0: مفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: ومفيش نوم على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه معاكم حسام عصام وبقالنا مع بعض 3 ساعات ونص. كان عندنا النهاردة موضوع، كان عندنا النهاردة وش وظهر، ألبوم كامل، ألبوم علاء عبد الخالق الحلم، كان عندنا ميني تورنيدو قديم، وكان عندنا التورنيدو النهاردة الكبير بقى بتاعنا كان لرامي صبري، هو اللي كسب معنا النهاردة. سمعنا مجموعة من أجمل أغاني، يا رب تكون عجبتكم، وده اللي أنا شايفه من التعليقات. يعني هقول التعليقات بسرعة جدا، يعني عائشة بلاش تمشي والنبي، ما هنا لازم أمشي، يعني بقالي 3 ساعات ونص، وبعدين أنتوا أكيد بتناموا مني، وفي ناس أكيد نامت. ربنا يخليك يا رب، اشكرك جدا جدا مي عصام، تسلميلي على ذوقك وعلى كلامك الحلو. هاجر سعيد كمان ألف ألف شكر، مرسي جدا جدا على كل تعليقاتك وعلى كل كلامك على كل أغنية. منى يوسف لا والله خالص، تعبكم راحة، ربنا يخليك يا رب، المهم تكونوا مبسوطين، دي أهم حاجة عندي. يوسف مجدي بيقول احنا صحيين، اه طبعا ما انت قاعد حاطط رجل على رجل، مش همك انت. يقول لي التورنيدو خطير والله يا حبيبي، ربنا يكرمك يا رب. خلود كمان اللي دايما بتسمعنا من أمريكا، بشكرك جدا على كل التعليقات اللي بعتها لي طول التورنيدو وهو شغال. أم شهاب كمان بشكرك جدا جدا، ومعلش أكيد ما جبتش كل أغاني رامي صبري، بس يعني على الأقل جبنا مجموعة كبيرة جدا منها. مسك أدهم بشكرك، ويا رب يكون البيت والريدو كده عجبكم النهاردة. أنت سيد المعلمين، ربنا يكرمك يا رب، أنت اللي ست الكل والله. دي شيماء، ومرسي على دعواتك الحلوة، وربنا يخليك والله، مش عارف اقول لك ايه على كل الكلام الحلو ده. فيروز كمان تسلمي لي جدا جدا يا فيروز، ربنا يخليك الف الف شكر. ريم بشكرك جدا جدا. ايمي احمد، ام روجي، روبي، في كمان عندي بسرعه علي، مريم دحروج، ربنا يخليك يا مريم، بشكرك قوي على كلامك الحلو. وفاء طبعا تسلمي لي على ذوقك. مروة عبد الحليم فرغلي، سمر الفيل، مين كمان طلعتيني من المود الوحش اللي كنت فيه، ربنا يحفظك ويحميك، تستاهل كل خير، وان شاء الله نشوفك في التلفزيون قريب، وبجد روعه، ويا ريت تعمل تورنيدو للاغاني القديمه ورجعتنا للزمن الجميل. دي مدام امل من اسكندريه، ربنا يخليك يا مدام امل، ادعي لي كده وانت بتصلي الفجر ونبع على موضوع التلفزيون ده، الله يخليك، ادعي كده وكثف الدعاء. سهام رأفت كمان بشكرك جدا جدا، يا رب تكون الميني تورنيدو عجبك. غزل حسام الدين، معلش يعني انا اسف ان انا بقول الاسامي كلها الى حد ما بس عشان الناس ما تزعلش. ام عمر كمان بشكرك جدا. مروه عبد الحليم بشكرك، ومروه مكارم كمان بشكرك جدا جدا، ربنا يخليكي، مرسي على الكلام الحلو. جنى تسلمي لي على ذوقك وعلى كلامك الحلو. ولاء ربنا يخليكي بتقول لي ربنا يكرمك يا رب، تسلمي رقم اخره 70 كمان الف الف شكر. وهند كمان تقول لي كمل الحلقه جميله جدا، ربنا يخليكي. وريان كمان رقمها اخره 110، بشكرك قوي قوي قوي. طيب النهاردة كنا بنتكلم وبنقول لو عندك سر ومفيش حل غير يا يتعرف يا انت تعترف، هتختار ايه؟ فلقينا ان في ناس كتيرة جدا جدا هيختاروا ان هم ما يعني مفيش مشكلة يتعرف عادي، ايه اللي هيحصل يعني هيجرالي ايه، انا ما يفرقش معايا حد، وطالما ان انا عارف ان انا سليم انا ما يفرقش معايا، يتعرف مش مشكلة. وفي ناس قالت لا انا هاخدها من قصيرها وانا هروح اعترف، تحسبا لحاجات كتيرة بقى، تحسبا للمشاكل، تحسبا ان حد يزود كلمة ينقص كلمة، تحسبا ان انا اتحط في موقف محرج. المهم ان هتلاقي ان وجهتين النظر صح، ولكن لو هنتكلم ان لو السر ده مع شخص معين وانت قاعد الان هل تعترف ولا الموضوع هيتعرف، يبقى المشكلة هنا في حتة تانية خالص. المشكلة في ان انت اخترت شخص غلط. طالما انت بقيت قاعد الان انك قلت كلمتين لحد معين ومش عارف بقى هل اسب انا واروح اعترف ولا يحصل العكس، فلا يبقى انت هنا اخترت الشخص الغلط اللي قلت له السر، يبقى الشخص ده كان غير امين تماما على السر اللي انت قلته له. وفي جميع الاحوال مفيش سر بيفضل مكمل للنهاية. وانا برضو عندي وجهة نظر كده، ان اعظم حد ممكن تخبي معاه السر هو انت، يعني يكون انت وربنا، مفيش حد تاني عارف عنك الموضوع ده، لا الموضوع هيخرج منك ولا حد هيعرف حاجة ما بينك وما بين ربنا. لكن طالما في واحد عارف، اتنين تلاتة، مهما كانوا قريبين، مهما كانوا انتين، مهما كانوا قرايب، مهما كانوا درجة الصلة اللي ما بينك وما بينهم، وارد في يوم وليلة في لحظة النفوس بتتغير وكل حاجة بتتغير، تخليك بقى قاعد قلقان ومش عارف تعترف ولا الموضوع ممكن يتعرف. عايز اشكر جدا جدا كل اللي سمعونا، كل اللي تابعونا، كل اللي كانوا موجودين معايا من اول دقيقه ولحد اخر دقيقه، دايما الوقت بيعدي معاكم هوا وانا موجود معاكم على هوا مصري الراديو 90 90. ان شاء الله هنتقابل الاسبوع اللي جاي وحلقه جديده من مفيش نوم. كنت معاكم حسام عصام، وطبعا ما تنسوش ان احنا معادنا ان شاء الله يوم الاحد في العادي بقى في الطبيعي منه ساعتين جامدين من الاحد للاربع من الساعه 5 ولغايه الساعه 7. هتوحشوني جدا جدا لحد يوم الاحد. يا رب تكون الحلقه النهارده بكل ما فيها عجبكم، وانا وعدتكم ان احنا هنقدم حلقه تليق بيكم، حلقه دسمه، واتمنى ان انا اكون قدرت يعني اقول كلمه واكون قدها واكون نفذتها بحذافيرها. بشكركم جدا جدا، نتقابل دايما على خير وحلقات جديده ومفيش نوم على الراديو 90 90 هواها مصري. تصبحوا على الف خير، وان شاء الله الصبح هتصحوا على خبر حلو جدا وهتقولوا حسام قال.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع إبراهيم عزت.
1: نيابة عن رئيس الجمهورية، يشارك رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في افتتاح سد جوليوس نيريري ومحطة الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات في موقع مشروع بمنطقة روفيكي بإقليم الساحل بتنزانيا، وتم تنفيذ المشروع بواسطة الشركات المصرية. وزيرة الإسكان رندا المنشاوي أعربت عن سعادتها بالمشاركة في الافتتاح الرسمي لسد ومحطة كهرباء جوليوس نيريري الذي يمثل أحد النماذج المضيئة للشراكة والتعاون بين مصر وأشقائها في القارة الإفريقية. وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن ما تحقق يدعو للفخر، نظرا لأن هذا المشروع الاستراتيجي الضخم نفذه تحالف مصري يضم شركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك باستثمارات تبلغ نحو 2.9 مليار دولار. وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية أعربوا عن إدانتهم القاطعة لاستمرار سياسات إسرائيل استيطانية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. هذا وأعلن الوزراء في بيان مشترك رفضهم الكامل لمخطط E1 الاستيطاني وما يرتبط به من أنشطة استيطانية شرق القدس الشرقية المحتلة، كما جددوا إدانتهم للانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بدعم من سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته. وزارة الدفاع الروسية أعلنت استهداف منشآت لتخزين شحنات عسكرية وزوارق دورية أوكرانية في ميناء يوغي وتشونوروغموسك. يأتي ذلك في إطار مواصلة القوات الروسية للبنية التحتية للموانئ والسفن البحرية المنتشرة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية. اقتصاديا، مجلس الوزراء وافق على منح شركة نيفيرمينيا للطاقة المتجددة الرخصة الذهبية لتنفيذ مشروع محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، هذا إلى جانب نظام لتخزين الطاقة الكهربائية بسعة 600 ميجاوات في الساعة بمنطقة غرب المنيا. رياضيا، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز لكرة القدم، الزمالك يتعادل سلبيا مع الاتحاد السكندري، وكذلك تعادل وادي دجلة مع زد بنفس النتيجة، بينما فاز أبو قير للأسمدة على البنك الأهلي بهدف نظيف. للمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25 درجة.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الراديو 99 هواها مصر. الساعة دلوقتي 8. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع إبراهيم عزت.
2: نيابة عن رئيس الجمهورية، يشارك رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في افتتاح سد جوليوس نيريري ومحطة الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجا وات في موقع مشروع بمنطقة روبيجي بإقليم الساحل بتنزانيا، والذي نفذه التحالف المصري المقاولون العرب السويدي إلكتريك. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن مشروع سد جوليوس نيريري العملاق يدحض ما كان يثار في السابق حول معارضة مصر للتنمية في دول حوض نهر النيل. وأضاف رئيس الوزراء أن مصر حريصة دائما على تحقيق ملف التنمية في دول حوض النيل بما لا يضر بمصالح مصر والسودان، مؤكدا أن ملف مياه النيل أمر وجودي بالنسبة لمصر. وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية أعربوا عن إدانتهم القاطعة لاستمرار سياسات إسرائيل الاستيطانية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأعلن الوزراء في بيان مشترك أعلنوا رفضهم الكامل لمخطط إيوان الاستيطاني وما يرتبط به من أنشطة استيطانية شرق القدس الشرقية المحتلة. طيران الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات على عدد من المناطق في جنوب لبنان في تصعيد ميداني طال محيط النبطية ومرج عيون وقضاء صورة. وتأتي هذه الغارات والتفجيرات في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي في الجنوب مع تواصل الاستهدافات الجوية وعمليات التفجير في عدد من البلدات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إيران تمر بأزمة مالية واقتصادية طاحنة غير مسبوقة تجعلها تسعى جاهدة للتوصل إلى اتفاق. وأضاف الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على الحدود وعلى حركة الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا استمرار الضغوط القصوى والحصار البحري والاقتصادية لتجريد طهران من قدراتها على تصعيد أو استهداف حركة التجارة الدولية. اقتصاديا، مجلس الوزراء وافق على منح شركة نيفيرمينيا للطاقة المتجددة الرخصة الذهبية لتنفيذ مشروع محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجا وات، إلى جانب نظام لتخزين الطاقة الكهربائية بسعة 600 ميجا وات في الساعة بمنطقة غرب المنيا. رياضيا، في الدوريات العالمية، أرسنال يبدأ الدفاع عن لقبه بالدوري الإنجليزي بالفوز على كونتفيري سيتي بثلاثية نظيفة، بينما حقق مارسيليا فوزا كبيرا على ستراسبورغ برباعية نظيفة في افتتاح الدوري الفرنسي، في حين فاز ريال بيتيس بهدف نظيف على ريال سوسداد في الليغا الإسبانية. وللمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25 درجة.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. وأحسن منك لم ترى عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. محمد صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. الراديو 9090
3: أغنية جديدة، على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: الساعة دلوقتي 9، خلي مشوارك الجاي مع إمرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات وموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمرايف.
0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع إبراهيم عزت.
2: نيابة عن رئيس الجمهورية، يشارك رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في افتتاح سد جوليوس نيريري ومحطة الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجا وات بمنطقة روفيجي بإقليم الساحل بتنزانيا، والذي نفذه التحالف المصري المقاولون العرب والسويدي إلكتريك. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أكد أن مشروع سد جوليوس نيريري العملاق يدحض ما كان يثار في السابق حول معارضة مصر للتنمية في دول حوض نهر النيل. وأضاف رئيس الوزراء أن مصر حريصة دائما على تحقيق ملف التنمية في دول حوض النيل بما لا يضر بمصالح مصر والسودان، مؤكدا أن ملف مياه النيل أمر وجودي بالنسبة لمصر. المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور طلب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف مخطط E1 ومواجهة أجندة إسرائيل للضمة. جاء ذلك في 3 رسائل متطابقة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجلس الأمن لهذا الشهر ورئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة. طيران الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات على عدد من المناطق في جنوب لبنان في تصعيد ميداني طال محيط النبطية ومرج عيون وقضاء صورة. وتأتي هذه الغارات والتفجيرات في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، وذلك مع تواصل الاستهدافات الجوية وعمليات التفجير في عدد من البلدات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إيران تمر بأزمة مالية واقتصادية طاحنة غير مسبوقة تجعلها تسعى جاهدة للتوصل إلى اتفاق. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على الحدود وعلى حركة الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا استمرار الضغوط القصوى والحصار البحري والاقتصادي، وذلك لتجريد طهران من قدرتها على التصعيد أو استهداف حركة التجارة الدولية. اقتصاديا، مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة وكندا انهارت في وقت متأخر من مساء الجمعة لتدخل رسوم جمركية جديدة تصل إلى 50% على السلع الكندية حيز التنفيذ مع منتصف الليلة. وكان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أعلن أن بلاده قررت تعليق المفاوضات موجها بعودة المفاوضين إلى أوتاوا. رياضيا، ضمن مباريات الدور الممتاز اليوم تقام مباريات بترول أسيوط أمام السويس بتروجيت وطلائع الجيش في مواجهة المقاولون العرب، والمصري أمام سموحة، وكذلك غزل المحلة ضد بيراميدز. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27 درجة.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي. محمد صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. الراديو 90 90

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: معلومة بسيطة هتوفر لك فلوس مش بسيطة. بص يا سيدي، عندك كم عقار يعني؟ 1 2 3 10. شوف انت بتعرف تعد لحد كام، وهتبقى كل اللي محتاجه اقرار ضريبي واحد لكل عقاراتك. يلا الحق نزل ابلكيشن الضرايب العقارية المصرية وقدم اقرارك عشان تستفيد بالتسهيلات
2: تعديلات قانون الضرائب العقارية. لو عرفت عنها ها تتبسط منها.
3: رقم التسجيل الضريبي 100-688-195.
4: مودك مظبوط ورايق، متعكنن وانت سايق، هات من وقتك دقايق، هنقول السكة ازاي.
5: الفنان بيومي فؤاد.
6: انا اسمي نجم من العيلة المالكة في كوكب المريخ.
5: في رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني.
7: حبيبي مش محتاج اي مساعدة.
5: يوم الحد من 7-9 بالليل على الراديو 90-90.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا. الراديو 90 90.

0: مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية إندرايف. إندرايف، أنت مش شغال عند الأبليكيشن، أنت شغال لنفسك.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد مشقل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟ اسمع الراديو 90 90 في اي مكان من على موبايلك من ابلكيشن الراديو 90 90. نزل الابلكيشن من اب ستور او جوجل بلاي. اسمع واعرف كل جديد على الراديو 90 90. الراديو 90 90

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99.

0: شقة من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: الساعة دلوقتي 10. خلي مشوارك الجاي عند درايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اند درايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع إبراهيم عزت.
2: نيابة عن رئيس الجمهورية، يشارك رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في افتتاح سد جوليوس نيريري ومحطة الطاقة الكهرومائية، وذلك بقدرة 2115 ميجا وات في موقع مشروع بمنطقة روفيجي بإقليم الساحل بتنزانيا، والذي نفذه التحالف المصري المقاولون العرب السويدي إلكتريك. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أكد أن مشروع سد جوليوس نيريري العملاق يدحض ما كان يثار في السابق حول معارضة مصر للتنمية في دول حوض نهر النيل. وأضاف رئيس الوزراء أن مصر حريصة دائما على تحقيق ملف التنمية في دول حوض النيل بما لا يضر بمصالح مصر والسودان، مؤكدا أن ملف مياه النيل أمر وجودي بالنسبة لمصر. المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور طلب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف مخطط E1 ومواجهة أجندة إسرائيل للضمة. جاء ذلك في 3 رسائل متطابقة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجلس الأمن لهذا الشهر ورئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة. طيران الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات على عدد من المناطق في جنوب لبنان في تصعيد ميداني طال محيط النفطية ومرج عيون وقضاء صور. تأتي هذه الغارات والتفجيرات في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، وذلك مع تواصل الاستهدافات الجوية وعمليات التفجير في عدد من البلدات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إيران تمر بأزمة مالية واقتصادية طاحنة غير مسبوقة تجعلها تسعى جاهدة للتوصل إلى اتفاق. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على الحدود وعلى حركة الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا استمرار الضغوط القصوى والحصار البحري والاقتصادي لتجريد طهران من قدراتها على تصعيد أو استهداف حركة التجارة الدولية. اقتصاديا، مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة وكندا انهارت في وقت متأخر من مساء الجمعة لتدخل رسوم جمركية جديدة تصل إلى 50% على السلع الكندية حيز التنفيذ مع منتصف الليلة. وكان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أعلن أن بلاده قررت تعليق المفاوضات موجها بعودة المفاوضين إلى أوتاوا. رياضيا، ضمن مباريات الدوري الممتاز اليوم تقام مباريات بترول أسيوط أمام السويس بتروجيت وطلائع الجيش في مواجهة المقاولون العرب، والمصري أمام سموحة وغزل المحلة ضد بيراميدز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27 درجة.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف.
3: صلوا صلوا صلوا على رسول الله، صلوا صلوا صلوا على رسول الله.
1: الراديو 9090. مولد المصطفى نور أضاء الدنيا.
4: للمولد النبوي الشريف في مصر حكاية تمتد عبر قرون من الزمن. فقد عرفت البلاد الاحتفال الرسمي بالمولد في العصر الفاطمي، وتطورت مظاهره عبر الزمن حتى أصبح واحدا من أكثر المناسبات حضورا في الذاكرة الشعبية المصرية. تتداخل فيه السيرة النبوية مع الإنشاد والمدائح ومجالس الذكر ومظاهر الفرح. ومع مرور العصور خرج الاحتفال من إطاره الرسمي إلى المجتمع، وأصبحت المساجد والساحات والبيوت فضاءات للاحتفال، وانتشرت مجالس قراءة السيرة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والإنشاد الديني، حتى أصبح للمولد في مصر طابع خاص يجمع بين الروحانية والاجتماع والفرح. المولد النبوي لم يعد في الوجدان المصري مجرد ذكرى تاريخية لميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، بل مناسبة تتجدد فيها مشاعر المحبة، وتلتقي فيها الأسرة والجيرة والمجتمع حول السيرة والمديح والذكر في صورة احتفالية احتفظت بخصوصيتها المصرية عبر الأجيال. يا حبيبي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذي أضاء الكون.
5: حين أشرق نور النبوة تغير وجه الحياة. المولد النبوي الشريف، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
1: يا صباح الفل وصباح الهنا وصباح كل حاجة حلوة على حبايب الحلوين السوبر هيروز الأبطال اللي بيسمعوا لعبة وحدوتة كل يوم جمعة وسبت من الساعة 10 للساعة 11. هتلاقوني صوتي كده مبسوط. المسجز يا جماعة، الرسائل اللي انتوا بتبعتوها على خاصية الواتساب اللي هي 010-490-94، ايه حلاوتكو دي؟ يعني ايه الحلاوة دي على الصبح؟ يعني انا لو ايه، لو حد مضايقني قوي وما فطرتش وما عملتش يعني وكل الحاجات اللي مش لذيذة، اما اقرأ المسجز الجميلة دي اعمل ايه؟
2: ويستاهل سقفة كبيرة.
1: عامل ايه في حلاوتك يا مودة؟ يا مودة ايه الحلاوة دي؟ صباح الفل وصباح الهنا. انت لازم تكلميني النهاردة، بقولك ايه، ماليش دعوة، يعني لازم نتكلم النهاردة واعرف الشخصية القمر دي. طيب يا رب تكونوا كلكم بخير. كنت معاكم امبارح وقعدنا نحل الفزورتين اللي كانوا اسهل من بعض اظن، ولا ايه؟ انتوا طلعتوا امبارح اشطر مني معظمكم، ان ما كانش كلكم يعني. ولقيت ان انا الوحيدة اللي يعني ايه بعطل ان انا حل الفوازير اللذيذة اللي انا جايباها. يعني انا اللي جايبه الفوازير وانتوا اللي اشطر مني بكتير، ودي حاجه طبعا تفرحني، الام بتفرح بولادها. طيب النهارده بقى موضوع ما فيهوش ضحك خالص يا مها، واللي بيعمل كده اسمعوا واو. يعني ايه؟ كل اللي فتح الراديو دلوقتي او في البيت علوا الراديو قوي وسمعوا الاهالي، ماما بابا مين بيبقى سايق العربيه كده وولاده معاه الصغيرين اللي هو من سن، والله العظيم بشوف بعد الشر عن ولادنا كلهم، اطفال رضع اللي هو شهور والام سايقه وماسكه ابنها او بنتها في ايدها ورا الدركسيون بالظبط. يا حبيبه قلبي يا روح قلبي، يعني بعد الشر عنك وعنه ده، يعني حته منك ازاي؟ يعني انت بتبقي بتفكري في ايه؟ ما يعيط ما يعيط ولا يصرخ ان شاء الله ساعتين، يعني ايه الاحسن؟ بعد الشر الله اكبر تاخدي مطب انت وهو تتضروا، ولا يقعد يعيط؟ يعيط يا حبيبه قلبي، والله العظيم يعيط. انا بقولك من موقعي هذا، سيبيه يعيط بالساعتين وحطي سوري يعني سدادات في ودانك، او فكري في حاجه تانية، او غنيله ايه، طبطبي عليه من وقت للتاني، وقفي العربيه اديله بق مي. يعني في حلول كتير قوي هنتكلم فيها على مدار الحلقة، والموضوع ده طبعا مين اللي كان صمم ان انا اتكلم فيه؟ محمود الجميل. يا محمود صباح الفل وصباح الهنا. محمود من الاسماعيلية، شاف الموضوع ده كذا مرة وحصل له هو نفسه بعد الشر مشكلة بسبب الموضوع ده، وطلب مني ان احنا نتكلم في الموضوع ده يعني في حلقة، مش ان انا اقوله خلاص. طيب ابنك او بنتك بيقعدوا فين في العربية؟ في الكرسي بتاعه ولا على رجلك؟ تعالوا بقى ايه يعني، احنا هو خدت تون كده انا ما بحبوش، بس انتوا اللي عملتوا فيا كده. تعالوا خلاص ههزر خلاص، بس ما ينفعش الحركة دي، ما ينفعش خالص. هنكمل ونقول واقول لكم شوية حاجات كتير قوي عشان مش هخوفكم، يعني انبهكم ان انتوا تاخدوا بالكم الموضوع ده يا جماعة، والله العظيم ما في كلام. تعالوا نسمع سعد المجرد وبوسي الشقاوة، عشان دي شقاوة على فكرة، بس شقاوة مش حلوة، شقاوة وحشة. يلا نسمع الشقاوة. تليفوناتنا 2-18-10-68 والاسم اس 199، وخاصية الواتساب اللي هاجي والله العظيم اللينك الجاي واقول اقرا كل كلام كل حلو، 010-400-9904. لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90. يلا بينا نسمع الاغنية دي ونرجع تاني.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليب،

0: على الراديو 90 90.
1: ولسه معاكم

0: مكملين مع بعض مها مصطفى ولعبة وحدوتة كل يوم جمعة وسبت من الساعة 10 للساعة 11. الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة انا عارفة ان انا قلت لكم امبارح ان انا كان هيبقى معايا ضيف جميل يوسف كان هينورني النهاردة، بس للأسف يا حبيبي الف مليون سلام عليك يا يوسف، سخن شوية وان شاء الله ان شاء الله ينورني الاسبوع الجاي بإذن الله. الف مليون سلام عليك يا يوسف. الموضوع اللي بنتكلم فيه النهاردة ولادنا الجمال اللي هم يعني أغلى حاجة، أنا متأكدة أغلى حاجة عند كل أم وأب. بشوف ناس كتير قوي قوي قوي قوي للأسف، يعني مش بلاش قوي قوي قوي يا مها دي اللي انت قاعدة تكرريها، بس يعني نسبة مش قليلة، مش ما ينفعش ان احنا اللي هو ايه انا والله مش كتيرة قوي او ما نتكلمش فيها، لا لازم نتكلم فيها ونأكد عليها ونتكلم فيها بدل المرة كذا مرة، لانها حاجة ما ينفعش ان احنا نتغاضى عنها او يعني نقول ايه نعمل ان احنا ما شفناش، لا خالص. ابنك بيقعد فين؟ في العربية، في كرسي ولا على رجلك؟ فين يا حبيب قلبي؟ يعني قولي ابنك وحبيبك ده واغلى حاجة عندك مش مكانه خالص على رجلك وانت سايق، يعني ممكن بعد الشر ثواني تغير حياتك وحياة ابنك او بنتك ده، ربنا يحفظكم. صباح الورد.
1: صباح الحلويات الجميلة
0: يا حبيبة قلبي. تيتا امة الله وحشتيني. اين انت؟ أين أنت يا صديقتي العزيزة؟
1: الحمد لله الحمد لله.
0: طمنيني عليك وعلى صحتك، سلامتك ألف سلامة.
1: الله يسلمك. يا بس ظروف كده بقول يا مها من خلالك يشفي كل مريض من ناحيتي
0: يا رب. اللهم أمين يا رب.
1: الله يرحم اللي رحمني من قريبنا.
0: إيه ده؟ علي صوتك يا عمة الله.
1: يرحم اللي رحل لوجه الله.
0: مين؟
1: حد قريبنا يعني.
0: قال يا حبيبتي ألف رحمة ونور عليه.
1: وبنت أخويا يشفيها ربنا.
0: يا رب يا رب يا رب يا رب.
1: وعمة أولادي أختي روح قلبي.
0: لا أنتوا تتبخروا يا عمة الله.
1: الحمد لله.
0: وتتبخروا بقى. أحفادك عاملين إيه حبايبي؟
1: والحمد لله أشوفهم على خير وأتمنى
0: إن شاء الله.
1: لهم كل
0: شاء الله.
1: سعيد.
0: أحفادك عاملين إيه؟ كان عندكم حد في الثانوية العامة؟
1: كان عندنا.
0: أيوة عملوا إيه؟
1: بنت ابن أخويا الحمد لله ما شاء الله.
0: اللهم بارك.
2: ويستاهل سعادة كبيرة.
0: مبروك يا حبيبي.
1: الله يخليك.
0: ألف مليون مبروك. شفتي الموضوع اللي إحنا بنتكلم فيه النهاردة ده؟ شفتي وانتي ماشية في الشارع؟
1: شفت كتير. قوليلي شفت الفزلكة اللي بتشوفيها في الشارع؟
0: والله العظيم يعني شفتي امهات وابهات شايلين ولادهم على رجلهم؟
1: معلش انا اسفة مالك، انا بعد ما قلت على الظروف اللي في الاسرة حبيبة قلبي واغلى من جوه قلبي حفيدتي الصغيرة ميلادها كل سنة
0: يا حبيبتي عقبال مليون سنة كل سنة وانت طيب. ايوه نخدم بقى بالحاجات الحلوة دي.
1: عايزة بقى اسمعها امورتي عيني. الحلوة بقت
0: عيني هطلعها لك عيني
1: امورتي الحلوة بقت
0: يا حبيبتي. يا رب يهنيها ويسعدها ويفرح قلبك بيهم كلهم وما يحرمكوش من بعض.
1: هي وابوها في شهر واحد وعمها
0: شهر واحد. احنا لسه
1: هم ده الشهر ده
0: شهر واحد شهر 8 يعني كل سنه وهم طيبين يا حبيبتي ويساعدكم ويجمعكم دايما. قولي عني قولي.
1: ما ينفعش الاب او الاخ او الزوج يبقى راكب الموتوسيكل بتاعه وزوجته وراه معاها ثلاث اولاد واحد على
0: رجله. والله العظيم
1: في واحد واقف في النص ايده.
0: انا بيصعبوا عليا والله يا عمة الله عشان بس ظروفهم، بس برضو فعلا ما ينفعش العدد ده كله على موتوسيكل.
1: معلش يعني
0: عندك
1: معلش يا مها.
0: ايوه عندك
1: بلغنا دول بصي
0: دول اغلى حاجه
1: ولا الفلوس ولا
0: اي حاجه
1: هم ثروتنا.
0: ايوه صح عندك
1: والله انا ولادي واحفادي دول ثروتي.
0: ربنا يسعدك يا حبيبتي وما يحرمكم من بعض.
1: والفلوس خير ونعمه من ربنا وما نقدرش نمشي بيها ومن غيرها، بس دول تربتنا
0: طبعا طبعا
1: في الحياة.
0: ربنا يحفظكم يا حبيبة قلبي، بحبك قوي يعني،
1: وانا بموت فيك.
0: خلي بالك على نفسك، ما تغيبيش عليا كده كتير.
1: سلامي لكل
0: الله يسلمك علي
1: أسرت وكل سميعة
0: الراديو 99. نورت يا قمر، نورت نورت يا حبيبه قلبي، مع الف سلام. مع السلامه عليك، مع السلامه. تعالوا بقى نسمع مين مكسرات، عشان انت مكسرات بالعسل، فستق وبندق ولوز وكل الحاجات الحلوه. تعالوا نسمع احمد سعد مكسرات، ونرجع بسرعه بسرعه بسرعه. لعبه وحدوته على هو الراديو 99.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90-90.

0: الراديو 99 هواها مصري.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، منفعش هيك يا قلبي

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
1: لعبة وحدوتة على هو الراديو 90 90، ولسه مكملين مع بعض. والموضوع اللي يعني ما يكفيش الكلام عليه او على اهميته وخطرته في حلقة واحدة. ايه هو الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة؟ هو ان ابنك بيقعد فين؟ بيقعد في الكرسي بتاعه او المكان اللي مخصص ليه في العربية بتاعتك، ولا بيقعد على رجلك ورا الدريكسيون بالظبط؟ قلنا كده، وابعت لي على 010-400-9094 وقولي انت يعني انهي واحد، انهي اب وانهي ام اللي يعني مهما ابنه بيكسر الدنيا ويعيط ويقعد يدبدب في ظهر الكرسي والحركات دي، تقوم توقف في العربية على جنب تهديه كده وتسكته وتتكلم معاه او ايا كان ايه. كل طفل وليه طريقة وليه مدخل ان انت تهديه شوية يعني، لكن مش الحل خالص. ولا انت بقى انهي الشخص التاني اللي بيقوم مستسهل او مش عايز صداع او يقولك ده هيقطع النفس، اصله قاعد يعيط ما بيسكتش نفسه هيتقطع. يعني حبيبي يا حبيبي، بعد يعني نفسه بعد الشر عليه ونفسه مش هيتقطع. بعدين اللي يقول لك العياط الكتير ده يوسع الرئة ويوسع المعدة، تبقى كده جميلة وتوسع ويبقى عنده مكان كده للأكل اللي هو بياكله أحسن. يعني ما تقلقوش، موضوع ملوش العياط يعني الكتير ده، هو بس هيجيلنا صداع حبيتين كده وهتبقى زي الفل. تاخد حاجة للصداع وتشرب حاجة سخنة هتبقى زي الفل، لكن بعد الشر، بعد الشر على أولادنا كلهم. واي اب واي ام بيعملوا الحركة دي، ان انت تاخد مطب يا سيدي، مش هتعمل حادث، تاخد مطب وبعد الشر عليه ياخد الخبطة دي في صدره او في راسه او ايا كان في اي جزء من جسمه، والله ما هتستحمل، والله العظيم. يعني قولوا لي انتوا بتبقوا بتفكروا في ايه لما بتعملوا كده؟ وانا بحس ان يعني الام والاب اللي بيعملوا ده بيتخيلوا ان انا جامد قوي في السواقة، انا شخص مسيطر جدا على العربية وعلى الدركسيون ومش هيحصل اي حاجة، هحطه على رجلي وانا واخد بالي، انا شخص مسيطر. ما ينفعش. المسافة بين الطفل وبين الدركسيون مهما انت مرجع كرسيك ورا قوي، استحالة استحالة تكون دي مفيش اصلا. يعني انا مش قادره حتى اقولك انها مسافه امان، مفيش، اصل هو مش امان ولا اصلا صح انه يقعد قدام، فما بالك ورا الدركسيون على رجلك. بقى يا جماعه والله العظيم ما ينفعش. يعني اكلم حد يقولك ايه انا بعرف اسوق كويس، ايه المشكله؟ ما تقلقيش. ما قلقش ازاي؟ انا شاطر قوي في السواقه. والله لو انت مين، يعني لو انت مين، انا ما بعرفش بصراحة في اسامي الناس اللي بتسابق بالعربيات جامدين قوي، لو اعرف اساميهم كنت قلت لكم. ما ينفعش، مرفوض مرفوض مرفوض لو سمحتوا. طيب عشان امة الله طلبت اغنية لحفيدتها وابنها وكل الناس الحلوة اللي عيد ميلادهم النهاردة وامبارح والشهر ده كله، كل شهر اغسطس، تعالوا سريعا نسمع تامر حسني كل سنة وانت طيب، ونرجع تاني لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90.

0: على الراديو 90 90.
1: لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90، ولسه معاكم مها مصطفى، ودايما الحلقة بتجري معاكم هوا كل يوم جمعة وسبت من الساعة 10 للساعة 11. لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90. النهاردة كنا بنتكلم في الموضوع الصعب شويتين، ان انت ابنك بيقعد فين في العربية، في الكرسي المخصص ليه ولا على رجلك ورا الدريكسيون فين؟ طيب يعني في كتير من الأمهات اللي هي تيجي بقى تقولك والله هو عايز يقعد، مش عايز يقعد في مكانه، وأنا بحاول معاه وبرضه بيفضل يعيط وأنا مش عارفة أسكته. طب أعمل إيه؟ يعني أقعده على رجلي ولا قوليلي أعمل إيه؟ أتصرف إزاي؟ يعني إيه تتصرف إزاي؟ يا حبيبة قلبي والله العظيم بعد الشر الموضوع كارثي. يعني لو اتكلمنا وقعدت افسر واقول حوادث وحاجات بتحصل بعد الشر للولاد او اللي اتعرض لحادثة او حاجة وحشة نتيجة او بسبب القعدة دي، انا يعني انا مش طالعة ارعبكم، بس لو انتوا عاوزين ارعبكم اعمل حلقة تانية تبقى بقى فيلم رعب، ماشي؟ بس من فضلكم والله العظيم مش، وبلاش نقعد نقول. يعني واحدة بتقولي يعني طب هو أنا يعني اللي مسؤولة، بابا اللي عوده على كده، وأنا كل لما أركب العربية بعد أبقى وراحة مشوار أنا لوحدي وبابا يعني جوزي مش معايا، هو عوده خلاص، فأنا بضطر أعمل اللي بابا بيعمله. لا يا حبيبتي، كلمي مع بابا تقولي مين المسؤول دلوقتي، أنا ولا بابا ولا السواق بتاع المدرسة لو هو ابني في KG1، فالسواق عشان ما يصدعش كل الولاد الباقيين اللي راكبين في العربية بياخدوا على رجله. ينهر أبيض ينهر أبيض، مش مسموح، ده مش مسموح، مش مسموح أصلا، مش مسموح، يعني أصلا مش مسموح إن يقعد القعدة دي ورا الدريكسيون، ولا مسموح إن حد يقعد ولادك على رجله غيرك أنت وبابا. دي قصة تانية بقى نبقى نتكلم فيها، يعني ده موضوع تاني، دخلنا في حلقة تانية كده، بس هنبقى نتكلم فيها. يعني نجيب حد متخصص يكلمكم باستفاضة في انه ممنوع ولادنا يقعدوا على حجر حد او على رجل حد غير الاب والام. ها فهمتوا؟ ماشي. طيب فلو سمحتوا يعني الطفل، وبعدين موضوع ان احنا نربط الحزام ده أساس كل ما ولادنا من وهم صغيرين اتعودوا حتى لو قاعدين في الكنبة اللي ورا وهو ده المكان اللي لازم يقعدوا فيه، اربط الحزام أول ما يركب العربية، اربط حزامك تبقى عادة، مش هنقعد نهزر مع بعض. كل ما هيتعود بدري هي دي عادة وخلاص يلتزم بيها، مش هيفكر أصلا يجي على رجلك. هو مين اللي بياخد القرار ده؟ أنا الكبيرة ولا ابني ولا بنتي؟ فيش الكلام ده يا جماعة، فيش الكلام ده يعني بعد اذنكم. طيب انا عشان ما زعلش حد هقرا سريعا المسجز اللي على خاصيه الواتساب. يا مها صباح الفل، يا موده، يا مها انت الاصل والباقي في الفصل. يا موده والله العظيم انت عسل
2: ويستاهل سقفه كبيره.
1: مودة غيرت لي مودي في ثانية والله العظيم. صباح الجميل، زيك يا مها أسمهان، يا أسمهان صباح الود وصباح الجمال، انت اللي قمر وانا بحب اسمك قوي قوي قوي قوي. صباح الورد عليكي، ده رقم اخره 1849. صباح الفل وصباح الهنا. انا معلش شكرا والله العظيم، بس انا مش عارفة. محمد العالمي، اسمك محمد العالمي صح؟ يا محمد صباح الورد. احمد ابراهيم صباح الفل والسعادة عليك يا ما، صباح الورد وصباح الجمال يا احمد ابراهيم. يا جماعة يعني ولادنا اغلى حاجة في حياتنا، ف يعني حافظوا عليهم اكتر من كده شويتين تلاتة اربعة، مش اوبشن، هو مش اختيار اصلا ان احنا نقعدهم على رجلينا ورا الدركسيون لو سمحتوا. ولو انت ما بتحطش الحزام، ما بتربطش حزامك، اربط حزامك الاول وبعدين قول لابنك اربط الحزام. ما ينفعش انت مش رابط الحزام وماسك الموبايل وحاجات كده، ايه ملهاش علاقة بالواقع يعني، وانت تقوم باصص له تقول له اربط الحزام مش عارفة اعمل ايه وايه وايه وايه، تمسكش موبايلك ما وانت بتعمل العكس تماما، عمره ما هيسمع لك عمره. فبعد اذنكم يعني ايه، خلينا احنا مثال اكزامبل صح لولادنا، عشان لما نقول لهم حاجة يسمعونا ويقتنعوا بيها. صباحكم هنا وسعادة ورزق وبركة وكل حاجة حلوة، بحبكم قوي قوي قوي. ان شاء الله اكون معكم الاسبوع الجاي جمعة بسبت من الساعة 10 للساعة 11 لعبة وحدوتة على هو الراديو 99. هنختم بقى مع احمد سعد وجودي كده كده، يومكم يا رب كله قمر وكده كده حلو وكده كده قمر وكده كده كل حاجة حلوة. بحبكم، مع السلامة، باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع إبراهيم عزت.
1: نيابة عن رئيس الجمهورية، يشارك رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في افتتاح سد جوليوس نيريري ومحطة الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجا وات في مشروع منطقة روفيجي بإقليم الساحل في تنزانيا، والذي نفذه التحالف المصري المقاولون العرب والسويدي إلكتريك. رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أكد أن مشروع سد جوليوس نيريري العملاق يدحض ما كان يثار في السابق حول معارضة مصر للتنمية في دول حوض نهر النيل، وأضاف رئيس الوزراء أن مصر حريصة دائما على تحقيق ملف التنمية في دول حوض النيل بما لا يضر بمصالح مصر والسودان، مؤكدا أن ملف مياه النيل أمر وجودي بالنسبة لمصر. طيران الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات على عدد من المناطق في جنوب لبنان في تصعيد ميداني طال محيط النبطية ومرج عيون وقضاء سورة، وتأتي هذه الغارات والتفجيرات في ظل التصعيد المستمر الإسرائيلي في الجنوب مع تواصل الاستهدافات الجوية وعمليات التفجير في عدد من البلدات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إيران تمر بأزمة مالية واقتصادية طاحنة غير مسبوقة تجعلها تسعى جاهدة للتوصل إلى اتفاق، وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على الحدود وعلى حركة الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا استمرار الضغوط القصوى والحصار البحري والاقتصادي لتجريد طهران من قدرتها على التصعيد أو استهداف حركة التجارة الدولية. اقتصاديا، مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة وكندا انهارت في وقت متأخر من مساء الجمعة لتدخل رسوم جمركية جديدة تصل إلى 50% على السلع الكندية حيز التنفيذ مع منتصف الليلة. وكان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أعلن أن بلاده قررت تعليق المفاوضات موجها بعودة المفاوضين إلى أوتاوا. رياضيا، ضمن مباريات الدور الممتاز اليوم تقام مباريات بترول أسيوط أمام السويس بتروجيتا، وطلائع الجيش في مواجهة المقاولون العرب، والمصري أمام سموحة، وغزل المحلة ضد بيراميدز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. محمد صلى الله عليه وسلم. بمناسبة المولد النبوي الشريف، كل عام وأنتم بخير. الراديو 9090.

0: تسعيناتي وبس على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.
1: مودك مظبوط ورايق متعكنن وانت سايق، هات من وقتك دقايق هنقول السكة ازاي.
0: الفنان بيومي فؤاد.
2: انا اسمي نجم من العيلة المالكة في كوكب المريخ.
0: في رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلوان.
3: حبيبي مش محتاج اي مساعدة.
0: يوم الحد من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية، ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من 4 وحتى 6 مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.

90 هواها مصري. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: ضمن مباريات الدوري الممتاز اليوم تقام في 5 مساء مباراتا بترول أسيوط أمام السويس بتروجيت وطلائع الجيش في مواجهة المقاولون العرب. أما في 8 من مساء اليوم يلعب المصري أمام سموحة ويواجه غزل المحلة بيراميدز. ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز لكرة القدم تعادل الزمالك سلبيا مع الاتحاد السكندري، وكذلك تعادل وادي دجلة مع زد بنفس النتيجة، بينما فاز أبو قير للأسمدة على البنك الأهلي بهدف نظيف. وفي الدوريات العالمية أرسنال يبدأ الدفاع عن لقبه بالدوري الإنجليزي بالفوز على كوفنتري سيتي بثلاثية نظيفة، ومارسيليا يحقق فوزا كبيرا على ستراسبورغ برباعية نظيفة في افتتاح الدوري الفرنسي. ريال بيتيس يفوز بهدف نظيف على ريال سويسداد في الليغا الإسبانية.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.

0: راديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية عشر ظهرا مع إبراهيم عزت.
1: نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي في افتتاح سد جوليوس نيريري ومحطة الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجا وات في مشروع بمنطقة روفيكي بإقليم الساحل بتنزانيا، والذي نفذه التحالف المصري المقاولون العرب السويدي إلكتريك، وذلك بحضور الدكتورة سامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة. هذا ويمثل سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية في تنزانيا واحدا من أبرز مشروعات التعاون التنموي بين مصر ودول القارة الإفريقية، ليصبح نموذجا بارزا لشراكة الاستراتيجية بين مصر وتنزانيا. ويعد المشروع أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في تاريخ البلاد، كما يمثل أحد أكبر مشروعات البنية التحتية التي تنفذها شركات مصرية في القارة الإفريقية. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن مشروع سد جوليوس نيريري العملاق يدحض ما كان يثار في السابق حول معارضة مصر للتنمية في دول حوض نهر النيل. وأضاف رئيس الوزراء أن مصر حريصة دائما على تحقيق ملف التنمية في دول حوض النيل بما لا يضر بمصالح مصر والسودان، مؤكدا أن ملف مياه النيل أمر وجودي بالنسبة لمصر. وزارة الصحة والسكان أعلنت إجراء الفحص الطبي لخمسة ملايين وخمسمائة وأربعة آلاف شاب وفتاة من المصريين وغير المصريين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج منذ انطلاقها في فبراير 2023 تحت شعار 100 مليون صحة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن الخيارات العسكرية ضد إيران لا تزال مطروحة على الرغم من تحول الإدارة الأمريكية نحو زيادة الضغوط الاقتصادية على طهران. وكرر ترامب تأكيده أن الولايات المتحدة تتمتع بسيطرة كاملة على مضيق هرمز والمناطق المحيطة به. وزارة الدفاع الروسية أعلنت تدمير 457 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية خلال الليلة الماضية، وكانت تحصيلة المسيرات المعادية التي أسقطت الليلة السابقة 325 طائرة. اقتصاديا، وزارة الداخلية وصلت فعاليات المرحلة 28 من مبادرات كلنا واحد، والتي تم مدها حتى نهاية شهر أغسطس الجاري تحت رعاية رئيس الجمهورية، وذلك لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية. رياضيا، ضمن مباريات الدور الممتاز اليوم تقام في الخامسة مساء مباراتا بترول أسيوط أمام السويس بتروجيتا وطلائع الجيش في مواجهة المقاولون العرب. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31 درجة.
0: الدقيقة الأولى

0: صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. كل عام وأنتم بخير. بمناسبة المولد النبوي الشريف. الراديو 90-90. في ذكرى المولد النبوي ذكرى تتجدد وإنجازات تتجسد.
1: من العاصمة الإدارية الجديدة إلى العالمين الجديدة يتكرر مشهد واحد، مدينة مصرية جديدة ومساجد جديدة تتشكل داخلها. فالعالمين الجديدة جاءت ضمن المدن التي شهدت إنشاء مساجد كبرى متكاملة الخدمات، إلى جانب المنصورة الجديدة ومحاور عمرانية أخرى. وهذه المساجد شيدت على الطراز المعماري الإسلامي الحديث لتجمع بين الوظيفة الدينية والصورة المعمارية للمدينة الجديدة. وهكذا لا تغيب الهوية الدينية عن المدن التي تتشكل في مصر الحديثة، بل يحضر المسجد منذ البداية جزءاً من العمران ومكوناً من مكونات المجتمع الجديد.
0: في ذكرى المولد النبوي نحافظ على تاريخنا ونبني مستقبلنا. الراديو 90-90.

0: مع رضوى حسن، يلا بينا على الراديو 90 90.
1: يا مساء الخير على كل اللي بيسمعونا في يوم جديد وحلقة جديدة من يلا بينا على الراديو 90 90. كل يوم سبت من الساعة 12 لحد الساعة 2 بكون موجودة معاكم رضوى حسن. في كل حلقة بنتكلم عن موضوع جديد، فكرة جديدة، مشروع جديد أو شركة ناشئة جديدة. بنتكلم دايما عن ريادة الأعمال وكل الموضوعات اللي ليها علاقة بيها، من أول إزاي تقدر تجيب فكرة صح لحد ما يبقى عندك مشروعك والشركة الناشئة اللي بنتكلم عنها برضو في يلا بينا. والنهاردة عايزين كده يعني نعدي أو نمر معاكو على المراحل اللي بيعدي بيها رائد الأعمال علشان يبدأ شركته الناشئة أو يبدأ مشروعه، وإيه هي يا ترى التحديات اللي ممكن تقابل رواد الأعمال في مراحل يعني تأسيسهم للفكرة ومرورهم باختيار الفكرة الصح والفريق الصح لحد ما يأسسوا الشركة الناشئة. الحقيقة إن النهاردة هنتكلم عن حاجات كتير وتفاصيل كتير ضروري ومهم إن أي حد حابب إنه يبقى عنده مشروع أو شركة ناشئة ياخد باله منها، وأخطاء ضروري إنه ما يقعش فيها علشان يعدي كده المراحل الأولى لشركته بشكل أفضل وبشكل صح من غير ما يتعرض لمشاكل وأزمات يبقى مش عارف يعمل فيها ايه او يتصرف فيها ازاي. تفاصيل كتيرة هنعرفها من ضيفنا النهاردة دكتور أسامة سليمان، استشاري استراتيجيات ونمو الأعمال. ويعني لو عندكم أسئلة ابعتولنا وشاركونا على 199 أو على صفحة راديو 99 على الفيسبوك وإنستجرام. قولولنا لو حابين انكم تبدأوا مشروع، ايه أكتر حاجة انتوا قلقانين منها، خايفين من ايه، انكم ما تلاقوش مثلا الفكرة، او انكم لما تلاقوها ما تبقوش عارفين هي مناسبة ولا لا، او خايفين من التمويل. ايه اكتر حاجة ممكن تبقى بتقلق رائد الاعمال قبل ما يقرر انه يأسس شركته الناشئة؟ تفاصيل كتيرة هنعرفها النهاردة في حلقتنا من يلا بينا، بس بعد ما نخرج فاصل ونرجع تاني
0: مع رضوى حسن. يلا بينا الراديو 90 90 هواها مصري.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: يلا بينا على الراديو 90 90. بنرجع لكم تاني وبنبدأ حلقتنا وكلامنا مع ضيفنا اللي منورنا النهاردة، دكتور أسامة سليمان، استشاري استراتيجيات ونمو الأعمال. والنهاردة مع دكتور أسامة هنتكلم عن رحلته واهتمامه بريادة الأعمال وتدريسها، وكمان هنتكلم عن تفاصيل كتيرة جدا جدا ليها علاقة بإزاي أي رائد أعمال يبدأ مشروعه صح، يبدأ فكرته صح، ويتخطى أي تحديات ممكن يكون بيقابلها. مساء الفل يا دكتور أسامة، مبسوطة جدا جدا أنه حضرتك نورتنا النهاردة في يلا بينا.
1: مساء الخير يا رضوى، أنا مبسوط جدا أن أنا معاكم النهاردة، وإن شاء الله تبقى يعني يوم لطيف ونبقى خفاف على المستمعين إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا دكتور.
1: إن شاء الله.
0: خلينا كده قبل ما نبدأ ونتكلم عن ريادة الأعمال والتحديات اللي ممكن تقابل أي رائد أعمال في رحلته، نتكلم عن حضرتك الأول ونتعرف أكتر بقى يا دكتور على حضرتك.
1: أوكي، أنا دكتور أسامة سليمان، أنا طبعا بشتغل بقالي حوالي 25 سنة في أو يعني 22 سنة في الفيلد بتاع البيزنس بشكل عام. طبعا أنا خريج تجارة زي أي شاب مصري عادي جدا، وبعدين معايا ماجستير في التسويق ودكتوراه في إدارة الأعمال. طبعا طوال حياتي المهنية بشتغل على تو لاينز أو على طريقين مختلفين، طريق البيزنس والوظيفة، وطريق تاني اللي هو ليه علاقة بالاستشارات وتطوير الأعمال. وسواء كانت تطوير الأعمال ده لشركات كبيرة أو كيانات كبيرة أو حتى الأفراد عندهم أفكار ستارت اب عايزين يبدأوا يحققوا حاجة في حياتهم، فيعني عندي خبرة كويسة جدا.
0: تحولت بقى خريج التجارة اللي زي أي شاب الخريج تجارة يعني يقدر يعني يفيد الناس التانية.
1: مظبوط، يعني زي ما بقول دايما احنا في الأساس عايشين في المجتمع كلنا بنكتب في السي في تيم ورك.
0: أيوه.
1: انا بشوف ان الحياة تيم ورك، فازاي كل واحد فينا يقدر يكمل التاني بالحاجات اللي ناقصاه او الحاجات اللي هو محتاج ان هو يتعلمها في حياته عشان يعمل مشروع احسن او حتى يفكر بطريقة احسن، لانه الاصل في الموضوع هو ازاي تفكر مش ازاي تفتح مشروع.
0: ازاي تفكر، المهم التفكير يبقى صح.
1: مظبوط 100%، لان التفكير هو الاساس. لو انت بتفكري في حاجه بطريقه اصلا مش مظبوطه بتلاقي نفسك بتاخدي طريق كله غلط. لو بتفكري بطريقه سليمه بتلاقي ان الامور كلها بتاخدك للطريق السليم، او على الاقل بتبقي حسبتي الخطوات اللي بتاخديها.
0: تمام،
1: ده بشكل عام.
0: اكيد يا دكتور. وحضرتك قدرت بقى انه يعني تشتغل على الجانبين، جانب الاستشارات وجانب الشغل او الوظيفه.
1: مزبوط.
0: العاديه.
1: مظبوط، وهو على فكره ده ليه علاقه كبيره جدا بفكره لما نيجي نقول احنا عايزين نفتح مشروع. يعني اصلا ده ممكن يبقى سياق الكلام، انه لما تفكر انك انت عايز تفتح مشروع من الاساس او عايز تعمل ستارت اب من الاساس، هل انت اول سؤال مش الفكره، اول سؤال مش المشروع نفسه، اول سؤال هل انا اصلا ابقى لسه متخرج من الجامعه او طالب في الجامعه اعمل ستارت اب ولا لا؟ في خطوات الاول لازم اعرفها او افهمها كويس عشان ابدا اقول انا عايز اعمل المشروع بتاعي.
0: ايوه، ده سؤال مهم جدا، وكتير يعني بنسمع انه شباب بيبقوا مش عارفين يعملوا ايه، اتخرج من الجامعه اعمل ستارت اب على طول ابقى صاحب شركه ورائد اعمال، ولا استنى شويه اخد خبره واتعلم في ستارت ابس تانيه او في مجالات تانيه، راي حضرتك ايه؟
1: والله انا بشوف ان الموضوع يعني خلينا نقول ان دايما في استثناء، الاستثناء في الموضوع بتاعنا ده هو انك تعمل ستارت اب على طول. ازاي؟ انا خريج فور اكزامبل، مثلا انا خريج هندسه وعندي فكره هندسيه عظيمه، بس انا ما اعرفش حاجه في الاداره، وما اعرفش حاجه في المحاسبه، وما اعرفش حاجه في التشغيل، وما اعرفش حاجه في المشتريات. لكن لما بدخل مؤسسه او هيئه او كيان اشتغل فيه، على الاقل انا بفهم كيف تدار الشركات، سواء الشركات دي شركات صغيره، شركات متوسطه، شركات كبيره. فهمي اصلا للفكره بتاعه كيف تدار الشركات هو ده اللي هيفرق معايا بعد كده، اني لما اعمل بيزنس اتفادى اخطاء بتحصل في الشركات، واعرف الشكل التنظيمي للشركات بيبقى عامل ازاي.
0: تمام.
1: فانا بشوف انه لا، احنا اصلا لازم ناخد كده عدد سنين الاول، حتى لو انا معايا فلوس وحتى لو انا عندي فكره عظيمه، لازم افهم الاول كيف تدار المؤسسات او الشركات. الموضوع مش بس فكره كويسه، الموضوع طريقه اداره للفكره وطريقه اداره للبزنس.
0: الحلقه اللي فاتت كان ضيفنا محمد ابو الغيط مؤسس تيكي ماتر، وقال لنا نفس الكلام اللي حضرتك بتقوله ده، وقال

0: مع حد، فبتكلم معاه في ايه؟ انه ثلاثه مهندسين عباقره فكروا يعملوا مشروع، بس هما الثلاثه بقى هيروحوا يجيبوا واحد بتاع محاسبه يعمل لهم الحسابات، واحد
1: ايوه
0: بتاع اداره يعمل لهم الاداره، واحد بتاع تشغيل يعمل لهم التشغيل. طب يا جماعه انتوا كده مش بتعملوا مشروع، انتوا كده مستثمرين.
1: اه
0: الفكره انك تبقى عندك الخبره فيما تريد ان تنفذه، فتقدر انك انت تبدا فيه، مش تجيب ناس كتير هي اللي تعمل لك الحاجه اللي انت عايز تعملها.
1: وهنا الفرق بين ريادة الأعمال وبين أي مشروع تقليدي، إن
0: مظبوط.
1: رائد الأعمال هو اللي بيبقى دايما عنده الفكرة المبتكر أو الفكرة الجديدة.
0: 100%، لأنه الفكرة خلينا نقول هي أول الغيث زي ما بيقولوا، أو أول خطوة في الموضوع. أنا عندي فكرة، تمام، هي طبعا الفكرة أول خطوة، بس هي مش أهم خطوة خالص، ومش هي وهي مش مهمة أصلا،
1: مش
0: يعني
1: مهمة
0: أصلا. يعني
1: أصلا.
0: أنا رأيي كده، إن الأيديا مهمة جدا أو الفكرة مهمة جدا، بس التنفيذ هو المهم. يعني في مقولة بتقول إن الفكرة هي أرخص حاجة في المشروع، التنفيذ هو المشروع. احنا لو سألنا دلوقتي كل اللي بيسمعونا، عندك فكرة؟ هتسمعي
1: ده احنا
0: كمية
1: بيبقى
0: أفكار.
1: عندنا كمية أفكار
0: بالظبط، هتعرف تنفذها بقى؟
1: ما نعملش حاجة يا دكتور.
0: هتعرف تنفذها؟ لا،
1: لا
0: ما أنا مش عارف أنفذها إزاي. خلاص، يبقى احنا الفكرة ملهاش لازمة،
1: صح.
0: لأنه دايما نقول فكرة بسيطة بس تنفيذ قوي أحسن من فكرة عظيمة بتنفيذ ضعيف.
1: ودي جملة مهمة جدا جدا، انه نخلي بالنا كويس قوي من تنفيذ الفكرة، مش نفرح بس اول ما نلاقي ان جات لنا فكرة جديدة او مختلفة، المهم تنفيذها. يعني عايزين نقف عند الجملة دي يا دكتور ونرجع نتكلم عنها بتفاصيل اكتر، بس بعد ما نخرج فاصل ونرجع تاني.
0: اوكي.

0: يلا بينا على راديو 90 مع ضيفنا اللي منورنا النهارده دكتور أسامة سليمان، استشاري استراتيجيات ونمو الأعمال. والنهارده مع دكتور أسامة بنتكلم عن تفاصيل كتيرة جدا ليها علاقة بالتحديات اللي ممكن يقابلها أي رائد أعمال في رحلته، من أول ما يقرر إنه عنده فكرة ولحد ما يأسس شركته الناشئة. بنحاول النهارده كده مع دكتور أسامة نعدي على كل التحديات والمراحل اللي ممكن رائد الأعمال يعدي بيها، علشان لو في أي أخطاء أو أي أفكار يعني متعارف عليها وهي مش صح رائد الأعمال يخلي باله منها وما يعملهاش. وقبل الفاصل حضرتك قلت لنا جملة مهمة جدا جدا عن الفكرة، وعرفنا أنها مش أهم حاجة طالما التنفيذ مش هيبقى صح.
1: مظبوط. يعني خليني أقول لك أنه الفكرة نفسها ليها حاجة اسمها دراسة الفكرة. يعني إحنا دايما بنقابل شباب أنا عندي والله فكرة عظيمة جدا، فنقول له طيب قبل ما تبدأ في خطوات أنك تعمل مشروع لازم تعمل حاجة اسمها دراسة الفكرة. ودراسة الفكرة هي زي أي حاجة في الدنيا بنحب نجربها، ناخد منها شكل صغير ونحاول أن احنا نطبقها أو نجربها. يعني ودايما أنا بنصح أي رائد أعمال أو أي شخص عايز يفتح مشروع بشكل عام أنه معاه كده دفتر بيسجل فيه الفكرة، وبيبدأ يشوف مميزات الفكرة، عيوب الفكرة، يبدأ ياخد آراء الناس اللي حواليه عن الفكرة، يبدأ يقرأ أو يسمع عن نوعية المشاريع دي، لأنه في كلمة كده بالإنجليش بيقولوها بيقول لك don't fall in love in your idea.
0: أيوة.
1: لا تقع في حب الفكرة. عارف أنت لا تقع في حب العميل؟
0: أيوة.
1: نفس الفكرة كده، لا تقع في حب الفكرة. فالوقوع في حب الفكرة في حد ذاته هو بداية الخطر على المشروع كله، لانه قد تكون الفكره عظيمه بالنسبه لك، فكره رائعه بالنسبه لك.
0: ده احنا دايما اي حد فينا عنده فكره بيبقى شايف ان دي احسن فكره في الدنيا.
1: مظبوط. لان هو دايما يقول لك انا والله عندي فكره هتكسر الدنيا.
0: صح.
1: هي هتكسرك انت مش هتكسر الدنيا. لانه الاصل في الموضوع ان حضرتك تبقى عارف ومتاكد ان الفكره دي ابليكابل، ينفع تتطبق اصلا ولا ما ينفعش تتطبق، وهل هتقدر تنفذها باعلى جوده ولا مش هتقدر تنفذها باعلى جوده. يعني خلينا اقول لك انه انت متخيله ان اكتر من 90% من المشاريع ريادة الأعمال بتقفل قبل السنة الثانية.
0: ليه يا دكتور؟
1: ما هو لأن احنا زي ما قلنا عندي فكرة عظيمة، لكن الفكرة العظيمة دي أنا بدأت فيها بشكل خطأ، سواء بدأت فيها كدراسة خطأ، كتنفيذ خطأ، كإدارة للكاش اللي كان معايا خطأ، كفريق ما كانش موجود، وده ياخدنا بعدين إن شاء الله في التحديات للأمور دي.
0: تمام.
1: بس 90% سببين، أهم سببين أو 40% من الأسباب بتبقى غياب التخطيط والإدارة، و30% من الأسباب الفلوس، سواء هو مش عارف يدير الفلوس اللي جايله أو هو مش عارف ينفق على المشروع بطريقة سليمة
0: أو يلاقي مصدر.
1: طبعا مصدر التمويل، يعني مصدر التمويل ده واحدة من المشاكل كده
0: كبيرة جدا بتقابل رواد الأعمال.
1: احنا مش هنتكلم عن مصدر التمويل إلا ما يبقى عندنا مشروع، عندنا
0: صح.
1: دراسة
0: حاجة أصلا تتمول.
1: لكن مش معقولة، يعني هل يعقل أنك تدخلي على مستثمر كبير مثلا في أي برنامج من البرامج اللي بنشوفها ونشاهدها كل يوم تقولي له أنا عندي فكرة كذا عايز استثمار 10 مليون؟ مستحيل.
0: لا،
1: انت بتدخلي تقولي له انا عندي مشروع كذا متوقع يبيع بكذا.
0: صح.
1: الفريق اللي هيشتغل عليه كذا، بتبداي تديله كل تفاصيل المشروع. يبدا هو يتحمس في هذا الوقت.
0: صحيح.
1: يبقى هل الفكره هتجذب المستثمر انه يستثمر معاكي؟ اطلاقا
0: لا، لوحدها لا، طول ما هي فكره بس كده لا.
1: مع العلم بقى انه الافكار، الفكره اللي عند حضرتك النهارده هي عند 50 60 واحد النهارده في نفس اللحظه.
0: صح.
1: شغالين عليها. طب مين فينا بقى هيطلعها احسن؟ ده موضوع تاني. فيبقى الفكرة ببساطة هي عبارة عن أول كلمة بسم الله الرحمن الرحيم اللي بنكتبها في أول الكلام، أو أول كلمة بنكتبها أول السطر.
0: تمام.
1: أول السطر ده أنا بدأت بداية موفقة، هبدأ أكمل. بس مفيش، هي مراحل، مفيش أنا مش بكتب باراجراف أو مش بكتب نص.
0: أنا مش حاجة مسطرة يعني ماشية بالمسطرة بالسياق.
1: مظبوط. لا، أنا عندي تفاصيل كتير، أنا عندي فكرة، الفكرة دي معرضة، لازم ابقى عارف انها قد تكون. انا ما بدخل اي سيشن عامة او اي محاضرة بسأل الشباب مين عنده افكار. فلو في 1000 واحد قاعدين اكتشف مثلا ان 600 رفعوا ايديهم. طب كم واحد نفذوها يا شباب؟ تلاقي 600 بقوا 100. طب كم واحد الفكرة جابت له فلوس؟ الاقي 100 بقوا 20. ف20% 2% من الالف، 2% هم بس اللي الفكرة بتاعتهم جابت نتيجة. اذا الافكار هي بالضبط احلام، الفكرة بدون تنفيذ جيد هي حلم.
0: حلم، صحيح.
1: إنما التنفيذ الجيد لفكرة بسيطة هو ده حقيقة.
0: طيب أول يعني خطوة في التنفيذ الجيد ممكن تبقى إيه؟ عشان نبدأ خلاص، يعني إحنا أدركنا وعرفنا دلوقتي إنه الفكرة هي مش أهم حاجة زي ما إحنا متخيلين، ولكن في خطوات تانية بعدها.
1: أي فكرة بنقيسها بحاجة اسمها نموذج العمل. خلينا نقول نموذج العمل ده حاجة كبيرة كده، 9 خطوات أو 9 أجزاء. أنا أحب ألخصهم دايما في أهم 4 أو 4 عناصر في نموذج العمل. قبل اي حاجة، انت اي مشروع بتعمليه في مقولة كده بتقول لو داخل سوق مش هتحل فيه مشكلة ما تدخلوش اصلا. هو حضرتك بتشتري اي منتج او اي خدمة ليه؟ عشان انت عندك مشكلة.
0: عندي مشكلة ومحتاجة،
1: انا محتاج سولوشن، حلول. انا محتاج اتكلم في التليفون فانا محتاج تليفون، انا محتاج اروح اودي ولادي النادي، اركب مواصلة، اروح الجامعة، اروح الشغل، فانا محتاج عربية.
0: تمام.
1: فالسؤال هو المهم، ما هي القيمة او الفاليو اللي انا بقدمها لعملائي؟ يبقى الفكرة بتاعتي بتقدم قيمة للعملاء. ده سؤال مهم جدا، ده اول سؤال لازم نركز عليه. هل في قيمة حقيقية هيشعر بيها العميل وهو بيشوف الفكرة بتاعتي؟
0: حتى لو قيمة بسيطة،
1: قيمة انا في الاخر بديله فاليو. حضرتك النهاردة ليه تشتري عربية اوروبية بمبلغ اكبر بكتير من عربية صينية؟ عشان بتديك القيمة، سواء القيمة دي في السيفتي، سواء القيمة دي في العلامة التجارية نفسها، سواء القيمة دي في خدمات ما بعد البيع، في الضمان، في التوكيل. مظبوط.
0: صح.
1: يبقى رقم واحد في نموذج العمل، وهو اسمه بيزنس موديل، يعني هو حاجة علمية موجودة. بس احنا بنحاول ناخد الكلام ده للستارت اب عشان يفهموا. انت في اول حاجة خلص الفكرة بتاعتك هتقدم قيمة للناس ولا مش هتقدم قيمة للناس؟ ده رقم واحد.
0: تمام.
1: رقم اتنين، وده بقى اكبر خطأ بيقع في اي رائد اعمال، الفئة المستهدفة.
0: مين
1: شريحة العملاء؟
0: هتروح لمين؟
1: هتروح لمين؟ او اي، اول ما تقعدي مع اي حد ويقول لك انا عايز اروح لكل السوق، اعرفي على طول ان ده مشروع هيفشل. لانه مفيش منتج بيستهدف كل العملاء
0: طبعا.
1: ولازم نعرف انه ممكن يكون، يعني فرضا ان احنا نتكلم عن جامعة، جامعة جديدة بتفتح، الجامعة دي محتاجة ان هي تجيب طلبة، مين الفئة المستهدفة بتاعتها؟ بشكل نظري كده ولما نبص على الموضوع من بره هنقول طلبة الثانوية العامة. لا، هو طلبة الثانوية العامة واباء وامهات
0: والاسر.
1: صح كده؟
0: صحيح.
1: يبقى هنا الشخص اللي ممكن تعجبه الفكرة غير المتخذ القرار. اللي هياخد القرار في الاخر مش هو الشاب اللي في الثانوية العامة،
0: لا،
1: اللي هياخد القرار هو الاب والام.
0: صحيح.
1: يبقى انا لما بحدد القيمة بحدد هروح لمين بهذه القيمة. يبقى القيمة رقم واحد، شريحة العملاء المستهدفين. رقم اتنين، مصادر الايرادات. كويس قوي، انت عندك فكرة عظيمة وهتقدم قيمة عظيمة للعملاء وعارف مين هم العملاء بتوعك، طب هتكسب ازاي فلوس؟ هتبيع ايه وهتاخد الفلوس من الناس ازاي؟ النهارده لو انا عايز اعمل انا فيسكو واعمل 90 91، تمام. لو عايز اعمل 90 91، ايه اللي بيحصل؟ انا لازم اشوف انا هجيب فلوس منين. هل الاعلانات هي البند الوحيد؟ هل هعمل ابلكيشن واعمل عليه ادز؟ هل هعمل ستريمينج على السوشيال ميديا؟ لازم اكون محدد.
0: طبعا الشركات،
1: طبعا احنا، انا بحاول ادي امثله للناس اللي بتسمعنا عشان تبقى الموضوع لطيف يعني.
0: تمام.
1: انا النهارده هفتح مطعم.
0: لا محدش ينافسنا يا دكتور.
1: طبعا احنا، انا مش كده قلت 91 حتى، مش لايقه خالص. احنا النهارده لما نيجي نفتح مطعم، المطعم ده ما فيه 1000 مطعم جنبي، انا هبيع. تمام. ازاي؟ هل هبيع عن طريق ابلكيشن، ولا هبيع عن طريق ويب سايت، ولا هبيع عن طريق صفح سوشيال ميديا؟ لما بحدد مصادر الايرادات والفلوس هتجيلي منين، انا اذا عرفت العميل بتاعي هو مين، ايه القيمه اللي انا بقدمها له اللي هيجي علشان يدفع عشانها الفلوس.
0: تمام.
1: بس في حاجه اخطر من الفلوس لما تيجي. الفلوس لما تيجي اللي هو هيكل التكاليف.
0: هيكل التكاليف
1: طبعا. النهارده انا عندي الكوست ستراكشر. انا النهارده حضرتك لما بتقولي انا هفتح مطعم، مش المطعم ده ليه ايجار؟
0: طبعا.
1: مش المطعم ده ليه معدات؟
0: المصاريف، يعني فعل التشغيل
1: وتكاليف المشروع.
0: تمام.
1: وعايزين نفرق بين حاجتين بيقع فيهم اي رائد اعمال او اي صاحب بيزنس بيفتح. كتير قوي في كل المناطق اللي احنا ساكنين فيها بنلاقي محل فاضي كده، فبيجي واحد يأجره ويعمل افتتاح موبايلات، مطعم، واتفر، وبعد 3 شهور نلاقيه قفل.
0: قفل ده كتير.
1: ليه قفل؟ لانه لم يفصل ما بين المصاريف التأسيسية، الفلوس اللي هو دفعها في تأسيس المشروع، والمصاريف التشغيلية. المصاريف التأسيسية هو ان انا أجرت المكان، عملت له ديكور، جبت معدات، جبت آلات.
0: تمام.
1: اول ما يبدأ اول يوم بيبدأ بقى عنده حاجة اسمها مرتبات، مواد خام بيشتريها، ايجار، كهرباء، مية، مصاريف تسويق،
0: حاجات بقى بتظهر له مع التشغيل.
1: بالظبط. فتكتشفي ان انا معايا 1,000,000 جنيه بروح افتح بيهم المشروع، يوم واحد يفتح المشروع، ولان انا وقعت في حب الفكره، متخيل عامل حسبه كده معينه في دماغي. انا اول شهر هبيع ب 200,000 هغطي تكاليفي 150، فما يبيعش ب 100,000.
0: ما يبيعش.
1: فايه اللي يحصل عنده ماينس او سالب.
0: ايوه.
1: فيكتشف اخر الشهر انه عليه 50,000. الشهر اللي بعده يكتشف انه عليه 100,000. لحد ما يجي بعد 3 شهور يكتشف انه مش قادر يشغل الموضوع، فيعمل ايه؟ يقفل المشروع.
0: يقفل.
1: لانه من الاول ما حددش القيمه، ومن الاول ما حددش العملاء اللي هيجوله. طيب. وهيجيب منهم فلوس قد ايه وهيصرفها ازاي. الاربع حاجات دولت او الاربع عناصر دول هما بيسموهم نموذج العمل او ده مختصر نموذج العمل.
0: ده مختصر البيزنس موديل.
1: البيزنس موديل
0: اه اللي احنا كتير بنسمع عنه ونقول طب يا ترى ده بيتعمل ازاي وبيتكتب ازاي واطبق عليه فكرتي ازاي. فهو ده باختصار شديد وبسهوله جدا جدا قالها لنا النهارده دكتور اسامه. هو ده البيزنس موديل او نموذج العمل لكل الناس بقى اللي بتبدا مشروعات وما كانتش عارفه ايه نموذج العمل واهميته ويتعمل ازاي. احنا قلنا لكم يعني تفاصيل سهلته عليكم اهي سواء كنت بتبدأ مشروع أو شركة ناشئة. خلينا نخرج فاصل ونرجع تاني يا دكتور نكمل كلامنا لأن يعني التفاصيل والتحديات أكيد كتيرة جدا وإحنا مش عايزين أي حد يقع في أي أخطاء من رواد الأعمال.

يلا بينا. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

0: كريم جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف، اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: يلا بينا على الراديو 90 90، بنرجع لكم تاني ولسه بنكمل كلامنا النهاردة مع دكتور أسامة سليمان، استشاري استراتيجيات ونمو الأعمال. والنهاردة بنتكلم عن التحديات اللي ممكن يقابلها أي رائد أعمال وهو لسه بيأسس فكرته أو شركته الناشئة في البداية، يخلي باله من إيه وإيه الأفكار اللي كلنا كده بنبقى عارفين إنها يعني أفكار كلنا مواخدينها إنها حاجة بديهية هتحصل، ولكن النهاردة دكتور أسامة بيصحح لنا كل المفاهيم الخاطئة اللي احنا محتاجين ناخد بالنا منها قبل ما نبدأ مشروعنا او احنا في مراحل تأسيس وبداية المشروع. تكلمنا دكتور عن نموذج العمل وسهلته لنا جدا جدا في 4 عناصر او 4 خطوات لازم رائد الاعمال يحط قدام كل خطوة، القيمة والعميل ومصادر الايرادات، صح كده،
1: وهيكل التكاليف او المصاريف نفسها.
0: تمام، لو احنا مع حضرتك يا دكتور عايزين نطبق نموذج كده مصغر لنموذج العمل، عشان هو خطوة مهمة جدا، يعني يمكن ناس كتيرة بتعمل عنها كورسات وحاجات وتفاصيل، ولكن واضح ان الموضوع سهل وبسيط زي ما حضرتك ما قلت لنا.
1: يعني خلينا نقول احنا لما بنفكر مع ستارت اب بشكل عام بنفكر على واحد اصلا هو بيبدا حياته، فاحنا اكيد مش هنقول له روح اعمل في مكتب الاستشاري الفلاني دراسه بقد كده او اعمل، احنا بنحاول نخليه هو يدرس الفكره بتاعته عشان ياخد كل التجربه والمرحله بتاعته كلها. فخلينا مثلا ناخد مثال بسيط قوي كلنا بنشوفه كل يوم، شركات النقل الوسيطه اللي هي الذكيه، الابلكيشن اللي حضرتك بتدخلي عليه علشان تطلبي سياره او تطلبي عربيه عشان توديكي مشوار. هو طول الوقت طول الوقت الناس محتاجة حاجات توصلهم من مكان لمكان، سواء الحاجات دي كانت تاكسي أو مترو أو كده. الفكرة بسيطة، يعني فكرة أكيد جت في دماغ ملايين الناس قبل كده
0: طبعا.
1: طيب تطبيقات النقل الذكي دي الفكرة بتاعتها كانت إيه؟ هم حطوا نموذج العمل قدامهم كموديل وبدأوا يفكروا فيه. الأول الفكرة كانت إن هم يوفروا شكل جديد للنقل ويساعدوا الناس على أنها توصل وهي مرتاحة أكتر، لانه في الاخر العميل لازم يكون عنده حاله رضا او زي ما بنسميه الكاستمر ساتسفاكشن او اشباع حاجات المستهلكين،
0: يلاقي حاجه فيه ما كانش لاقيها قبل كده،
1: اللي هي زي ما قلنا احنا طبعا الفكره بتاعتك عندها ميزه تنافسيه بتقدم فاليو، انا عندي حاجه ما حدش تاني بيقدمها.
0: تمام،
1: طيب الشركات دي عملت ايه ببساطه؟ تعال نطبقها على نموذج العمل. اول حاجه خالص هم حددوا مين هو العميل بتاعهم. تمام، او خلينا نقول ايه القيمه اللي هم بيقدموها. القيمه رقم واحد، القيمه انا همسك ورقه وقلم وهكتب القيمة، هي ان انا اوفر راحة واوفر امان واوفر سهولة في الوصول.
0: تمام،
1: في ان انا اختار عربية واختار العربية اللي انا محتاجها، سواء انا عايز حاجة لكجري او حاجة فاخرة او حاجة متوسطة
0: عادية
1: او حاجة عادية، براحتك خالص اختار اللي انت عايزه.
0: تمام،
1: اول حاجة انت حددت ان القيمة بتاعتك انك وفرتي سهولة حجز وتحديد نوع العربية اللي انت عايزها.
0: جميل.
1: مش بس كده، انا حددت لك التكلفه كمان المتوقعه للمشروع،
0: ما تفاجئتش مثلا بحاجه.
1: بالظبط، بجانب كمان ان انا حددت للعميل هنا ان واحده من القيم اللي هتاخدها لو انت اب وخايف على ابنك ان في جي بي اس هيتراك الولد
0: الأمان.
1: وهو الامان. اذا هو فكر في الفكره العاديه جدا، كلنا بنركب عربيات كل يوم.
0: طبعا
1: الحاجه الثانيه المهمه جدا، مين الشريحه المستهدفه؟ كل هنا بقى بدا يحدد، والله الناس اللي عايزين ولادهم يروحوا النادي، الناس اللي يبقى الشباب الصغيرين او البيرنتس او الاب والام اللي محتاجين ولادهم يروحوا النادي او يروحوا المدرسه او يروحوا الكورسز.
0: تمام،
1: الشباب، البنت اللي خارجه لابسه فورمال وعندها ميتنج وما عندهاش عربيه فاكيد مش تركب مواصلات عامه علشان خاطر، صح كده؟
0: صح.
1: فبدا يحدد شريحه العملاء او التارجت سيجمنت زي ما احنا بنسميها.
0: تمام،
1: طب مصادر الايرادات، والله انا الفلوس هتجيلي عن طريق ان انا هجيب صاحب السياره واجيب الشخص اللي محتاج يركب السياره او العربيه.
0: تمام،
1: وهبدا اعمل لده تسعيره ولده تسعيره، وانا في النص هاخد كوميشن بيز او هاخد عموله في المنتصف
0: او
1: نسبه في المنتصف علشان خاطر هي دي الايراد بتاعي. طيب طب انا هصرف على ايه؟ انا بقى تكاليفي التشغيليه ايه؟ او انا هصرف على ايه عشان ما افوجئش بعد ما افتح المشروع ان انا اللي بكسبه اقل من اللي انا بصرفه.
0: هم بالفعل ما عندهمش ولا عربيه ملكهم،
1: بس عندهم خدمه عملاء،
0: طبعا
1: عندهم تسويق، عندهم تطوير في التكنولوجي، الابلكيشن بتاعهم لازم دايما يبقى ابديتد، لازم دايما يبقى مطور.
0: تمام،
1: مظبوط. عندهم عدد كبير من الناس ممكن يدخلوا على التطبيق، فلازم التطبيق يكون وراه باك اند او وراه قوه في التخزين وفي الانترنت وكل التفاصيل دي كلها.
0: طبعا
1: هو لما حط ال4 حاجات دول قدامه تحولت الفكره بتاعته من فكره عاديه لنموذج عمل مميز.
0: صح،
1: وبالتالي نموذج العمل هو ازاي تترجم الفكره بتاعتك على طب لو انا اصلا بفكر في القيمه اللي بقدمها لقيت ان مفيش قيمه، يبقى المشروع كله
0: خلاص، يبقى المشروع كله كده مش هينفع.
1: صح كده،
0: ما كملش حتى.
1: طب لو ايراداتي اعلى من تكاليفي يبقى برضه المشروع ما ينفعش. صح كده، يعني انا
0: لو الايرادات اعلى من التكاليف يبقى المشروع
1: اسف لو التكاليف اعلى من الايرادات يبقى المشروع ما ينفعش.
0: تمام.
1: او ايراداتي اقل من التكاليف يبقى المشروع ما ينفعش. طب لو الفئه اللي انا بستهدفها هل بقى تنفع النهارده نعمل تطبيق زي ده؟ فانا اروح في قريه الناس بتركب فيها عربيه ب 5 جنيه وب 10 جنيه واقول له بس انا سهلت عليك ابنك هيروح المدرسه بعربيه ب 70 جنيه
0: مش هيبقى مناسب طبعا،
1: يبقى اخترت سوق غلط. على فكره عشان كده دايما نقول الشريحه المستهدفه.
0: دكتور انا هستاذن حضرتك نخرج فاصل ونرجع تاني.
1: اتفضلي.

0: مستمعينا الكرام، مستمر راديو 99 الآن نستمع إلى كلمة الدكتور مصطفى مدبولي الذي يشارك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح سد جوليوس نيريري بتنزانيا، ونذهب الآن إلى تنزانيا لمتابعة هذه الكلمة.
1: إنه لمن دواعي سروري أن أتواجد مرة أخرى في بلدكم الشقيق للتشرف بالمشاركة بتكليف مباشر من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في حفل افتتاح سد جوليوس نيريري. هذا الحلم
2: يقف اليوم أمام أعيننا شاهدا على إرادة تنزانية قوية وعلى القدرات والخبرات الفنية المصرية الكبيرة ليعزز الوعي السياسي المشترك بين بلدينا بما يمكن لشعوبنا تحقيقه من إنجازات هائلة على طريق التنمية المستدامة متى سادت روح التآخي والتفاهم والتعاون. وفي هذا الإطار يشرفني أن أنقل إليكم خالص تحيات وتمنيات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتهانيه لسيادتكم وللشعب التنزاني الشقيق، وأن أتقدم إلى دولة تنزانيا الشقيقة بصادق التهاني على هذا الإنجاز الكبير وبخالص التمنيات بدوام الإزدهار والتقدم. كما أجدد التأكيد على استعدادنا التام لمواصلة التعاون والشراكة مع أشقائنا في تنزانيا ومع كل أشقائنا الأفارقة في مختلف أرجاء القارة من أجل بناء حاضر أفضل نستحقه ويليق بنا، ومن أجل مستقبل واعد نحلم به لأبنائنا. السيدات والسادة، لقد جسد النجاح في تنفيذ هذا الصرح التنزاني الكبير على امتداد 42 شهرا من العمل الجاد بتكلفة بلغت نحو 2.9 مليار دولار وطاقة توليد للكهرباء تصل إلى 2115 ميجاوات، قدرة وإمكانات الشركات المصرية على تنفيذ المشروعات الكبرى على المستوى الدولي وبوجه خاص في القارة الأفريقية الشقيقة. ولا يفوتني هنا أن أشكر شركتي التحالف المصري المقاولون العرب والسويدي على هذا الإنجاز التاريخي ببناء أحد أكبر ثلاثة سدود في أفريقيا. وإنني أؤكد لفخامة السيدة الرئيس دكتورة سامية سلوحو حسن ولأخي دولة رئيس الوزراء مويجلو توشيمبا على تطلعنا لاختنام الزخم الكبير الحالي عقب الانتهاء بنجاح من تنفيذ مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري في إحداث نقلة نوعية في علاقات التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة وبوجه خاص على الصعيد الاقتصادي، بما في ذلك زيادة معدلات التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات بين البلدين. كما أجدد التأكيد على أهمية تكثيف التعاون الثنائي بمشاركة القطاع الخاص في عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة، والبناء على الزيارة الناجحة التي قام بها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى دار السلام يوم 18 يونيو هذا العام، وما شهدته من أنشطة مكثفة ولقاءات بين رجال الأعمال من البلدين لاستطلاع فرص التعاون في المجالات المختلفة مثل التشييد والبناء والطرق والنقل البحري والمواني وتبادل المناطق اللوجستية والزراعة واستصلاح الأراضي والصيد والمزارع السمكية والدواء والمستلزمات الطبية والكهرباء والطاقة وغير ذلك من المجالات التي تحظى باهتمام البلدين. السيدات والسادة، أؤكد كذلك لفخامة السيدة الرئيسة التنزانية اليوم على تقدير القاهرة للمواقف الإيجابية والمتزنة التي تتبناها جمهورية تنزانيا المتحدة الشقيقة في العديد من الملفات الإقليمية التي تحظى باهتمام البلدين. وأجدد في هذا الصدد تطلعنا لتعزيز الدور التنزاني الإيجابي والبناء الذي يقوم على تشجيع إرادة التفاهم وروح التعاون بين الأشقاء في دول حوض النيل. فخامة السيدة الرئيسة الدكتورة سامية سلوح حسن، سعدت بلقاء سيادتكم اليوم وبمشاركتي لكم نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في احتفالاتكم الوطنية بالافتتاح الرسمي لمشروع سد ومحطة جوليوس نيريري. مرة أخرى أتقدم إلى سيادتكم وإلى الشعب التنزاني الشقيق بصادق التهاني على هذا الإنجاز الكبير، وأشكركم على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إذن مستمعينا الكرام، مستمع راديو 99، استمعنا إذن إلى كلمة الدكتور مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يشارك في افتتاح سد جوليوس نيريري ومحطة الطاقة الكهرومائية بقدرة إجمالية 215 ميجا وات بمنطقة روفيجي بإقليم الساحل بتنزانيا، والذي نفذه التحالف المصري المقاولون العرب السويدي إلكتريك بحضور الدكتورة سامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة.

0: حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع مازن سامي.
1: نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس تنزانيا سامية حسن في جولة تفقدية ومراسم تدشين سد ومحطة جوليس نيرير الكهرومائية، إحدى أكبر المشروعات من نوعها في إفريقيا والمنفذة بتحالف مصري يضم شركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك. ويضم المشروع 9 توربينات بقدرة إجمالية تبلغ 2115 ميجاوات، فيما يصل طول السد إلى 1036 مترا وارتفاعه إلى 131 مترا، مع بحيرة تخزين بسعة نحو 34 مليار متر مكعب. وشهدت الفعاليات إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية إذانا بالافتتاح الرسمي وبدء التشغيل الفعلي للمشروع، بما يدعم احتياجات الطاقة والتنمية في تنزانيا ويعكس قدرات الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات الكبرى بالقارة الإفريقية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد دعم مصر الكامل للسلطة الفلسطينية ومؤسساتها الوطنية وضرورة تمكينها من أداء مسؤولياتها في قطاع غزة والضفة الغربية بما يحافظ على وحدة الأراضي الفلسطينية ويدعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وبحث الوزير عبد العاطي هاتفيا مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والجهود المصرية لتنفيذ خارطة الطريق وخطة الرئيس ترامب للسلام. كما أدان وزير الخارجية التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين في الضفة الغربية، مجددا رفض مصر محاولات الضم أو التهجير أو تغيير الوضع القانوني والديموغرافي للأراضي المحتلة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لتجنب التصعيد العسكري وصون أمن وحرية الملاحة الدولية في ظل تداعيات التوترات الإقليمية على أمن الطاقة والتجارة العالمية. وخلال اتصال هاتفي بنظيره اليوناني يارغاس يوراباتريتس، بحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات المصرية اليونانية إلى جانب دعم آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن الخيارات العسكرية ضد إيران لا تزال مطروحة على الرغم من تحول الإدارة الأمريكية نحو زيادة الضغوط الاقتصادية على طهران. وكرر ترامب تأكيده أن الولايات المتحدة تتمتع بسيطرة كاملة على مضيق هرمز والمناطق المحيطة به. وزارة الدفاع الروسية أعلنت تدمير 457 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية خلال الليلة الماضية، وكانت حصيلة المسيرات المعادية التي أسقطت الليلة السابقة 325 طائرة. اقتصاديا، وزارة الداخلية وصلت فعاليات المرحلة 28 من مبادرة كلنا واحد والتي تم مدها حتى نهاية شهر أغسطس الجاري تحت رعاية رئيس الجمهورية، وذلك لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية. ورياضيا، ضمن مباريات الدوري الممتاز اليوم تقام في الخامسة مساء مباراتا بترول أسيوط أمام سويس بتروجيت وطلائع الجيش في مواجهة المقاولون العرب. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90 يهنئ مصر والأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف. كل عام وأنتم بخير. أغنية جديدة على الراديو 90 90.

0: يلا بينا. يلا بينا للراديو 90 90. بنرجع لكم تاني ولسه مكملين كلامنا مع ضيفنا اللي منورنا النهاردة، دكتور أسامة سليمان، استشاري استراتيجيات ونمو الأعمال. والنهاردة مع دكتور أسامة بنتكلم عن تفاصيل كتيرة جدا جدا، ازاي رائد الأعمال يبدأ الفكرة صح، فكرته عن مشروعه أو شركته الناشئة، وازاي يبقى متأكد ان كل تفاصيل الفكرة هتخليها تكمل وتنجح وما يبقاش زي يعني أكبر عدد من الشركات الناشئة اللي للأسف بتقفل بعد شوية. احنا النهاردة بنقول لكم كل التفاصيل اللي تخليكم متأكدين انكم مكملين في الطريق الصح، وبنعرف كمان أهم وأكتر التحديات اللي ممكن يقابلها رائد الأعمال. خلال الساعة الأولى دكتور أسامة كنت بتكلمنا عن نموذج لشركة من شركات النقل الذكي، وقلنا يعني طبقنا عليها كده بشكل بسيط وسهل نموذج العمل أو البزنس موديل. فإحنا يعني لو كملنا برضو تطبيق على نفس المثال في الفكرة وطريقة التأكد إن الفكرة دي فعلا فكرة ناجحة وصح وهتكمل.
1: خلينا نقول انه اهم نقطة بقى ناخدها من الموضوع بتاع نموذج العمل وفكرة النقل الذكي، خلاص هو عنده قيمة بيقدمها لعملائه، محدد الشريحة المستهدفة، عنده مصادر الايرادات بتاعته ومصاريفه هيديرها بشكل عامل ازاي. بس اهم نصيحة دايما بنقولها في موضوع الافكار بالذات، دايما نقول ابدأ صغير فكر كبير. يعني انت النهاردة لما تيجي تبدأ البيزنس بتاعك او تبدأ المشروع بتاعك، ابدأ بفكرة صغيرة. ما ينفعش تقول، في ناس دايما لما تقول انا عايز افتح مطعم او انا هفتح شركه النقل الذكي اللي احنا بنتكلم عليها، هي ما قالتش انا والله هاخد امريكا كلها او مصر كلها اطبق عليها. هي قررت انها تاخد مدينه، مركز، منطقه، وتبدا تجرب فيها المشروع بتاعها. ليه؟ لانه انت لما تجربي على موديل صغير او مكان صغير او سوق صغير، اللي بيحصل انه انت بتقدري تعرفي النتائج بتاعته. صح. العملاء مهتمين ولا مش مهتمين، فعلا هتكسبي زي ما كنت متوقعه ولا لا، وبالتالي تبدأي تكبري بشكل تدريجي
0: واحدة واحدة.
1: علشان كده احنا دايما نقول انك انت لما يكون عندك اي فكرة ابدأ صغير، قيسي النتائج، اتعلم من النتائج اللي انت وصلت لها، بعد كده كبر البيزنس بتاعك. لانه دايما الناس بتصطدم بفكرة التوسع.
0: ايوة، انا كنت صغير ولكن لقيت الموضوع ناجح فابدأ اتوسع قوي بزيادة.
1: مظبوط.
0: وده شفناه يعني في حاجات كتيرة حوالينا. دكتور ده صح ولا غلط؟ يعني التوسع الزايد
1: ده 100% هو الصح طبعا. يعني اما واحد يجي يقول لي والله انا بعمل عندي فكره مطعم تحفه، اول ما تفتحش مطعم الطبيعي جدا انك انت جرب الاول انك انت تعمل صفحه السوشيال ميديا، جرب انك انت تعمل حاجه على سكيل صغير.
0: تمام.
1: بحيث انه لما وحط نفسك تارجت، انا والله لما يطلب مني 100 شخص على السوشيال ميديا اوردر، انا هبدا اكبر البيزنس ده واعمل ابلكيشن. لما يبدا يبقى عندي 1000 2000 10000، انا هبدا افتح مطعم او فرع. هي الفكرة مش في شكل التواجد، هي الفكرة في التواجد الصح في المكان الصح اللي اقدر اوصل بيه للكلاينت او الكاستمر بتوعي المظبوطين.
0: للأسف ساعات التوسع ده بيبقى غير محسوب وبيؤدي ل يعني انه الشركة الناشئة للأسف تنتهي.
1: هو غالبا بيبقى غير محسوب. يعني
0: هي
1: الفكرة انك تعملي سكيل اب او انك انت تروحي لحتة التوسع، دي اكتر حاجة بتوقع كل الشركات. احنا دايما عندنا البيزنس برضو عشان يبقى عارفين، احنا عندنا حاجة اسمها PLC او Product Life Cycle. خلينا ناخد ده انه دورة حياة المنتج او دورة حياة الشركات. اي بيزنس جديد بيبدأ السوق بيدخل في حاجة اسمها مرحلة التقديم للماركت، بعدين بيبدأ ينمو، ثم يصل الى مرحلة النضوج اللي هو مرحلة خلاص انه بقى في احسن حتة ليه في الماركت ده.
0: تمام.
1: طب ايه المرحلة اللي بعد كده؟ الرابعة، الديكلاين فيز، او انه يبدأ يطلع بره السوق. وعندنا شركة موبايلات كبيرة طبعا هي خلاص خرجت بره السوق دلوقتي من زمان قوي. كل اللي حصل انه هو مطورش
0: ما كملش في التطور
1: طب لو طور نفسه يبدأ يرجع تاني ياخد نفس المراحل مرة تانية.
0: ففكرة بيبدأ من اوله جديد.
1: بالظبط. فكرة ان احنا نقف عند نقطة معينة ونقول انا هفتح 20 فرع، لا، المشكلة مش في 20 فرع ولا في فلوس ال20 فرع ولا ان في طلب على ال20 فرع. الفكرة هي ضمان. النهاردة عندنا واحدة من شركات الفاست فودز المعروفة في العالم عندها 40,000 فرع في العالم. متخيلة انك تاكلي نفس الساندوتش في 40,000 مكان في العالم مختلفين، اماكن ولوكيشنز ودرجات حرارة.
0: أيوة.
1: ازاي؟ عشان عندها ستاندرد، عشان عندها
0: معايير.
1: التشغيل، والتشغيل ده طبعا ده اهم قصة في الموضوع
0: طبعا،
1: وبيسموها الاس او بيز او الستاندرد اوبريتنج بروسيجرز او مؤشرات التشغيل القياسية.
0: انه يبقى في نفس المكان، يعني في نفس المكان حسب لو ليه فروع كتير يبقى بنفس الجودة.
1: بنفس طبعا دي حاجة صعبة جدا حاجة. لأنه مش طبعا. نفس الموظف مش أكيد. نفس اللوكيشن مش نفس الـ الـ الأجواء مش نفس درجة حرارة.
0: صحيح.
1: وبالتالي دايما التوسع غير المدروس هو اللي بيؤدي، وخاصة بقى ما شاء الله الشركات بتكبر ففجأة هو متارجت مثلا أنه هيكسب 100,000 يلاقي نفسه كسب مليون افتح فرع تاني. والنهاردة على السوشيال ميديا على كل شوية يلاقي براندات كبيرة جدا، كل البراندات دي النهاردة بعد ما توسعت وصلت لعشر وخمستاشر فرع بدأت تعاني من مشاكل في الكاش، بدأت تعاني من مشاكل في المخزون المتراكم عندها. هو ما كانش حاسب الحاجات دي كلها وهو بيخطط.
0: صح.
1: طب طالما هو ما حسبش الحسابات يبقى هو يبقى عنده مشكلة بعد كده في إدارة البزنس. فجأة بيخرج بره السوق خالص،
0: فجأة فعلا بيخرج وبيحصل مشاكل،
1: مشاكل بقى في السيولات وفي قروض واخدها من بنوك ومستثمرين داخلين معاه، فبتلاقي نفسك من فكرة عظيمة تنفذت بطريقة
0: ونجحت
1: عظيمة
0: ونجحت كمان وشفت نجاحها.
1: فأنا دايما بنصح انه التوسع لابد ان يكون توسع مدروس ومبني على خطوات مهنيه وعلميه وخبره حقيقيه في البيزنس. اللي بيدير فرع واحد سهل جدا انه يتحكم في كل حاجه فيه.
0: صح.
1: موظفينه جم امتى مشوا امتى تكاليفه المخزون بيبيع بكام بيسعر بكام، بس لو بقوا خمسه او سته مش هيبيعوا زي بعض.
0: طبعا.
1: ففي اللي هيبيع كتير وفي اللي هيبيع قليل. وبالتالي التكاليف ما بقتش تكاليف فرع، بقت تكاليف خمس فروع. صح. الايرادات ما بقتش ايرادات فرع، بقت ايرادات خمس فروع. المرتبات ما بقتش مرتبات فرع، وهكذا.
0: كل حاجة طبعا بتختلف، فضروري جدا جدا ناخد بنصيحة دكتور أسامة، فكر صغير صح كده؟
1: مظبوط. ابدأ صغير، فكر كبير،
0: فكر كبير.
1: مظبوط.
0: صح كده؟
1: مظبوط 100%.
0: يبقى دي يعني المعلومة المهمة جدا جدا، وعرفنا نصايح كتير علشان ما نقولش احنا نجحنا فيلا بينا نتوسع من غير ما نكون عاملين حساباتنا صح ودرسين كل حاجة صح. فيعني من الحاجات المهمة جدا بقى اللي هنتكلم عنها بعد الفاصل واللي فيها تفاصيل كتير، فريق العمل، ازاي نختار فريق العمل اللي هيكون معانا يا دكتور في الشركة الناشئة او في مشروعنا، هو ده اللي هنتكلم عنه بعد الفاصل.
2: مع رضوى حسن، يلا بينا. الراديو 90-90 هواها مصري.
3: مودك مظبوط ورايق متعكنن وانت سايق، هات من وقتك دقايق هنقول السكة ازاي.
2: الفنان بيومي فؤاد.
4: انا اسمي نجم من العيلة المالكة في كوكب المريخ.
2: في رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني.
5: حبيبي مش محتاج اي مساعدة.
2: يوم الحد من 7-9 بالليل على الراديو 90-90
3: رايح ولا
2: من 10-11 بالليل على الراديو 90-90.

زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر كل يوم سبت الساعة 2:10 الظهر 9:30 بالليل على الراديو 90-90. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها وأحداث نرصدها وردود أفعال نحللها في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها ونفتح ملفات سياسية ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من الرابعة وحتى السادسة مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90-90.

0: الراديو 90 هواها مصر. مع رضوى حسن يلا بينا.
1: يلا بينا، بنرجع لكم من جديد مع ضيفنا اللي منورنا النهاردة دكتور أسامة سليمان، استشاري استراتيجيات ونمو الأعمال. وبنتكلم النهاردة عن تفاصيل كتيرة جدا هتفرق أكيد مع كل رائد أعمال هيبدأ مشروع أو شركة ناشئة جديدة. تخلي بالك من إيه أهم الأخطاء اللي إحنا بنقولها لك علشان ما تقعش فيها، والتحديات اللي ممكن تكون بتقابلك سواء في الفكرة أو في اختيار الفريق أو في حاجات تانية كتيرة هتقابلك في مراحل يعني رحلتك مع شركتك الناشئة أو مشروعك. النهاردة بنحاول نسهل عليك وكده نموذج العمل واختيار الفكرة وتفاصيلها. ويعني مع حضرتك بقى يا دكتور أسامة، عايزين كمان نتكلم عن حاجة مهمة جدا وهي فريق العمل. احنا واصحابنا طول الوقت قاعدين مع بعض بنفكر بشوف مين اقرب حد ليا، يلا بينا احنا هنبدأ مشروع جديد عشان احنا متفاهمين مع بعض، ده صح ولا غلط؟
2: يعني انا بشوف ان هو ممكن يبقى صح وممكن يبقى غلط، بس هو صح لو احنا بنكمل بعض مش شبه بعض، وغلط لو احنا كلنا شبه بعض. هي الفكرة كلها كتير قوي بنشوف في الراوندز بتاعت الاستثمار اللي بتحصل وبنشوفها كلنا على السوشيال ميديا او حتى على التلفزيون، انه لما بيجي حد اوقات يستثمر او يدخل يقدم عرض انه عنده فكره وعايزها تنجح، المستثمر يقوم قايل له انا مش على فكره مش هستثمر في الشركه، انا هستثمر فيك انت.
1: ايوه صح.
2: ليه بيقول له كده؟ لان هو اهم عنصر، يظل الاي اي هيدخل الدنيا هتطور ويظل اهم عنصر في المعادله هو الهيومن ريسورسز او العنصر البشري. النهارده احنا فريق قوي بفكره ضعيفه، فريق قوي بفكره ضعيفه احسن بكتير من فريق ضعيف بفكره قويه، لان الفريق القوي ممكن يطور الفكره. الفكره قد تطور، لكن البني ادمين عشان يطورهم محتاجين سنين.
1: صح.
2: يعني قد يكون عندنا فكره، الفكره دي 50%، واحنا زي ما كنا بنتكلم قبل كده ابدا، طالما ابدا بفكره 50-60%، لانك عمرك ما هتوصل اصلا للبرفكشن او للكمال.
1: تمام.
2: وفي قاعده كده في البيزنس دايما نستخدمها او كلمه ماثوره يعني، اللي هو دن از بيتر ذان بيرفكت. يعني انك انت تبقى عندك حاجه احسن من انك انت تقعد
1: تستنى، احسن ما تستنى لما اجهز ولما كل حاجه تبقى تمام
2: بالظبط. فالفريق هو خلاص الفكره عظيمه، درسناها عملنا لها نموذج عمل، بس عندنا فريق، الفريق اصلا ضعيف، يبقى اذا الفريق ده مش هيقدر ينفذ الفكره العظيمه.
1: صح.
2: لكن لو فكره عاديه، يعني النقل الذكي اللي احنا كنا بنتكلم عليه قبل الفاصل، هو فكره عاديه جدا، حد وسيط ما بين شخص عايز يركب عربيه وشخص عنده عربية. صح كده.
1: صح.
2: بس مين اللي فرق في الموضوع؟ الفريق اللي عمل الابلكيشن، الفريق اللي سعر الخدمه، الفريق اللي شغل الخدمه. الى ان نفس نموذج الشركه ده استحوذت عليه الشركه العالميه بحوالي 3 مليار و100 مليون دولار.
1: ايوه.
2: مع انها فكره بسيطه جدا
1: جدا جدا.
2: يبقى الفكره مش هي الايه، مش هي الاساس. الفكره قد تطور، لكن الافراد مش هتقدر تطوريهم بسهوله.
1: تمام.
2: علشان كده الفريق لازم يكون عنده مجموعه من الصفات اللي احنا واحنا بنختار ان احنا هنفتح مشروع نفكر في هذا الفريق.
1: زي ايه بقى الصفات؟ يعني
2: التكامل.
1: مش ان انا اختار حد عشان انا وهو متفاهمين مثلا.
2: هي اغلب 90% من الستارت اب اللي قلنا عليها بتفشل في اول سنتين.

0: تكمل لنا اللي ناقصنا. طب ما انت كده ما بقيتش ستارت اب، انت بقيت مستثمر.
1: صح.
0: ما هو اي رجل اعمال غني بيروح يجيب الناس دي بفلوس وبيديها مرتبات وتعمل الحاجات دي كلها.
1: صح.
0: مظبوط.
1: مظبوط.
0: طيب الحاجه الثانيه المهمه جدا ان احنا نبقى عندنا نفس الرؤيه. يعني احنا فتحنا مطعم زي الفل، ايه خطتنا؟ انا اسامه عايز ان انا بعد اوصل لمية فرع، ورضوى هدفها ان احنا والله لما نوصل لعشر فروع هنبيع البيزنس. اذا احنا ما عندناش شيرد فيجن او ما عندناش رؤيه مشتركة.
1: كل واحد فينا عنده هدف،
0: كل واحد فينا عنده هدف. اذا احنا شغالين في بيزنس هنختلف فيه قدام بقى ان شاء الله. ليه؟ لان احنا دلوقتي متحمسين عشان لسه فكره.
1: تمام.
0: يبقى انا النهارده لما باجي اجيب ناس بتكملني لازم انا وهم نبقى متفقين على الرؤيه،
1: نحط كل حاجه بشكل واضح قدامنا.
0: عشان كده دي النقطه رقم 3 وهي التراست او الثقه. وانا بلخص الثقه دي في اكتبوا عقود يا جماعه. مفيش حاجه اسمها ده اخويا، مفيش حاجه اسمها ده ابويا، تخيلي. مفيش حاجه اسمها ده ابني. في حاجة اسمها ان كل حاجة تحدد. المسميات الوظيفية تحدد، الادوار تحدد. تمام. كل واحد يبقى عارف بالظبط ايه ليه، لان احنا منفعش نقعد نقول والله بعد سنة سنتين عندنا 20 مليون ارباح. لا انا اللي تعبت اكتر، اصلا انت دخلت بالفلوس بس. وعلى فكرة دي بتحصل. أيوه. كتير
1: بتحصل. ويعني لسه شايفة بوست من قريب لبنت بدأت هي وعيلتها بزنس واختلفوا على كده بعد كام سنة. هي قالت أنا اللي كان عندي الفكرة وأنا دخلتهم معايا بالتمويل وهم بعد كده خدوا مني الشركة، فكانت مأساة. يعني
0: ليه بقى؟ لأن احنا مش محددين من الأول الأدوار، مش محددين من الأول. يعني النهاردة لما أجي أفتح شركة مع حد لازم الأول أكون أنا وهو متفقين على إن احنا بنكمل بعض وعندنا رؤية واحدة، وفي نفس الوقت كل واحد دوره محدد. لكن تكتشفي مثلا على لينكد إن وعلى كل المواقع خمسة فاتحين شركة، شباب لسه متخرجين بقالهم سنتين، CFO CEO.
1: أيوه.
0: مسميات عظيمة،
1: التايتلز كله وفيدها،
0: خدوا كل التايتلز. أيوه. الكبيرة. لكن في الآخر انتوا بتعرفوا تعملوا ايه؟ مش مهم يا باشا، انا الآخر CEO شركة كذا. زي استشاري دي مفروض معاكي دكتوراه مثلا. تمام. او على الأقل عندك 20 سنة خبرة، تلاقي ولد متخرج من 5 سنين واستشاري كذا. فبالتالي احنا محتاجين ان احنا نبقى عندنا عقود مكتوبة بيننا وبين بعض.
1: تمام.
0: لان لو في عقود واحنا متفقين على الرؤية اللي ما بيننا وبين بعض، وفي نفس الوقت
1: في تكامل،
0: في تكامل مع بقى اهم عنصر اللي بيفشل اي حاجه مش محدده من الاول، وهو المرونه. ان احنا مش مرنين. يعني ايه مش مرنين؟ يعني اول ما بتجينا مصيبه او مشكله، او بلاش نقول مصيبه خالص او مشكله، هنقول تحدي. بنسميها في البيزنس تشالنج. هيجينا.
1: تمام.
0: تبداي تلاقي الناس بتتغير في طريقه تقييمها للامر وطريقه رؤيتها للموضوع. لا والله احنا نقفل البيزنس ده شكله كده هيتعبنا. فاحنا محتاجين من الاول نبقى متفقين وحاطين كده رولز.
1: ايوه. انا كنت لسه اسال حضرتك بقى، المرونه دي انا اعرفها انها عند باقي الفريق منين، او باقي الشركاء منين في الاول؟ ولا بحط يعني زي حاجات تخيليه كده، اللي هو لو حصل كذا هيحصل كذا.
0: لو انا وزعت الادوار صح وحددت الهدف اللي احنا متفقين عليه صح، اوتوماتيك هتبقى النتيجه بتاعتهم المرونه. يعني انا لو محدد ان انت المسؤول المالي، وانت مسؤول عن حل اي مشكله ماليه، وانت مسؤول التشغيل، وانت مسؤول عن حل اي مشكله تشغيليه او اي تحدي تشغيلي.
1: تمام.
0: اذا هو من الاول عارف من الجوب ديسكريبشن بتاعته او من مسؤولياته في الشركه ان هو مسؤول تشغيليا. لكن لو احنا مش محددين الادوار مظبوط، اوتوماتيك انا اسامه حاجه ادخل وانا بتاع ماركتنج او جاي داخل في الماليه واقول له لا خليني انا اللي امضي على الشيكات، او خليني انا القرض ده يبقى باسمي. علشان كده في حاجه اسمها عقد تاسيس. عقد التاسيس هو الميثاق اللي بيكتبوه الشركاء وبيحددوا ادوار كل واحد فيهم للمستقبل البعيد.
1: تمام.
0: طبعا احنا كل ده ما بنتكلمش عن ان المفروض ان الشركه عندها خطه لمده 5 سنين، عارفه عايزه تروح لفين. الخطط التنفيذيه مش هي سياق موضوعنا. الفكره
1: والناس اللي احنا بنتكلم على الشكل البسيط.
0: احنا لسه بدري قوي. احنا دلوقتي بنتكلم عن ايه فكرتك، ايه نموذج العمل بتاعك،
1: لو معاك فريق تعمل ايه،
0: الفريق بتاعك المفروض يبقى عامل ازاي. والا هتفاجئ بمشكله. وانا هنا يعني ممكن اديكي مثال مهم جدا.
1: اتفضل.
0: احنا عندنا النهارده ستيف جوبز اللي هو الراجل بتاع أبل. وعندنا ستيف وزنياك اللي هو الراجل اللي عمل الأجهزة بتاعت أبل.
1: أوكي.
0: واحد فيهم تكنيكال شاطر قوي، وواحد فيهم بيزنس شاطر
1: إداري
0: قوي. صح كده؟ طيب لو النهاردة الراجل الفني اللي عمل الجهاز ده وصمم الجهاز ده، تمام؟ ده راجل عنده تنفيذ بس ما عندوش رؤية، صح كده مظبوط؟
1: هو بيعرف يصمم
0: ويعمل منتج، بيعمل منتج بس منتج تايه محدش عايزه. طيب الراجل التاني عنده رؤيه بس ما عندوش تنفيذ، يبقى عنده حلم. انا أيوة. عندي رؤيه صح؟
1: صح.
0: طب رؤيه وتنفيذ بقت بتساوي ايه؟ بتساوي ابل.
1: شركه كبيره جدا
0: بتساوي ابل. اللي هو ايه؟ اللي هو فكره انا بعرف اعمل. شفتي بقى هنا فكره التكامل، وان احنا أيوة. محددين الرؤيه بتاعتنا مع بعض. اعتقد المثال ده يوضح الموضوع.
1: طبعا.
0: انا النهارده بعرف اعمل الاجهزه، بعرف اعمل المعده الاله، واحد تاني بيعرف يدير البيزنس ده ويقول اروح بيه لحد فيه
1: ويحط الآلة دي او المنتج ده في الشكل الصح او المناسب ليه اللي يخليه يوصل لكل الناس.

0: مصطلح زيان ان احنا عندنا اتنين اتفقوا انا هعملك احسن اجهزه وانا هسوقها لك واعمل لك احسن بزنس.
1: تمام.
0: احنا الاتنين عندنا رؤيه مشتركه ان احنا نبقى رقم واحد في الماركت ده. مظبوط. فهتلاحظي ان هم اتفقوا بس كل واحد فيهم لوحده لا يصلح للشغلانه.
1: صح.
0: وبالتالي المثال ده بيقول لك اهميه ان الفريق العمل يبقى فريق عنده مرونه وعنده تكامل وعنده رؤيه واضحه ومتفقين هم
1: ومحددين ادوارهم.
0: ومحددين ادوارهم. لو كل ده اتعمل من الاول صدقيني مش هتواجه كل المشاكل اللي احنا بنتكلم فيها. أيوة. انا من الاول لو عارف ان انت اللي بتمولي وانا اللي هدير المشروع بحط بند اسمه ان انا هاخد 10% من البروفيت ارباح زياده 20% من البروفيت فبحس بالتقدير طول الوقت.
1: تمام.
0: من حقك تاخد اسهم زياده بعد سنه لو انت اللي بتدير المشروع. في افكار كتير
1: ممكن تتحط. افكار وتفاصيل هي لو اتحطت بس وتحددت من الاول مش هيحصل مشاكل فيها بعد كده.
0: اكتبوا يا جماعه. يعني اكتب كل حاجه. ما احنا اصلا بنقول للناس انه فكرتك فريقك مشروعك اهدافك نموذج العمل مش عايزك تقعد على القهوه مع اصحابك او على الكافيه بلاش ندون التطور دلوقتي تقعد على الكافيه مع اصحابك وتقعدوا بقى تفكروا مع بعض احنا هنعمل ايه. لا تعال نكتب كل الافكار
1: كل دي. حاجه نفكر فيها نكتبها
0: وبعد كده اللي احنا كتبناه ده هيبقى عندنا بيزنس بلان لطيفه كده صغيره. ده احنا كده فعلا ينفع نبدا في المشروع ده.
1: حلو قوي.
0: ده ببساطه يعني فريق العمل زي ما قلت لك هو احنا اهم حاجه البني ادمين. الالات مش هتختلف معانا واللوكيشن مش هيختلف معانا اللي هيختلف الشركه
1: مين اللي مشاركين بعض. هل في تكامل بينهم ومرونه وثقه وكل حاجه واضحه ومكتوبه ولا لا ودي كده مواصفات اختيار فريق العمل لو بتعمل اي مشروع او شركه ناشئه عرفت معانا ازاي تختار الناس اللي هيكونوا معاك علشان ما تحصلش مشاكل وخلافات بعد كده وحتى لو حصلت تبقوا عارفين تحلوها ازاي. نخرج فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليب،

0: الشقة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: مع رضوى حسن. يلا بينا.
1: يلا بينا على راديو 90 90. بنرجع لكم من جديد مع ضيفنا اللي منورنا النهاردة دكتور أسامة سليمان، استشاري استراتيجيات ونمو الأعمال. النهاردة بنتكلم عن تفاصيل كتيرة جدا في رحلة رائد الأعمال مع فكرته ومشروعه أو شركته الناشئة، والأخطاء اللي احنا مش عايزينه أبدا أبدا يقع فيها. ويعني بنحاول كده أنه نقولك خلي بالك، يعني ما تعملش إيه علشان تعدي كل المراحل وانت ناجح ومحقق كل أحلامك في مشروعك أو شركتك الناشئة. اتكلمنا عن فريق العمل يا دكتور، ولكن يعني ممكن نعمل كل حاجة صح ونحاول نرتب كل الأمور بشكل سليم جدا جدا، الفكرة والفريق وكل ده، بس ده ما يمنعش برضو ان ممكن تحصل تحديات تقابلنا كده في النص او أزمات، وعلى أساسها في ناس بتكمل وبتعرف تواجهها وتحلها وتكمل، وفي ناس للأسف بتقف وشركاتها بتقفل. ناخد ايه كده مثلا، يعني من خلال خبرة حضرتك مع الشركات، اكتر واكبر تحدي بيقابلهم؟
2: والله انا لخصت، يعني دايما لما حد بيسألني السؤال ده بلخص التحديات في 4 تحديات اساسية لاي واحد بيبدأ. طبعا اول تحدي هيواجه اي شخص بيفكر ايه عنده فكرة، اكيد هو قاعد لغاية دلوقتي بيقول انا عندي فكرة وما بدأش فيها، الكاش او التمويل.
1: تمويل
2: والفلوس هي اكسجين المشروع. من غير كاش ومن غير فلوس معايا بتتدفق بشكل كبير، زي تطبيقات كتير جدا بتتعمل وتكتشف انه بقاله 3 سنين مفيش ايراد، بس هو عارف من قبل ما يبدا المشروع انه بيكون داتابيز، فهيصرف تسويق وهيصرف او قاعده بيانات. طبعا معلش واعتذر على استخدام المصطلحات يعني. طيب الفلوس بتخلص اسرع مما تتخيل، لانه انت قد تكون مثلا بتقول انا عايز اعمل حمله تسويقيه، فتعمل حمله تسويقيه ب 100,000 تكتشف انك محتاج 300,000. فاول تحدي بيواجه اي شخص رائد اعمال هو اول حاجه خالص هي التمويل والكاش، فكره انه عنده سيوله وعنده كاش او عنده سيوله وعنده تمويل او مكان بيدعمه
1: وحاجه بتمويل. بتغطي ما يعني جزء من المصاريف لفتره ما، حتى مصاريفه هو الشخصيه مثلا.
2: تاني حاجه المنافسه طبعا.
1: طبعا
2: هتلاقي حد بيعمل حاجه شبهك اكيد 100%، واحنا قاعدين دلوقتي بنفكر فكره في 500 واحد قاعدين هم بيشتغلوا فيها. ايه اللي هيفرق انا عن الاخرين؟ السرعه.
1: سرعة.
2: ان انا انفذ بسرعه، لانه اللي يعني اللي بيجي الاول بياخد الفكره كلها، بيسبق بياخد اكبر شريحه. احنا عندنا براندات كتير في مصر هي اسمها اسم المنتج نفسه بقى متعارف عليه، انك لما تطلبي مثلا حاجه ساقعه تقولي اسم حاجه معينه مع ان هي ممكن تبقى منتج تاني، وده لسبب بسيط جدا، ان هي اول حد خد الانيشيتيف للموضوع. عندنا شركه بطاطس معروفه جدا في مصر، هي عالميا اسمها مش كده، بس اللي بدأ في مصر اول حد سماها كذا. تمام. فبقينا كلنا بنقول احنا عايزين شيبسي. ده مش براند نيم، ده اي منتج بطاطس.
1: ايوه.
2: ليه؟ هو اللي بدأ. فاللي بدأ خد السبق، فبقى هو الماركت ليدر، فبقى هو اللي متعارف عليه. اي حد بقى يجي بعده هيصرف فلوس كتير قوي عشان ياخد نفس الموضوع ده،
1: عشان اسمه يرتبط بالمنتج.
2: مظبوط. التايم مانجمنت بقى، او الوقت او اداره الوقت. للاسف كتير قوي من رواد الاعمال يقول لك، وانا للاسف اسمع الكلام ده كتير جدا، اشتغل 16 ساعه في اليوم، اشتغل 18 ساعه في اليوم،
1: ده كتير، وان حياته متاثره وانه طول الوقت مركز في شغله ومش عامل لنفسه اي.
2: لا، هي ده غلط وده خطا تماما، لانه مهما كان قوي ومهما كان صغير هيكبر مش هيقدر يعمل ده بعد كده. فلو اتعود ان كل حاجه او كل كنترول يبقى في ايديه هو، الحياه عباره عن ان انا بدرس المشروع كويس، بعمل المشروع، وفي جزء مهم جدا اسمه انا، الحياه بتاعتي انا. اكبر تحدي بيواجه الناس ان هو بيفصل نفسه عن الحياه، فبعد شويه بيحصل له حاله انه بعد سنه، بعد سنتين، بعد 3 بيوصل لمرحله انه خلاص فقد كل حاجه، فقد علاقات وفقد نفسه. صح. وممكن يكون المشروع نفسه مش قادر يقوم لانه هو نفسه ما بقاش عنده،
1: هو نفسه مش قادر يدي للمشروع.
2: الحاجه رقم 4 ان الحماس بينزل ويطلع، الاحتراق بقى. احنا ما نبدا اي مشروع،
1: الاحتراق ده عاده بيتقال على الوظائف التقليديه، لكن ايه اللي هيخلي رائد اعمال يوصل له؟
2: ان هو بدأ بحماس 100%، مستحيل يكمل بحماس 100%. في حاجه في حياتنا كلها بدأناها بحماس 100%. مثال بسيط، انا عايز اتعلم اللغه الانجليزيه، فتلاقي شاب بادئ انا كل يوم هحفظ 300 كلمه لغه انجليزيه.
1: تمام.
2: ايه اللي بيحصل حضرتك بعد اسبوع؟ انه بيوقف تمام. يعني
1: لا بيكمل على 300 ولا اقل منهم حتى.
2: رجوعا بقى لحياتنا كلها بيحكمها ايه؟ الدين والعرف والحاجات دي كلها. فاحنا عندنا مقوله بتقول خير الأعمال أدومها وإن قلت.
1: صح.
2: يعني ركز، قسم وقتك، اعمل حاجة بحماس متوسط هتكمل فيها على طول. لان مين بينجح في رياده الاعمال او مين بينجح في الستارت اب؟ اللي بيكمل هو اللي منظم طاقته مش اللي عنده حماس عالي.
1: دي نقطه مهمه قوي يا دكتور.
2: طبعا لانه حماس اول اليوم وبعد اسبوع وبعد شهر وبعد شهرين. لانه خلي بالك انت في مشكله هتواجهك. في ناس بتفضل يعني توماس اديسون لما بيقولوا له انت عملت وصلت لاكتشاف الكهرباء بعد كام محاوله؟ قال لهم بعد 1000 محاوله. قالوا له طيب 1000 محاوله ما احبطتش؟ ففي مقولتين بيتقالوا في الموضوع ده. اول نقطه انه انا كل ما بوصل للنقطه رقم 600 اقول ما يمكن في ال 601 هنجح.
1: تمام
2: صح كده؟
1: صح.
2: غير كده ان انا لما كل ما بعدي لل 600 وال 700 وال 800 بقول اكيد كان عندي غلطه، فبرجع اذاكر اللي انا عملته فبكتشف ان انا كان عندي حاجه ناقصه فبكملها فبقدر اكمل المشروع. فالاحتراق او الاحتراق النفسي هيبدا لو انا ما نظمتش وقتي من الاساس.
1: يعني عشان ما نوصلش للاحتراق النفسي ده حتى سواء في وظيفه او في شركه ناشئه ننظم وقتنا اهم حاجه. بس في ناس يا دكتور هي طول الوقت بتعرف تدي تدي تدي، او يعني قد تكون هي بتيجي على نفسها بس هي قادره تعمل ده.
2: لحد امتى؟
1: هيجي وقت ويحس انه خلاص
2: عشان عنده فرع، عشان عنده فرعين. طب لو بقوا 100 فرع في اسوان وفرع في الاقصر وفرع هنا وفرع في امريكا وفرع في اوروبا، هيعمل ايه هو؟ هيقطع نفسه؟ مستحيل.
1: صح.
2: نرجع للبراند اللي عنده 40,000 فرع في العالم. لو مدير التشغيل بتاع البراند او مدير هذا البراند قرر انه يزور ال 40,000 فرع، تعرفي ان هو عايز له 100 سنه عشان يزور ال 100,000.
1: أيوة.
2: يعني فرع في امريكا، فرع في روسيا، فرع في افريقيا. فهتكتشفي انه الراجل ده لو ما عندوش اداره للوقت واداره للموارد بشكل مظبوط وسليم مش هيعرف اصلا يزور كل الاماكن دي. طبعا. عشان كده بناء السيستم اهم. دايما لما نقول سيستم الناس بتفكر الكمبيوتر، لا احنا نقصد المانجمنت سيستم،
1: النظام الاداري.
2: ازاي تدير الشغل باقل تدخل منك وباقل مجهود بيحصل.
1: ايوه.
2: فالتحديات يعني ازاي تواجهها، طبعا ده هو اللي ممكن نتكلم فيه بعد كده. بس خلينا نقول انه اول حاجه انت هتواجهها في اي مشروع بتبدا فيه هو الكاش. تاني حاجه هو المنافس. تالت حاجه الوقت، عنصر الوقت، وانك انت بتفصل نفسك عن الحياه عشان تركز في المشروع بتاعك. رابع حاجه الاحتراق النفسي. لانه خلي بالك انت بتقولي لي طب ما الموظف بيحصل له احتراق. لا، ده احتراق غير ده. ان انا قاعد في مكان مش بشتغل، مش بتطور، مش بقدم جديد، مفيش فرص ان انا اترقى، بس محترق وظيفي.
1: تمام.
2: كل يوم بيعدي عليا شبه اليوم اللي قبله. لكن الاحتراق النفسي هو الحماس بتاعي بيطلع وبينزل، فانا بادئ بحماس عالي جدا، فلما ينزل الحماس ممكن اكون ده كان امس وقت انا محتاج فيه الحماس.
1: انا محتاج الحماس ده
2: بالظبط
1: عشان اكمل في المشروع.
2: مظبوط.
1: ودي التحديات يا رب ما حدش يعني يقع فيها ابدا، ولو وقعتوا فيها هو تبقوا عارفينها وعارفين انها حاجات ممكن جدا جدا يعني نتغلب عليها كلنا ونعديها ونتخطاها، خصوصا ان احنا عرفناها دلوقتي مع دكتور اسامه. خلونا نخرج فاصل ونرجع تاني في يلا بينا.

0: مع رضوى حسن. يلا بينا.
1: رجعنا لكم تاني والوقت بيجري بسرعة جدا جدا مع ضيفنا اللي منورنا النهاردة دكتور أسامة سليمان استشاري استراتيجيات ونمو الأعمال. والوقت بيجري بسرعة لأن الحقيقة معلومات مهمة جدا جدا بنعرفها وتفاصيل كتير وتحديات بنتكلم عنها ومش عايزين أي رائد أعمال يقع فيها أبدا أبدا أو يقف عندها أو يقرر أنه ما يكملش مشروعه بسببها. فالنهاردة دكتور أسامة بيسهل لنا كل المراحل اللي ممكن تعدي بيها في رحلتك مع فكرتك أو مشروعك وشركتك الناشئة. يعني طبعا يا دكتور أسامة إحنا بنتكلم مع حضرتك عن التحديات كنا قبل الفاصل وعايزين بقى نعرف التحديات الأربعة اللي قلناهم إزاي أي رائد أعمال لو قابل حاجة فيهم أو قابلهم كلهم لا قدر الله يواجههم.
2: بصي هو يعني ببساطة عشان يبقى الموضوع مختصر إحنا قلنا عندنا التمويل والمنافسة وضغط الوقت أو الوقت والضغط والاحتراق النفسي.
1: تمام.
2: التمويل النصيحة دائما اللي بقولها لرواد الأعمال ابدأ بأقل تكلفة ممكنة، ابدأ بأقل زي ما كلمنا على نموذج عمل مصغر وراقب الكاش بتاعك شهر بشهر وما تاخدش القرارات إلا لما تتأكد أن الكاش وصل وفقا لخطتك للي أنت كنت مخططه علشان توصله.
1: حلو جدا.
2: يبقى أنا النهاردة في حتة التمويل أو حتة الكاش أبدأ بأقل تكلفة، دي النصيحة. بالنسبة للمنافسة ما تركز على المنافس، ركز على عميلك.
1: ما تركزش على المنافس معقولة؟
2: اه طبعا. هو انا النهارده كل واحد لو في 50 منافس كل واحد فيهم بيعمل حاجه انا هجري عشان اعمل حاجه زيه. طب ما انا اشوف العميل بتاعي محتاج ايه
1: ولا اعرف المنافس بيعمل ايه عشان احاول اعمل حاجه يعني مختلفه عنه.
2: العميل عايزها، ما هو انا والمنافس بروح للعميل. فالعميل النهارده محتاج ايه؟ قد يكون انت بتقدمي 10 مميزات في المنتج بس العميل مركز على ميزه واحده. لو انا عرفت الميزه دي هتفادى 10 منافسين كل واحد فيهم يتحرك في اتجاه.
1: صحيح
2: مظبوط. طيب بالنسبه للوقت في بقى مبدا اسمه مبدا باريتو او باريتو برينسيبل 20-80 دايما بنسمعه في البيزنس. وهو انه 20% من الشغل اللي انت بتعمله يجيب 80% من النتيجه.
1: تمام.
2: وده اكتشف باريتو ببساطه كده انه 20% من الناس في ايطاليا تمتلك 80% من الاراضي. اي مينيو هتدخلي في اي شركه في اي مطعم هتلاقي ان 20% من عدد الاصناف هو اللي بيحقق 80% من الايرادات ومن الارباح.
1: تمام.
2: يبقى انا من الاول ما اتحركش في 100 اتجاه، أركز ايه الخدمه او الخدمتين اللي انا بقدمهم وهم دول اللي هيحققوا لي 80% من الايراد.
1: ما اقولش لا دي حاجه قليله قوي انا لازم ابدا مثلا لو مطعم يعني باصناف كتيره او كده.
2: هي دي مشكله بقى انك انت اصناف كتير يعني مواد خام كتير يعني عماله كتير يعني تشغيل ضخم جدا.
1: طبعا.
2: لكن النهارده اكبر المطاعم في العالم بتدخلي تلاقي المنيو عباره عن 10 سندوتشات 12 سندوتش، 2 منهم او 3 هم اللي شغالين مكسرين الدنيا.
1: صح.
2: هو مركز على ده وده اللي يقدر يثبت عليهم نموذج التشغيل بتاعه على مستوى 100 فرع. لكن لو 500 صنف افتحي فرع تاني بقى، فرع تالت، اصناف بتتحرك اصناف ما بتتحركش. فمبدا 20 80 مبدا مهم جدا.
1: حلو.
2: مش لازم يبقى 20، ممكن يبقى 15، ممكن يبقى 25، ممكن يبقى 30. بس 20% من الشغل اللي انا بعمله هيجيب 80% من الفلوس او من النتيجه
1: او من النتيجه. تمام.
2: بالنسبه للاحتراق النفسي دايما نقول الهدف الكبير قسمه لاهداف صغيره عشان تبقى عارف انك انت عشان توصل لفكره انك تبقى بيرفكت في حاجه 100%. انا اول شهر ابقى 10%، ثاني شهر 20%. ما تركزش دايما انك باصص على ال100% علشان انت عشان توصل ل100% دي بعيده.
1: صح.
2: دايما نقول لو كل يوم طورت نفسك 1% بعد سنه هتبقى تطورت 360%.
1: ده ينعكس بقى على اي مشروع او لغه جديده بتعلمها، مهاره جديده، اي حاجه.
2: هو في الاخر البيزنس والاداره هي عباره عن تجارب اشخاص عاشوا في الحياه قبلنا بالاف السنين وفي حد جمع لنا الكلام ده وقال خدوا تجارب الناس التانية، مش كلام اكاديمي بنقوله او كلام نظري وخلاص.
1: تمام.
2: فببساطه التحديات زي ما قلت لحضرتك كده، انت في التمويل وفي المنافسه وفي الوقت وفي الاحتراق لازم تبقي عارفه انك تصرفي اقل تكلفه، تركزي على العميل، تحاولي انك انت تستخدمي قاعده 20-80 وانك تقسمي اهدافك لانتصارات صغيره. لانه انا حتى لما اقول انا عايز ابيع النهارده ب 1000 جنيه ده هدف لما احققه الحمد لله نجحت، بكره بقى عايز 1500.
1: صح.
2: لكن لما اقول انا عايز اخر الشهر اعمل 400000 انا بص على هدف بعيد
1: وصعب واحس انه صعب هجيبه ازاي ده واقعد افكر فيه فمش هيتحقق اصلا.
2: كل يعني. يوم هكتشف ان انا ما حققتش الهدف اليومي هشوف ايه اللي انا غلطت فيه اعالجه بسرعه عشان اقدر احقق الهدف الشهري وبالتالي احقق الهدف السنوي. ببساطه ازاي نواجه التحديات بطريقه مهنيه عمليه تساعد الناس على انها تفكر بطريقه سليمه.
1: جميل جدا ده، يعني ان شاء الله يا دكتور ما حدش يقع في التحديات دي ولو لا قدر الله قابلت حد يعني هنبقى عرفنا من حضرتك كمان ازاي التحديات دي يتم مواجهتها والتغلب عليها. ويعني تالي ما فيش ابسط من كده، يعني احنا مش عايزين تحس ان الموضوع صعب او مقلق او كده.
2: احنا حاولنا نطلع بره الفكره الاكاديميه والعلم بيقول بالزبط. ايه والخطوات الكتير ولخص الموضوع
1: نتكلم بسهوله وسلاسه بالظبط. واحنا بنختم مع حضرتك يا دكتور كده، لو لخصنا بقى كل اللي قلناه من اول الحلقه لغايه دلوقتي في نقط بسيطه كده وسريعه، عشان كل رائد اعمال يبقى قدر انه يكون فكره متكامله عن من اول بدايه الفكره لحد الاخر.
2: هما 5 خطوات بسيطه جدا سريعا. اول خطوه حدد المشكله، انسى الفكره بتاعتك، هل في مشكله عند الناس ولا لا، واسمع الناس ما تسمعش نفسك. مش معنى ان انت عندك مشكله شخصيه انك تقول دي مشكله عند كل الناس، اسمع الناس عندهم نفس المشكله دي ولا ما عندهمش نفس المشكله دي.
1: تمام.
2: صمم نموذج العمل بتاعك وحدد المعايير، مين عميلك وهتكسب منين، مين عميلك وهتدي له قيمه عامله ازاي وهتكسب منين وهتتحكم في تكاليفك بشكل عامل ازاي. كون الفريق، وقلنا ان انتوا لازم تكونوا فريق بيكمل بعضه وعنده رؤيه واضحه. رابع نقطة انك انت تبني نموذج عمل مصغر، ما تبدأش كبير، ابدأ صغير وقيس اللي انت وصلت له وكبر البيزنس بتاعك بعد كده. اخر نقطة انك انت خلي كل قراراتك بالارقام، ما تخليش كل قراراتك بالاهواء او برؤيتك الشخصية.
1: احسب كل حاجة،
2: احسب كل حاجة صح، مش بالاحساس.
1: تمام.
2: وفي مثل بقى انا يعني احب اختم بيه، هو بيقول انه يعني مثل معروفة يعني انه احسن وقت تزرع فيه شجرة كان من 20 سنة، تاني احسن وقت هو دلوقتي، مفيش حاجه فاتتك. كان من 20 سنه احسن وقت تزرع فيه شجره، انت بقى ممكن تزرع من دلوقتي، ده احسن وقت.
1: لو ما زرعتهاش فزرعها من دلوقتي، ما تستناش اكتر من كده.
2: ما تقولش الفرصه راحت عليا،
1: او ما تقولش الفرصه راحت عليا، لان ان شاء الله الفرصه ما تكونش راحت من اي حد. واي حد يعني يكون سمعنا النهارده يبقى تحمس كده انه يبدا مشروعه، وانه ان شاء الله لو كل حاجه كانت واضحه بالخطوات اللي قلناها دي المشروع هينجح وهيعدي كل التحديات. دكتور أسامة حضرتك حقيقي نورتني النهاردة، كنت مبسوطة جدا جدا بوجودك. شكرا. وبالحلقة الجميلة والمختلفة دي، وإن شاء الله مش آخر مرة وتنورنا تاني في الله بينا.
2: شكرا جزيلا. شكرا أستاذ رضوى. شكرا. شكرا لكم.
1: شكرا يا دكتور. النهاردة كان معنا دكتور أسامة سليمان، استشاري استراتيجيات ونمو الأعمال. ودي كانت حلقتنا النهاردة. يوم السبت الجاي قبل 2 من دلوقتي استنونا في حلقة جديدة من يلا بينا. بقول لكم سلام، وهسيبكم بعد دقايق مع زميلنا مازن سامي والدقيقة الأولى من الساعة 2 ظهرا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع مازن سامي.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى المدبولي أكد أن مشروع سد ومحطة يوليوس نيريري الكهربائية يجسد إرادة تنزانية قوية وقدرات وخبرات فنية مصرية كبيرة، مشيرا إلى أن المشروع يمثل نموذجا لما يمكن تحقيقه عبر التعاون والشراكة بين البلدين. وأوضح مدبولي خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح المشروع أن تنفيذه استغرق 42 شهرا بتكلفة بلغت نحو 2.9 مليار دولار وبقدرة توليد تصل إلى 2115 ميجاوات، مؤكدا قدرة الشركات المصرية على تنفيذ المشروعات الكبرى دوليا وخاصة في إفريقيا. وأكد رئيس الوزراء تطلع مصر إلى البناء على نجاح المشروع لإحداث نقلة نوعية في التعاون الاقتصادي مع تنزانيا وزيادة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات، مشددا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات ودعم روح التفاهم والتعاون بين دول حوض النيل. وزير خارجية بدر عبد العاطي أكد دعم مصر الكامل للسلطة الفلسطينية ومؤسساتها الوطنية وضرورة تمكينها من أداء مسؤوليتها في قطاع غزة والضفة الغربية بما يحافظ على وحدة الأراضي الفلسطينية ويدعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وبحث الوزير عبد العاطي هاتفيا مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والجهود المصرية لتنفيذ خارطة الطريق وخطط الرئيس ترامب للسلام. كما أدان وزير الخارجية التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين في الضفة الغربية، مجددا رفض مصر محاولات الضم أو التهجير أو تغيير الوضع القانوني والديموغرافي للأراضي المحتلة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لتجنب التصعيد العسكري وصون أمن وحرية الملاحة الدولية في ظل تداعيات التوترات الإقليمية على أمن الطاقة والتجارة العالمية. وخلال اتصال هاتفي بنظيره اليوناني يورغوس يوراباتريتاس، بحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات المصرية اليونانية إلى جانب دعم آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد أهمية استعادة حركة الملاحة بصورة طبيعية وضمان آمن وسلامة وحرية العبور في مضيق هرمز، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على أمن الطاقة والاقتصاد العالمي والتجارة الدولية. وخلال اتصال هاتفي مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي، بحث الوزيران العلاقات الثنائية وسبل تطويرها إلى جانب مستجدات الأوضاع الإقليمية خاصة التطورات المرتبطة بالملاحة في مضيق هرمز. وشدد الوزير عبد العاطي على أهمية البناء على التحركات الدبلوماسية الجارية لخفض التصعيد وتهيئة الظروف للعودة إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران واستئناف المفاوضات. اقتصاديا، وزارة الداخلية وصلت فعاليات المرحلة 28 من مبادرة كلنا واحد والتي تم مدها حتى نهاية شهر أغسطس الجاري تحت رعاية رئيس الجمهورية لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية. ورياضيا، ضمن مباريات الدوري الممتاز، اليوم تقام في 8 مساء مباراتا المصري أمام سموحة ويواجه غزل المحلة بيراميدز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. وأحسن منك لم ترى عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. محمد صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. الراديو 90 90. مولد المصطفى نور أضاء الدنيا.
2: في يوم مولد خير البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تعرف انك بالصلاة على سيدنا محمد انت بتمتثل لأمر الله؟ تعرف انك بالصلاة على سيدنا محمد بتحصل على 10 صلوات ورحمات من الله سبحانه وتعالى؟ يكتب بيها ليك 10 حسنات ويمحى عنك 10 سيئات. صلى سيدنا محمد سبب في إجابة الدعاء، سبب حصولنا على شفاعته صلى الله عليه وسلم. الصلاة على سيدنا محمد تبشر العبد بالجنة. الصلاة على سيدنا محمد تنفي البخل والفقر عن العباد. الصلاة على سيدنا محمد تنجي العبد من مهالك الدنيا والآخرة. الصلاة على سيدنا محمد سبب البركة في البيت، سبب دوام المحبة بين القلوب. تتضمن ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله كما تحب يا ربنا أن تكون الصلاة عليه. في يوم مولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما.
0: حين أشرق نور النبوة تغير وجه الحياة. المولد النبوي الشريف، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر على الراديو 90-90.
1: مساءكم مصري جدا. كتاب التاريخ فصوله بتحكي حكايات كتير، واحنا مع بعض هنقسم تاريخ مصر لفصول ونقراه كل فصل ورقة ورقة. الفصل الأول في كتاب التاريخ بيتكلم طبعا عن الحضارة المصرية القديمة. الفصل الثاني والثالث والرابع وباقي الكتاب هتكون حكاياتنا كمان مع الحضارات وحكايتها اللي اتبعت على تاريخ مصر. كتاب التاريخ هنحكي منه كل الحكايات في زي ما التاريخ بيقول. وحكاية التاريخ معانا النهاردة بتقول: فين قبر الإسكندر الأكبر؟ قليل جدا من الناس اقتربوا من حكم العالم المتعارف عليه في هذا الوقت بالكامل أكتر من الإسكندر الأكبر، ومع ذلك لحد النهاردة محدش عارف هذا الإسكندر الأكبر مدفون فين. مجلة علم الأثار نشرت مقالتين لروبرت بيانكي سنة 93 و95 حوالين البحث عن قبر الإسكندر الأكبر، ولقت أنه ما كانش من المفروض أنه يكون هناك قبر أصلاً على الإطلاق، لأن الإسكندر أراد أن يلقى في نهر الفرات عند وفاته سنة 323 قبل الميلاد، ليعتقد أتباعه أنه اختفى وصعد للجنة عشان يبقى مع والده. ومع ذلك اختار جنرالاته دفنه بدلاً من هذه الوصية، ومن المفترض أنه يكون قد انتهى به المطاف مدفون في 3 أماكن زي ما الاحتمالات بتقول. أولها في ممفيس عاصمة المملكة القديمة في مصر خلال القرن الرابع أو الثالث قبل الميلاد، وبعد كده نقله لقبر جديد في اسكندرية. ومن المحتمل أن القبر تعرض للتلف والتخريب في مرحلة ما، ولغاية النهاردة لا يوجد أي جزء من القبر أو حتى جسد الإسكندر، ولا حد عارف لغاية اللحظة دي هو صحيح اترمت جثته في نهر الفرات ولا اتدفن في اسكندرية ولا اتدفن في بلاده. وزي ما قلنا ان كتاب التاريخ مليان ورق وورق، انا بسنت بكر ودي ورقة النهاردة. الحكاية الجاية هنكمل مع بعض القراءة في كتاب التاريخ في زي ما التاريخ بيقول.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: الصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. بالراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف، اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟ سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90 at الراديو-90 90.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع مازن سامي.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن مشروع سد ومحطه جوليس نيريريا الكهرومائية يجسد إرادة تنزانية قوية وقدرات وخبرات فنية مصرية كبيرة، مشيرا إلى أن المشروع يمثل نموذجا لما يمكن تحقيقه عبر التعاون والشراكة بين البلدين. وأوضح مدبولي خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح المشروع أن تنفيذه استغرق 42 شهرا بتكلفة بلغت نحو 2.9 مليار دولار وبقدرة توليد تصل إلى 2115 ميجاوات، مؤكدا قدرة الشركات المصرية على تنفيذ المشروعات الكبرى دوليا وخاصة في إفريقيا. وأكد رئيس الوزراء تطلع مصر إلى البناء على نجاح المشروع لإحداث نقلة نوعية في التعاون الاقتصادي مع تنزانيا وزيادة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات، مشددا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات ودعم روح التفاهم والتعاون بين دول حوض النيل. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الأمر ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية. دكتور طارق، أهلا بك.
2: تحياتي أستاذ مازن.
1: تحياتي يا فندم لحضرتك. وفي بداية الأمر ونحن نتحدث عن هذا المشروع الكبير وعن المشاركة المصرية والمشاركة بالقدرات والخبرات الفنية، فكيف ترى انعكاس هذا التعاون ما بين مصر وتنزانيا وأثره بطبيعة الحال على العلاقات المصرية التنزانية؟
2: يعني أثر كبير وتأكيد على نموذج التنمية بالشراكة لا التنمية بالإملاءات. ففي تقديري أنه يعني مصر تحضر الآن وهذه الشركات المصرية التي تنفذ مشروعا بهذا الحجم يعني لا تقدم فقط الخدمات الاقتصادية وإنما تفتح الباب واسعا أمام شبكة أقوى وأوسع وأضخم من العلاقات الاقتصادية والسياسية. ويعني طبعا اسم جوليوس نيريري نفسه بيحمل هذه الشحنة السياسية، ده بيحمل اسم أول رئيس لتنزانيا، واحد من رموز التحرر الإفريقي، الشخصية اللي ارتبطت تاريخيا بمصر وكانت لها علاقات وثيقة مع الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. هنا مصر بتقف مع إفريقيا كما وقفت في معركة التحرر السياسي، بتعود اليوم في معركة التحرر من الفقر، معركة التحرر من العوز ونقص الطاقة وتقديم الخبرات الفنية. يعني مصر من التحرر من الاستعمار الآن هي التحرر، تحرر الأفارقة من ذلك العجز التنموي. في تقديري أنه مصر يعني بتختبر نفسها لا شك كمصدر الخدمات الهندسية، فالمشروع مش بس مجرد مساعدة مصرية، لا ده اختبار لقدرات الشركات المصرية على كيف تتنافس خارج الحدود في مشروعات البنية الأساسية العملاقة. ده بيفتح باب واسع أمام تصدير الخبرات في الهندسة والمقاولات والبنية التحتية والإدارة والتشغيل وكل تلك الخبرات الفنية.
1: نعم، وهذا ما ظهر جليا أيضا في كلمة السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في هذا المحفل الكبير، والذي وضحته بمزيد من التفاصيل ضيفي العزيز الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية. شكرا جزيلا يا فندم. والآن نعود مع حضراتكم لاستكمال باقي عناصر النشرة. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أكد دعم مصر الكامل للسلطة الفلسطينية ومؤسساتها الوطنية وضرورة تمكينها من أداء مسؤولياتها في قطاع غزة والضفة الغربية بما يحافظ على وحدة الأراضي الفلسطينية ويدعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وبحث الوزير عبد العاطي هاتفيا مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والجهود المصرية لتنفيذ خارطة الطريق وخطة الرئيس ترامب للسلام. كما أدان وزير الخارجية التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين في الضفة الغربية، مجددا رفض مصر محاولات الضم أو التهجير أو تغيير الوضع القانوني والديموغرافي للأراضي المحتلة. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أكد أهمية استعادة حركة الملاحة بصورة طبيعية وضمان آمن وسلامة وحرية العبور في مضيق هرمز، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على أمن الطاقة والاقتصاد العالمي والتجارة الدولية. وخلال اتصال هاتفي مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي، بحث الوزيران العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، إلى جانب مستجدات الأوضاع الإقليمية خاصة التطورات المرتبطة بالملاحة في مضيق هرمز. وشدد الوزير عبد العاطي على أهمية البناء على التحركات الدبلوماسية الجارية لخفض تصعيد وتهيئة الظروف للعودة إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران واستئناف المفاوضات. اقتصاديا، وزارة الداخلية وصلت فعاليات المرحلة 28 من مبادرة كلنا واحد، والتي تم مدها حتى نهاية شهر أغسطس الجاري تحت رعاية رئيس الجمهورية، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية. ورياضيا، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي، يلتقي الآن هال سيتي مع مانشستر يونايتد، ويواجه أفرتون كريستال بالاس في الخامسة مساء، ويلعب برينتفورد أمام توتنهام في السابعة والنصف مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. كل عام وأنتم بخير. بمناسبة المولد النبوي الشريف. الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: مودك مظبوط ورايق متعكنن وانت سايق، هات من وقتك دقايق هنقول السكة ازاي.
0: الفنان بيومي فؤاد.
2: انا اسمي نجم من العيلة المالكة في كوكب المريخ.
0: في رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني.
3: حبيبي مش محتاج اي مساعدة.
0: يوم الحد من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90-90.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من الرابعة وحتى السادسة مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90-90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 99.9.
1: ضمن مباريات الدوري الممتاز اليوم تقام في 5 مساء مباراتا بترول أسيوط أمام السويس بتروجيت وطلاع الجيش في مواجهة المقاولون العرب، وفي 8 مساء يلعب المصري أمام سموحة ويواجه غزل المحلة بيراميدز. الأهلي يواصل استعداده للقاء الشرقية MP في 8 من مساء غد. ضمن مباريات الدوري الإنجليزي يلتقي الآن هال سيتي مع مانشستر يونايتد ويواجه إيفرتون كريستال بالاس في 5 مساء، ويلعب برنتفورد أمام توتنهام في 7:30 مساء. في الدوري الإسباني يلعب أتلتيك بلباو أمام إشبيلية في 6 مساء، ويواجه فالنسيا سيلتا فيجو في 8:30 مساء، ويلتقي إسبانيول ريال مدريد في 10:30 مساء. وفي الدوري الإيطالي تقام مباراة جنوا أمام نابولي وبارما في مواجهة كالياري في 10:45 مساء.
0: صوت الملعب على الراديو 99.9. الراديو 99.9 هواها مصري.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
0: من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90 90. النجمة صفاء أبو السعود.
2: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصة.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5 على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: الساعة دلوقتي 4، خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع مازن سامي.
2: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن مشروع سد ومحطة جوليس نيرير الكهرومائية حظي باهتمام ورعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهاته المستمرة بدفع العمل بالمشروع وتنفيذ مختلف مكوناته وفق أعلى المستويات، مشيرا إلى أن المشروع يمثل نموذجا للتعاون المصري التنزاني. جاء ذلك في كلمة لرئيس الوزراء خلال مشاركته نيابة عن الرئيس السيسي في افتتاح مشروع سد ومحطة جوليس نيرير الكهرومائية، والذي نفذه التحالف المصري المكون من شركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك، وبحضور رئيسة تنزانيا سامية حسن وعدد من كبار المسؤولين في البلدين. وأوضح رئيس الوزراء أن المشروع يعكس قدرة وإمكانات الشركات المصرية الوطنية على تنفيذ المشروعات الكبرى على المستوى الدولي وبصفة خاصة في القارة الإفريقية، مؤكدا أن التحالف المصري المنفذ قدم جهدا مميزا لإنجاز هذا المشروع. وشدد مدبولي على استعداد مصر للمشاركة في تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية في الدول الإفريقية الشقيقة، بما يسهم في دعم جهود التنمية وتعزيز التعاون والشراكة بين مصر ودول القارة. وخلال الافتتاح وجهت رئيسة تنزانيا سامية حسن الشكر إلى مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على جهودها في تنفيذ سد ومحطة جوليس نيرير الكهرومائية، مشيدة بالدور الذي قامت به شركتا المقاولون العرب والسويدي إلكتريك في إنجاز المشروع بكفاءة عالية. وخلال مشاركتهما في الوفد الرسمي لافتتاح سد ومحطة جوليس نيرير بتنزانيا، أكد وزير الموارد المائية والري هانس ويلم أن المشروع يمثل إنجازا تنمويا كبيرا للدولة التنزانية ونموذجا للمشروعات الاستراتيجية. من جانبها اعتبرت وزيرة الإسكان راندا المنشاوي المشروع أحد النماذج المضيئة للشراكة والتعاون في القارة الإفريقية، معربة عن تقديرها لجميع العاملين والمسؤولين عن تنفيذ المشروع من المصريين والأشقاء التنزانيين. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الشأن ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جمال رائف الكاتب والباحث السياسي. أستاذ جمال أهلا بك.
3: أهلا بكل أستاذ المستمعين.
2: يعني في بداية الأمر ونحن نتحدث عن هذا المشروع الهائل وهذه القدرات التشغيلية المصرية، كيف ترى خارطة الطريق لمصر في تنفيذ مثل هذه المشروعات الكبيرة، وخاصة بعد النجاح بالخروج بمشروع سد ومحطة جوليس نيريري وبالطبع انعكاسه على العلاقات المصرية التنزانية؟
3: يعني سد جوليس نيريري في الحقيقة هو حلم تنزاني استطاعت السواد المصرية تحقيقه على أرض الواقع بعد عقود. كان هذا المشروع يمثل حلما تنزانيا، ولكن تحديات ربما التنفيذ كانت كثيرة، ولكن هنا العبقرية الهندسية المصرية استطاعت أن تطوع الجغرافيا وأن تتخطى كافة التحديات وتنفذ هذا المشروع في وقت قياسي أيضا. وبالتالي نحن نتحدث عن مشروع ليس بالهين، نحن نتحدث عن سد عملاق بما تحمله هذه الكلمة من معنى. هو سد مكون من مشروع مكون من سد رئيسي وأربعة سدود أخرى فرعية. نتحدث عن سد جوليس نيريري الذي يبلغ ارتفاعه أكثر من 100 متر وأيضا عرضه أكثر من 1000 متر. نحن هنا بصدد معجزة هندسية استطاعت السواعد المصرية تحققها من خلال طبعا تحالف الشركات المصرية التي استطاعت أن تنجز هذه المهمة بإرادة أيضا سياسية. يعني لولا توافر الإرادة السياسية منذ البداية ودبلوماسية رئاسية استطاعت أن تعيد مصر لقارتها الأفريقية ليس فقط كفاعل سياسي مهم، ولكن حتى كفاعل اقتصادي وتنموي الآن يعتمد عليه في هذا التوقيت. واللي نجد اليوم افتتاح في الحقيقة يؤكد أن الدولة المصرية حاضرة بجانب الأشقاء في تجربة أفريقية ملهمة، لأننا هنا نتحدث عن حلم أفريقي وأيضا نفذ هذا الحلم الأفريقي بسواعد أفريقية. والمميز أيضا في هذا المشروع أنه طبعا يوفر الغالبية العظمى من الطاقة الكهربائية للداخل التنزاني بجانب حماية طبعا تنزانيا من الفيضانات، وبالتأكيد استثمارات زراعية وتنمية زراعية سوف تقوم على طبعا هذا السد، وبالتالي تنمية مستدامة ومستقبل واعد لتنزانيا تشارك فيه الدولة المصرية من خلال هذا المشروع.
2: بالفعل الأستاذ جمال رائف الكاتب والباحث السياسي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل.
3: شكرا.
2: والآن نعود مع حضراتكم لاستكمال باقي عناصر النشرة. السيد الوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة التقى مع نائب القائد العام للقوات المسلحة الليبية الفريق أول صدام حفتر في مدينة العلمين، وذلك لمناقشة تطورات الأوضاع على الساحة الليبية والجهود الليبية والدولية المبذولة لدفع العملية السياسية، وبما يمهد الطريق للاستقرار وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا. وأكد رئيس المخابرات العامة أهمية استثمار حالة الزخم السياسي الراهن حول المبادرات باعتبارها فرصة تدفع في اتجاه الاستقرار ووحدة الصف الليبي. اقتصاديا، قناة السويس شهدت عبور سفينة الحاويات بانكوك مارسك بحمولة 190 ألف طن في رحلتها البحرية الأولى عبر القناة ضمن قافلة الشمال قادمة من إيطاليا ومتجهة إلى سنغافورة. وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن القناة نجحت في استعادة العديد من الخدمات الملاحية العاملة على خط التجارة بين أوروبا وأسيا في خطوة تعكس الأهمية الاستراتيجية للقناة. ورياضيا، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي يلتقي الآن هال سيتي مع مانشستر يونايتد ويواجه أفرتون كريستال بالاس في الخامسة مساء، ويلعب برنتفورد أمام توتنهام في 7:30 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. في ذكرى المولد النبوي ذكرى تتجدد وإنجازات تتجسد.
4: في العاصمة الإدارية الجديدة يبرز مسجد الفتاح العليم كواحد من الصروح الكبرى التي صاحبت نشأة العاصمة. المسجد يتسع لنحو 17,000 مصلٍ ويتميز بقباب ضخمة ومآذن شاهقة. وإلى جانب مسجد مصر والمركز الثقافي الإسلامي يقدم الفتاح العليم صورة أخرى من صور العمارة الدينية الحديثة التي صاحبت انتقال العمران المصري إلى العاصمة الجديدة. إنها مدينة تتشكل ملامحها الحديثة، وفي قلب هذه الملامح يحضر المسجد باعتباره مكوناً أساسياً من مكونات الحياة اليومية والهوية المعمارية للمكان.
1: في ذكرى المولد النبوي نحافظ على تاريخنا ونبني مستقبلنا. الراديو 90 90. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. بالراديو 90 90.

0: ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية، ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.
1: مساء الخير، ويا رب دايما كل الخير لمصر وكل الخير للمصريين. كل الخير اللي بيسمعني حلقة جديدة النهاردة من ماذا ولماذا. مستمرين معاكم من أول دلوقتي لحد الساعة 6 إن شاء الله. هنتكلم في أهم المستجدات على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي. هنلخص لكم الأسبوع اللي حصل، أهم الأحداث يعني بشكل سريع، تبقوا أنتم معانا عارفين إيه اللي بيحصل في الكوكب. هبدأ معاكم من خبر أنا شايفاه من وجهة نظري أنه مهم جدا، وخبر يعني يسعد المصريين. أول حاجة عايز أقولها الزيارة المهمة اللي قام بيها السيد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي لتنزانيا، ولقائه برئيس تنزانيا. الحقيقة المشروع اللي تم افتتاحه مشروع سد محطة جوليس نيريري الكهرومائية بتنزانيا. ليه الموضوع ده مهم جدا يا جماعة؟ يعني نبقى عارفين القدرات الفزة للعقلية الهندسية المصرية، نبقى فخورين جدا جدا جدا بهذا الحدث. مهندسين مصريين من شركة المقاولين العرب وشركة سويدي إلكتريك، الحقيقة يعني قاموا بعمل عظيم، سد يقرب تقريبا من السد العالي المصري اللي احنا بنقول السد العالي تم بناؤه بخبرات روسية. احنا تجاوزنا ده بكتير، بقى السدود تبنى بخبرات مصرية. تقريبا عايز اقول لكم 12 ألف عامل مصري اشتركوا في بناء هذا السد، من بينهم 1700 مهندس وفني مصري. يعني نقدر نقول عمل معجز وإنجاز فعلا، احنا كلنا نبقى فخورين بيه ان ده بيحصل بأيادي مصرية. الهدف من السد ايه؟ انه بيساعد تنزانيا ان هي تقدر تولد طاقة كهربائية وتقدر تتحكم في الفيضانات. الحقيقة مشروع ضخم، مشروع عملاق، بقاله قد ايه بيتنفذ؟ الحقيقة بقاله 5 سنين ولادنا بينفذوا هذا المشروع المهم، وافتتاحه النهاردة زي ما ليه أهمية كبيرة جدا لتنزانيا والشعب التنزاني، كمان ليه أهمية لينا كمصر وللشعب المصري. الشعب التنزاني كان مستني ده كتير، علشان الطاقة الكهربائية، عشان الكهرباء، عشان الري، عشان يتم حمايته من الفيضانات. الحقيقة يعني ده أكبر رد على اللي بيقولوا مصر ودورها في أفريقيا منعدم، ومصر لا تهتم بأفريقيا ولا تهتم بالتنمية في أفريقيا. لا، الاهتمام بقى واضح، بقى سد، بقى إنتاج، بقى إعجاز، بقى بإيد مصرية. دي رسالة مهمة جدا جدا، إنه يعني لما مصر أو مهندسين مصريين ربنا يبارك لهم يعني يعني يعملوا واحد من أكبر 3 سدود في أفريقيا، يبقى موضوع مهم جدا. وعايزاكم تتابعوا معانا في الفقرة اللي بعد المقدمة ونشوف أهمية هذا السد بشكل واضح ومهم. طيب احنا اهو بإنجاز عظيم، نروح لسوريا الشقيقة ونسيب أفريقيا شوية ونوصل لسوريا وإيه اللي بتعمله إسرائيل. يوم الثلاثة اللي فات على طول ده طيران الاحتلال الإسرائيلي عمل 8 غارات جوية كانت شديدة جدا، استهدفت قاعدة أبو الزهور الجوية العسكرية اللي هي موجودة في منطقة اسمها ريف إدلب في سوريا. المطار ده أهميته إيه؟ المطار اللي اتضرب ده الحقيقة تاني أكبر قاعدة جوية شمال سوريا، وكان في الأواخر كده بيستخدم مركز تدريب للجيش السوري الجديد اللي طبعا تم إحلاله وتبديله بالجيش السوري القديم أيام نظام بشار الأسد. طبعا إسرائيل ما أنكرتش إنها عملت كده ولا أي حاجة. الحقيقة قالت أيوة يا جماعة، إحنا اللي عملنا كده، إحنا اللي ضربنا، إحنا بنعمل ده عشان هم بيقولوا دي خطوة استباقية عشان تركيا ما تنشرش قوات عسكرية أو منظومات دفاع جوي أو طائرات مسيرة جنوب حدودها، يعني بالقرب من حلب. يبقى مش سوريا المستهدفة في المقام الأول، لكن الضربة دي ضربة لتركيا في المقام الأول. إذا الخلاف التركي الإسرائيلي بيتصاعد، وواضح جدا جدا يعني الهجمة الأخيرة دي كانت يعني خلاص عنوان رئيسي لما هو قادم في العلاقة ما بين تركيا وإسرائيل. الحقيقة وزارة الخارجية السورية طبعا بالتأكيد وصفت الهجوم بأنه عدوان غير مبرر، وده انتهاك لسيادتها، وقالت أن التواجد التركي أصلا يعني تحت بند التعاون الفني وتبادل خبرات عشان إعادة هيكلة الجيش السوري، أنه ما كانش تركيا هتعمل قواعد عسكرية. تقول لمين بقى؟ لأي رسالة، وكمان انه مش عايزين حد يتدرب ولا عايزين حد ولا يبقى في جيش سوري حقيقي. اسرائيل من مصلحتها ان سوريا ضعيفة، سوريا بلا امكانيات، من مصلحتها ان تركيا لا تتدخل، ان هي تبقى سوريا كده يعني فريسة سهلة بالنسبة لاسرائيل. تدين بقى الخارجية السورية ما تدينش مش هذه القضية، لكن نفكر في تركيا هتقول ايه. تركيا طبعا كالعادة تصريح رسمي، وقالوا انه ده علشان خاطر سياسات توسعية وزعزعة الاستقرار والكلام ده كله. نوصل لامريكا اللي هي قالت انه يعني يا جماعة مش كده بالظبط، هو معنى التصريح الامريكي كده يا جماعة مش كده، خليكوا لطاف مع بعض. فقالت ان التصعيد ده مش ضروري، يعني ما كانش ضروري، بس لكن لا في إدانة ولا في أننا ندين ولا نشجب ولا هناخد قرارات. قالك يعني ما كانش لازم، يعني كان هجوم كده غير مبرر. إنما يعني كده الصراع في المنطقة دي بيتنقل لمرحلة تانية بمباركة أمريكية أو صمت أمريكي، بلاش حتى مباركة أمريكية. لكن يعني عايز أقول لكم الأسبوع اللي قبله كانت دبابات إسرائيل يعني وصلت لحد 35 كيلو من قصر الرئاسة، يعني سوريا مستباحة برا وبحرا وجوا. ربنا يكفينا الشر، يعني سوريا الجميلة الشقيقة الحقيقة في وضع إحنا ما نقدرش نقول عليه غير إن وضع يؤسف له. أحمد بقى جولاني، أسفة يعني أحمد الشرع كما يقال، يعني كان بيعد بقى، فقالك ايه ده اسرائيل اعتدت علينا اكتر من 1000 مرة في الاشهر الاخرانية. يعني هو قاعد بيعد الهجمات، يعني اكتر من 1000، اربعة وانزام 1 2 3 4، ده 1000. طب وبعدين بعد كده ايه اللي هيحصل؟ قعدوا بقى يبرروا طبعا الادارة السورية، يا جماعة احنا بنتعاون مع تركيا، يا جماعة احنا مش بنعمل قواعد. لكن طبعا إسرائيل تفعل ما تريد، هي عارفة عايزة إيه كويس من المنطقة كلها. من ساعة ما بشار الأسد بصرف النظر أنت تقيمه كحاكم بشكل إيجابي أو سلبي، لكن الاستقرار في سوريا أصبح منعدم الحقيقة أكتر من الأول بكتير. خلينا مع إسرائيل شوية. إسرائيل مش بس بتهاجم، تعالوا نشوف إسرائيل بتعمل إيه مع الأسرى الفلسطينيين. في هناك وزير للأمن القومي الإسرائيلي اسمه إتمار بن غفير، قال إحنا هنعمل جناح خاص كده لوحده، وهنعمل منشأة علشان ننفذ أحكام الإعدام شنقا في حق الأسرى الفلسطينيين. طبعا الوزير ده متطرف جدا، وكان فخور جدا انه بينشئ يعني مثلا يعني حاجة تقولش مثلا انجاز على مستوى الانساني والبشري. سهل جدا اي حد يعمل اوضة لاعدام اي حد، يعني طالما ان هو عنده آليات القوة والسيطرة والتحكم وقلة الضمير وقلة الانسانية وعدم الانصياع لاي قوانين دولية، كان فخور جدا انه بنى الاوضة دي. الأوضة بقى عبارة عن غرفة إزاز كده ومنصات رؤية علشان تتيح مين بقى الجمهور اللي هيشهد عمليات الإعدام دي ويتمعن بقى ويتأمل ويبقى قلبه فرحان كده ومرفرف. عائلات بقى قتلى الإسرائيليين، أي إسرائيلي تقتل يعني الإسرائيلي ده تقتل وقعد في بيتهم يعني. ممثلين بقى الضحايا يحضروا عملية الإعدام المباشر، شيء يعني خارج حدود التفكير أو المنطق أو الإنسانية. يعني حتى الأهل دول هيشوفوا إيه؟ إيه قيمة إن أنا أولا إزاي يبقى في إعدام لأسرى فلسطينيين الحقيقة بمحاكمات شكلية أو من غير محاكمات وإعدام علني؟ يعني هي طبعا سلاح ذو حدين يعني، بس أنا بقى بطلت أقول المجتمع الدولي دي، إن ده لو نشر على مستوى العالم إسرائيل تزداد الكراهية ضدها بصراحة، إلى جانب يعني فكرة إنه بتفكرني بأيام الثورة الفرنسية والإعدامات في الشوارع والإعدامات العلنية، وإزاي إن الواحد يشوف حد بيعدم دي عملية قاسية جدا، تفقده حتى في الفرجة، تفقده إنسانيته وتفقده رحمته، وشيء غريب جدا إنه ده يعني زي القرون الوسطى بالظبط. هم قدروا بقى، هو معتمد على إنه في الكنيسة يعني مش بن غفير بس اللي ده، لكن هم عملوا قانون في الكنيسة اللي هو إعدام الأسرى، ده كان من أواخر مارس 26. الحقيقة يعني شيء صعب جدا. يعني أنا بعرف مثلا اللي أدين في عمليات قتل إسرائيليين، هناك على المستوى حتى القانون الدولي هناك ما يبرره. إسرائيل سلطة احتلال، مقاومة الاحتلال يعني مشروع أنك تقاوم احتلال دمر بيتك وقتل عيلتك وقتل أهلك، لكن أنت في النهاية حتى مقاومة الاحتلال تؤدي إلى الإعدام في الآخر وبالشكل العلني ده وبالشكل غير الإنساني ده. فين بقى المنظمات والمناهضة للإعدام كعقوبة؟ ولما بيتنفذ الإعدام بقى يقول لك إزاي وتعدمه، وإن الروح الإنسانية لا يجب إعدامها، ويبقى قتله 17 واحد وياخد مؤبد ولا ياخد له 80 سنة لكن لا يعدم، وحاجات كده. مفيش بقى حقوق إنسان ولا قوانين حماية الأسرة ولا مضمنات محاكمة عادلة. بص يا جماعة، احنا من الآخر في عالم اللي عنده قوة بيعمل وعايزه فعلا. حدش بقى، كانوا زمان من كام سنة كده كانوا قرفيننا بالقانون الدولي وحقوق الإنسان وبتاع

0: ونسيب كل الكلام ده ونروح لأوكرانيا وروسيا والحرب متصاعدة بصورة قوية جدا. هديت فترة لكن رجعت، ودلوقتي بريطانيا داخلة على الخط ان هي مولت أوكرانيا بطائرات مسيرة نفاثة، فدي داخلة الحرب. المسيرات دي بقى شنت هجومات كبيرة جدا على مواقع عسكرية وصناعية ونفطية جوه روسيا. ده سلاح جديد بقى بتستخدمه روسيا، ليكوا بقى ان انتوا تاخدوا بالكوا ان ده سلاح جديد، انه سلاح مؤثر، انه استخدم ضد روسيا وصناعة بريطانية، يعني كده الجريمة الكاملة عشان نبقى عارفين. موسكو اعتبرت ده تجاوز للخطوط الحمراء، يعني كده بريطانيا دخلت الحرب بشكل رسمي فهمي نظمي، ومرحلة خطيرة جدا في المواجهة مع الغرب. طيب هل بوتين هو ترامب يهدد وبعدين مش هتنزل المرة دي؟ أظن لا، تركيبة بوتين يعني في المواجهة مختلفة، بدليل النهاردة حجم هجوم رهيب جدا على البنية التحتية في أوكرانيا. المتحدثة باسم خارجية روسية قالت بريطانيا هتدفع ثمن باهظ وكبير نتيجة هذه الهجومات. يبقى احنا هنا دلوقتي بقى في عدو اخر واضح، الاتحاد الاوروبي كله بيمول الحرب، لكن بريطانيا دخلته بشكل رسمي ومعلن من خلال اسلحة ومن خلال طائرات مسيرة بتضرب العمق الروسي او البنى التحتية الروسية. خلونا برضو نشوف الايام الجاية ايه اللي هيحصل وازاي هتشتعل الحرب دي. في وسط كل بقى اللي احنا بنتكلم عنه ده، في وسط الزلازل والبتاع، يطلع لنا إيلون ماسك يقول لنا حاجة غريبة جدا، يقول لك انا هعمل انسان خارق للطبيعة. إيلون ماسك قال لك مفيش حد هيبقى اعمى، مفيش حتى اللي اتولد اعمى هيشوف، هيحط جهاز للرؤية في اجسام البشر، خلاص يعني قاب قوسين زي ما بيقولوا، خلال سنة هيبقى فيه جهاز يمكن الشخص من انه يشوف، وانه هيبقى عنده قدرات خارقة. ليه بقى؟ لان الجهاز اللي هيحطه ده مش بس انا هشوف، يعني اللي هيحط الجهاز مش هيشوف زي ما انت بتشوف وزي ما انا بشوف، لا ده هيشوف من ظهره وهيشوف بزاوية 180 درجة. يعني ممكن واحد يحط الجهاز ويبقى قاعد شايف ايه اللي بيحصل وراه، بيحصل من ورا ظهره يعني، وبيشوف بالجنب وبيشوف يعني يا جماعة التقدم التكنولوجي والعلمي ده شيء معرفش هو لمصلحة البشرية ولا ده يعني هيدخلنا في متاهات تانية، لكن ان احنا بقى نبقى يعني ابطال خارقين ونشوف بقى الاشعة الحمراء والاشعة فوق البنفسجية ورؤية فائقة الوضوح، لا لا لا لا لا، يعني احنا مش محتاجين بقى نعمل عمليات تصحيح ابصار ولا مية بيضة ولا مية زرقة ولا اي حاجة بقى، اي حد بقى يعني راحت في الوباء يحط الجهاز ده بقى ويشوف زي الفل. يعني احنا يعني في زمن بجد يعني مش بس حروب ومشاكل، لا ده احنا عندنا يعني اخبار في التقدم العلمي والتكنولوجي، يعني ممكن تبقى إيجابية لكن هي في نفس الوقت أنا شايفها مرعبة. عندنا كلام كتير لسه عايزين نقوله، لكن تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل.
1: ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.
2: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحه بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئه والبروستاتا؟ في الانظمه التقليديه القديمه جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجه المحيطه بالورم، وده كان بسبب حركه الورم المستمره الناتجه عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عباره عن روبوت يعمل بتقنيه الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقه عاليه من غير ما يأثر على الانسجه المحيطه، وده لانه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية

0: العلاج بالمجان لأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
1: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
2: معلومة بسيطة هتوفر لك فلوس مش بسيطة. بص يا سيدي اسمع مني، أنا عارف مصلحتك. لو عليك ضريبة عقارية متأخرة عندك لحد يوم 2 أكتوبر تسددها من غير ما تدفع مقابل تأخير. شفت بقى؟ يلا الحق نزل أبليكيشن الضرائب العقارية المصرية وقدم إقرارك عشان تستفيد بالتسهيلات
3: تعديلات قانون الضرائب العقارية. لو عرفت عنها تتبسط منها.
4: رقم التسجيل الضريبي 100-688-195.

0: حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: الأرض لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم، وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
4: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-0019.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: الصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
0: لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلامي شركة ليوم ميديا.

الراديو 99 يهنئ مصر والأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف. كل عام وأنتم بخير. ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 99.

0: 90 هواها مصري. ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.
1: يا جماعة احنا الحقيقة المواقع هلكتنا اخبار سلبية، مين غز جاره ومين صورت جارها ومين سحلت مرات ابنها ومين مش عارف ايه. يا جماعة وفي ايه وفيش حاجة عدلة؟ طب تعالوا اقول لكم حاجات عدلة كتير. هنبص مثلا من الحاجات العدلة الحلوة الجميلة اللي لازم تتبروز كده في الإعلام، ولازم يبقى ده بطل الأبطال، ولازم يجاب بقى هو وأسرته. مش كل ما الناس تتخانق ويحصل لهم كارثة نجيب بقى الجيران ونجيب الحدوتة ونجيب العيلة ويقعدوا يقعوا في بعض ويقعدوا يكذبوا على بعض ويقعدوا يشلقوا ايه يا جماعة؟ هو ده الإعلام؟ لا ده الإعلام ولا ده إحنا. تعالوا أقول لكم مثلا الطالب المعجزة مارتيروس مينا. تخيلوا بقى مارتيروس مينا المصري الجميل صمم ونفذ أول روبوت وهو عنده 5 سنين. تعرفين يعني 5 سنين؟ عيالنا دول اللي عندهم 5 سنين أقصى طموحاتهم يجيبوا شوكولاتة. تخيل بقى أنه الطالب المعجزة ده مارتيروس مينا الأول لحظة مامته أنه هو بيحب يفك ويركب عربيات اللعبة، كل حاجة قدامه بيقعد يفكها ويركبها. شوف بقى الأم اللي مركزة واخدة بالها من ابنها ايه مناطق القوة اللي عنده. بيحب الموسيقى مثلا فتنميها عنده، بيحب الرياضة فتنميها عنده، بيحب الحساب. يعني هي لحظة دي كانت ملاحظة عابرة، فقالت بقى أنا هاخد قرار. راحت مدخلاه أكاديمية متخصصة لدراسة البرمجة. بيدرس البرمجة وعنده كام؟ عنده 6 سنين. 6 سنين برضو ايه، نسرح كده ونشوف ولادنا اللي عندهم 6 سنين عشان نعرف انه معجزة. بس حصلت مفاجأة، كان لسه في 4 ابتدائي، اختاروه انه من افضل 2% من المبرمجين على مستوى العالم في مسابقة دولية. مش هنقول بقى مسابقة محلية، لا اصله وجملوه وخدوه لا مسابقة دولية. مارتيروس بقى بينافس في مسابقات دولية في الصين واستونيا ورومانيا ويفوز بجوائز ومراكز متقدمة جدا. يعني مش بقى نقولك ايه وتمثيل مشرف وحضور مشرف، لا حضور وحضور قوي جدا، يعني انجاز حقيقي. خد ميدالية ذهبية في مسابقة دولية للبرمجة يعني نظمت الصين، وهو من أفضل المبرمجين على مستوى العالم. يعني على فكرة يعني هو كان عنده مسابقة أونلاين في نفس اليوم، امتحان عربي، يعني اضطر انه يجري في الامتحان يخلصه في نص الوقت عشان يلحق المسابقة. الحقيقة قصة نجاح يعني مارتيروس مش صدفة، عبقرية الأم. الولد بإمكانياته، كم ولد ممكن يبقى عنده إمكانيات عبقرية لكن الأهل يتنصوها؟ بس يا ولد اخرس، ما تفكش العربية، ما عارف دي بكام، ما تعملش كذا، اقعد قدام التلفزيون اتفرج كالقبلة على أي حاجة عشان احنا نتلهي نخلص شغل البيت. يعني لكن الـ الـ الـ الأم اللي لاحظت والعيلة كلها صدقت العبقرية دي، يعني شيء مشرف جدا لينا، مشرف لمصر. ياريت نشوفه الإعلام يهتم بيه، يهتم بالأم، تبقى رسالة لكل أمهات اللي ولادهم عندهم طاقات مختلفة أو إمكانات مختلفة، إزاي يقدروا يستغلوا ده ويطوروه وينموه. أنا شخصيا فرحانة جدا بمارتيروس مينا اللي هو يعني لما تبقى فيه عبقرية في هذا السن أنا متأكدة انه هيتم اختطافه، مش اختطافه من عصابة دولية، يعني ان هو يعني يروح في اي مكان او اي دولة تقنص هذا الطفل الجميل علشان خاطر يعني لانه بالتأكيد كمان كل ما بيكبر هيكون اكثر عبقرية وهيضيف كتير وكتير وكتير. ياريت مصر تهتم بيه ويبتدوا يعني الحقيقة يهيئوا له المناخ المناسب والجو المناسب ان هو يعني ينتج اكتر ويبدع اكتر ويتالق اكتر. كمان قصه بالحقيقه اسعدتني جدا. كمان برضو احنا مصر ما بيخلص منها الانجاز. لما يبقى طالب مصري اسمه مارك مراد عنده 20 سنة من المانيال في القاهرة، يعني الحقيقة فقد بصره في 2018، يعني تقريبا كان عنده سن المراهقة، يعني عنده 14 سنة ولا حاجة كده من هذا القبيل، مشكلة نادرة في العصب البصري، فقد البصر للأسف. هو أخته حصل لهم كده، يعني هو سواء كان مارك أو كارين أخته، فيبدو ان هي حالة مرضية. انا مش عايز افتي في الطب، لكن ممكن تبقى ليها علاقة بالوراثة او اي شيء اخر او مرض نادر. قدر يطور ابليكيشن اسمه سكراب مي، عبارة عن ابليكيشن بيرتبط بنظارات ميتا عن طريق الذكاء الاصطناعي، يقدر يوصف للشخص كل حاجة حواليه. يعني هو داخل مكان مطعم يقوله فيه كراسي يمين وكراسي شمال، اللي مشغول، شكل المطعم، الألوان، الكلام ده كله يقدر ان هو يقوله، فيقدر هو يتخيل المكان اللي هو فيه. يقدر وهو ماشي يبقى عارف ان المكان فاضي، اطلع انزل اروح يمين شمال، حاسب كل الكلام ده. خلاص قدر ان هو يطوره نتيجة الظرف الصحي اللي هو اتعرض له. على فكرة التطبيق ده يعني هيحل مشكلة يعني آلاف المكفوفين. طيب مش نهتم يا جماعة بالناس دي ونظهرها ونكرمها إعلاميا ونكرمها من الدولة ونشوف هنستفيد منهم إزاي ونستفيد من الابليكيشن إزاي وهيفيد قد إيه من الناس، لحد بقى ما إيلون ماسك يحط لنا الجهاز اللي يخلينا نشوف ثلاثي الأبعاد دي، نشوف كل حاجة دي. يعني بلاش نهتم بالخناقات الأسرية، حما ضربت بنت مرات ابنها، طب يعني احنا نعمل ايه؟ اهو طب ماشي، ولا ده كانت بتاخد 700 جنيه، لا ده كانت بتجيب شيبسي، لا ده هي كانت عايزة منها 100 جنيه عشان تجيب لبن، لا ده ضربتني علشان عايزة ابنها يروح الشغل. جماعة حاجات خاصة جدا، احنا مالنا. موضوع فكرة كمان عاملين نصور في بعض، دي بقت مصيبة سود. أصور حرامي ماشي، أصور متحرش ماشي، أصور إنما كده بنصور في بعض كده ومن غير إذن أي حد نروح نشرين بقى على يعني بجد في حاجات التصوير فيها مهم وحاجات لأ، يعني مش ممكن. يعني آخر حاجة أنا عايز أتكلم، طب التصوير مهم مثلا في حاجات زي موظفة التأمينات اللي هي في الهرم دي، يعني بجد هو طبعا غلط انك تصور موظف اثناء تأدية وظيفته وتستخدم الكاميرا وكل حاجة، لكن فكرا التعامل مع الناس، مع المتعاملين مع المكان بالطريقة الفظة الغليظة. يعني انا شخصيا شفت الصور اترعبت، يعني انا راح اخلص حاجة من موظفة وده الـ الـ الـ الـ الـ يعني الـ الملامح ودي الطريقة، أنا بصراحة هجري، أنا مش هخلص المصلحة. فيعني التصوير يعني دايما كل حاجة ليها جانبين، لكن المواضيع الخاصة بقى والأسرية والضرب والعزق والكلام ده كله، يعني يا جماعة ارحمونا بقى والمواقع ترحمنا، ونقلوا بالكاميرات ويجروا على الجيران يا جماعة، يعني أهم تصالحوا أهل اتضربت واتسحلت اتصالحت، احنا بقى استفدنا ايه؟ ضيعنا وقتنا في ايه؟ ما تروحوا تشوفوا مارك ولا تشوفوا الجميل مينا اللي ثابت عليه جارته المسلمة اللي عايزة تروح رحلة عمرة، حللها اللي عادي يحل المسابقة الدينية، وبعدين بعد باسمها هو اللي كسب، فأول ما كسبت نزل جارته المسلمة علشان خاطر نفسها تطلع عمرة. مش دول أحق من اللي اتسحلت من حماتها ولا ايه؟ يعني ما ترحمونا شوية، الأخبار السلبية كتير دي بجيب لنا أحباط، ونحس بقى أن العالم كله كده وانت ماشي بقى متخيل ان اي حد هيغزك وانت ماشي، او هيديك بقى او يخبطك بالعربيه او هينشلك او هيقتلك من غير سبب. ايه عم اللي انتوا بتعملوه فينا ده؟ ايه كم السلبيه اللي عماله تحيطنا ليل ونهار وصبح وليل؟ وبعدين الواحد يقول ايه؟ طب انا مش هفتح السوشيال ميديا تاني، وبعدين تلاقي نفسك ده في حاجات عايز تشوفها، ده في اخبار، ده في كذا، تلاقي طالع لك مصايب وحاجات تافهه وحاجات بتحصل في كل البيوت، يعني مش معقول. زي الراجل اللي واقف في شباك بيته وما كلمش حد، تروح جارته عامله زوم ومصوراه ومنزلاه على النت، يقبضوا عليه ويقبضوا عليها عشان طالع مش لابس، يعني يعني عاري الصدر. ايه يا جماعه ده؟ واقف في بيته في شباكه، يعني تقول ده لقطه مش حلوه، لقطه مش ظريفه، المفروض ياخد باله. لكن ده انت بتصوريني على بعد الاف المئات المترات وعماله تعملي زوم بالكاميرا وتنزليها، اهو اتقبض على الراجل، كان قاعد في بيته في امان الله ما كلمش حد. وبعدين ايه اللقطه يعني؟ ما الناس بتنزل البحر بالله. وحتى انا لو شفت اروح قافله شباكي وداخله وخلاص. طلعت كمان بقى ايه مسجله خطر وليها معلومات جنائيه وهي اتخذت، حبت تعمل ترند، قاتل الله الترند. الحقيقه اخر حاجه عايزه اقولها بقى، انا بحيي محافظ اسكندريه بصراحه. انا بقضي نص اسبوع في اسكندريه ونص في القاهره بحكم شغلي. بجد شكل البحر كان حزين لانك ما بتشوفش شكله، انت بتمشي طول الكورنيش انت مش شايف حاجه، انت شايف كراسي بلاستيك، انت شايف اسمنت، انت شايف كذا، انت شايف كذا. فعلا القرار ازاله كل ما يمنع للمصريين للمصيفين الاسكندرانيه انهم يشوفوا البحر، يا جماعه ده شيء طبيعي، ما حدش عنده بحر بيروح سده كده بالاسمنت عشان الناس ما تشوفش حاجه. الناس بتعمل كورنيش جميل، الاسكندرانيه حلوين جمال بيحبوا البحر، تلاقيهم نازلين كلهم بالليل او في وقت المغرب نازلين كلهم بيمشوا على الكورنيش بيمشوا، لكن المنظر مش حلو. الى جانب بقى يعني جريمه العجمي دي ما برضو جرس انذار، ست عايزة تقعد على البحر لا ما تقعديش على الشمسية دي، لا اقعد على الشمسية دي، عايزة تابع ولادي، دب راح ضرب اخوها بالكتر وراح ضربها بعصاية الشمسية راح موتها. ايه يا جماعة؟ ما انت كمان لازم تكشفوا نفسيا والسجل الجنائي للافراد اللي انا بشوف ناس واخدة البحر كانت في اسكندرية. انت لو عايز تروح تقعد تشوف البحر هتفضل ماشي؟ طب انا ما اقدرش امشي عايز اقعد، طب اقعد فين؟ فالاقي نفسي ايه، طب في كراسي بلاستيك كده، تروح قاعد مثلا على كرسي بلاستيك، تلاقي مصيبه سودة، تلاقي بقى اللي جاي بيعمل لك السيرفيس بقى حاجه غريبه، يعني الشخص لا علاقه له بالسياحه ولا بالبتاع ويجيب لك حاجه غريبه ما تشربش، لو طلبت شاي ولا طلبت مين دول اصلا، ومين مديهم حق ان هم يحطوا الكراسي دي، واصلا حتى طريقه الاداء وطريقه النظافه. انا يعني الحقيقه لانك انت في الاخر انت رايح تستمتع، عايز تشوف البحر، عايز تقعد، يبقى انت اما تروح مكان غالي جدا وده مش شيء طبيعي ان انت عشان تتمتع بالبحر انك تدفع دم قلبك. عايز تروح بقى الاماكن التانية اللي هي الاسمنتية دي اللي عاملينها على البحر، تروح يجيلك انهيار عصبي مش من اللي هتدفعه. انت كافيهات جنب بعض جنب بعض جنب بعض جنب بعض، كل واحد قرر انه يسمع حاجة، فده فتح مهرجانات وده فتح ورده والتاني بقى بيحب عبد الوهاب والتالت عبد الحليم. تخيل بقى وانت قاعد في البقره دي كلها انت راح تستمتع بالغروب، فتلاقي نفسك وقاعد في مستنقع انك بتسمع كل دول داخلين في بعض بصوت عالي جدا وكل كافيه بيزايد بالصوت على الكافيه اللي جنبه، فانت تحس انك انت عايز تجري الى ابعد مسافه. الحقيقه لا في حس سياحي ولا احساس بالراحة، لا في إضاءة ولا في صوت ولا في منظر. فتحية كبيرة جدا لمحافظ اسكندرية وعقبال النيل كمان لما نعرف نتمشى ونشوف النيل من غير ما تبقى فيه معوقات أسمنتية.

0: الساعة دلوقتي 5.
1: خلي مشوارك الجاي مع اندرايف التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصة الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع مازن سامي.
3: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن مشروع سد ومحطة جوليس نيريري الكهرومائية حظي باهتمام ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته المستمرة بدفع العمل بالمشروع وتنفيذ مختلف مكوناته وفق أعلى المستويات، مشيرا إلى أن المشروع يمثل نموذجا للتعاون المصري التنزاني. جاء ذلك في كلمة للرئيس الوزراء خلال مشاركته نيابة عن الرئيس السيسي في افتتاح مشروع سد ومحطة جوليس نيريري الكهرومائية، والذي نفذه التحالف المصري المكون من شركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك، وبحضور رئيسة تنزانيا سامية حسن وعدد من كبار المسؤولين في البلدين. وأوضح رئيس الوزراء أن المشروع يعكس قدرة وإمكانات الشركات المصرية الوطنية على تنفيذ المشروعات الكبرى على المستوى الدولي وبصفة خاصة في القارة الإفريقية، مؤكدا أن التحالف المصري المنفذ قدم جهدا مميزا لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي. وشدد مدبولي على استعداد مصر للمشاركة في تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية في الدول الإفريقية الشقيقة، بما يسهم في دعم جهود التنمية وتعزيز التعاون والشراكة بين مصر ودول القارة. وخلال الافتتاح وجهت رئيسة تنزانيا سامية حسن الشكر إلى مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على جهودهما في تنفيذ سد ومحطة جوليس نيريري الكهرومائية، مشيدة بالدور الذي قامت به شركتا المقاولون العرب والسويدي إلكتريك في إنجاز المشروع بكفاءة عالية. وخلال مشاركتهما في الوفد الرسمي لافتتاح سد ومحطة جوليس نيريري بتنزانيا، أكد وزير الموارد المائية والري هاني سويلم أن المشروع يمثل إنجازا تنمويا كبيرا للدولة التنزانية ونموذجا للمشروعات الاستراتيجية. من جانبها اعتبرت وزيرة الإسكان رندا المنشاوي المشروع أحد النماذج المضيئة للشراكة والتعاون في القارة الإفريقية، معربة عن تقديرها لجميع العاملين والمسؤولين عن تنفيذ المشروع من المصريين والأشقاء التنزانيين. السيد الوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة التقى مع نائب القائد العام للقوات المسلحة الليبية الفريق أول صدام حفتر في مدينة العلمين، وذلك لمناقشة تطورات الأوضاع على الساحة الليبية والجهود الليبية والدولية المبذولة لدفع العملية السياسية، وبما يمهد الطريق للاستقرار وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا. وأكد رئيس المخابرات العامة أهمية استثمار حالة الزخم السياسي الراهن حول المبادرات باعتبارها فرصة تدفع في اتجاه الاستقرار ووحدة الصف الليبي. اقتصاديا، قناة السويس شهدت عبور سفينة الحاويات بانكوك مارسك بحمولة 190 ألف طن في رحلتها البحرية الأولى عبر القناة ضمن قافلة الشمال قادمة من إيطاليا ومتجهة إلى سنغافورة. وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن القناة نجحت في استعادة العديد من الخدمات الملاحية العاملة على خط التجارة بين أوروبا وأسيا في خطوة تعكس الأهمية الاستراتيجية للقناة. ورياضيا، في الدوري الإسباني يلعب أتلتيك بلباو أمام إشبيلية في 6 مساء، ويواجه فالنسيا سيلتا فيجو في 8:30 مساء، ويلتقي إسبانيول ريال مدريد في 10:30 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.

0: صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف.
1: صلوا صلوا صلوا على رسول الله، صلوا صلوا صلوا على رسول الله.
0: الراديو 90-90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة، النجمة صفاء أبو السعود،
2: صفاء أبو السعود،
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصب، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية. الله، ايه ده؟ صوت زغاريد في عمارتنا؟ يا ترى مين اللي هيتجوز؟
3: او يا ترى مين اللي نتيجته ظهرت ونجح؟
2: او يا ترى مين اللي ترقى؟
3: او يا ترى مين اللي تعين واشتغل؟
2: هو احنا هنفضل نخمن ونفزر طول النهار؟ اسمع يا حياتي، دي زغروتة معقولة.
4: باركلي يا ستي صفصة، باركلي يا سيحاتي.
2: هنباركلك على ايه؟ على جايزة أحسن زغروتة في مصر؟ مالك يا معقولة، بتزغرتي ليه وعاملة دوشة؟
4: فرحانة جوي جوي جوي يا استجيشتة البعيد جوزي جعفر.
3: ماله، ورث ولا جوز عليك؟ انت يا بيت
4: جعفر خرج ولم يعود.
2: ايه؟ خرج ولم يعود يعني ايه؟ تاه زي العيال الصغيرة؟
4: مش عارفة يا ستي، مش عارفة. هاني قمت الصبح بدري ملقيتوش، سألت عنه سكان العمارة كلته وكل الجيران في العمارة واللي جنبينا والتانية والتالتي، وبرضو ما حدش شافه. زي ما يكون كده فص ملح ودام.
2: وبعدين يا حاتم، هنفضل قاعدين كده وحاطين ايدينا على خدنا؟ مش هننزل ندور على جعفر؟
3: ليه ادور عليه ليه؟ هو كان ابن خالتي. اي مصيبة تحصل في كوكب ده مطلوب من حاتم انه يحلها. اروح احللكوا ازمة اوكرانيا بالمرة؟
2: يا ريت كان غيرك اشطر. انا خايفة بس يكون حصل لجعفر حاجة.
3: يا ريت.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
4: بنت عم يا ست صفصف، ابنه ربنا يشفيه، عنده توحد.
2: ربنا يشفيه، ده لازم له جلسات تخاطب وتعديل سلوكي وحاجات كتير قوي. يا معقولة؟
4: ما هي سايباله الموبايل على طول، بيسمع اغاني الاطفال اللي بيحبها.
2: غلط يا معقولة. الموبايل لاطفال التوحد اكبر غلط. اختك لازم تحضر الندوات التوعوية اللي تبع مبادرة معا بالوعي نحميها.
4: اني عارفاها وسمعت عنها، دي اللي تبع المجلس القومي للمرأة.
2: يا سلام على شطارتك. أيوة كده، دي زي ترشيد الطاقة والابتزاز الإلكتروني.
4: يا ساتر يا رب.
5: مالك يا بيت خضيتي كده ليه وكأنك شفت عفريت قدامك؟
4: عشان رجعت، كنت فاكراك هتجيب. طفشت يا فرحة ما تمت، خدها الغراب وطار. اطلع فوق بقى، اطلع استلقى وعدك.
2: جعفر.
5: ايوه.
2: كنت فين يا جعفر؟
5: ايه ده، انتوا كنتوا قلقانين عليا؟
2: لا.
5: طيب ماشي، انا كنت في النجع، جالي مرسال من النجع الصبح بدري وكان لازم انزل النجع.
2: مشكلة ايه اللي في النجع؟
5: ابوي الله يرحمه.
3: ايه ماله، مات؟
2: بيقول لك الله يرحمه.
3: اه صح، ما خدش
2: بالي. هيموت تاني يعني؟ الله، ماله ابوك الله يرحمه يا جعفر؟
5: يا است صفصف، اولا يا حاتم بيه، ابويا ميت من 20 سنة
2: بس.
5: ايوه، ومن يومين بس جات لي قضيه بانه باني في ارض الاثار. رحت النجع وكلت محامي وديت له شهاده الوفاه.
2: هي معقوله بنت عمك عملت ايه؟
4: راحت الندوه تبع مبادره معا بالوعي نحميه، وفعلا اتكلموا عن خطورة الموبايل مع أطفال التوحد.
2: ما هو أصل ده دور المجلس تجاه كل الأمهات، مهم جدا وعي المرأة لنفسها والبيتها والبلدها. لكن ايه، الله، فين حاتم؟
3: انت بتقول ان ابوك بنى بيت العيلة على أرض ملك الأثار يا جعفر؟
5: ايوه، بس ده من 25 سنة يا بيه، كان لازم ياخد تصريح من الاثار عشان يبني.
3: يعني الارض دي تحتها اثار؟
5: انا ما خبرش.
3: غلط يا جعفر، لازم تكون خابر.
5: يعني ايه؟
3: انت تحفر تحت البيت وتتاكد.
2: والله عادي. إيه؟ يا حياتي. إيه؟ والله عادي. عاوز جعفر يتاكد ان تحت بيته اثار؟
3: لا، انا عاوز يتاكد ان البيت مفيش تحتي اثار. بس انت فهمتيني غلط.
2: انا فهمك كويس، فهمك كويس قوي. قدامي قدامي على البيت يا استاذ، قدامي.
5: اللي انا خايف منه حاجه واحده بس، خايف يقبضوا على ابويا الله يرحمه.
3: انت اضحك عليهم وطلع الجنازه بدري.
0: كنتم مع يوميات صفصف النجمه.

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر، توزيع شريف حمدان، هندسة صوتية محمد شعبان، تأليف أحمد الأصبي، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. وقتنا مع صفصف حاجة تانية. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

الراديو 99 هواها مصر. ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 99.

0: ماذا ولماذا؟ مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90-90.
1: زي ما اتكلمنا بشكل سريع في المقدمة عن زيارة السيد رئيس الوزراء لتنزانيا ومشروع سد محطة نيريري الكهرومائية بتنزانيا، احنا عايزين نعرف دلوقتي الأهمية السياسية والأهمية الاقتصادية لهذا السد والمترتب عليه من مشروعات أخرى قادمة تبقى بأيدي مصرية في أفريقيا. عايزين نفتح أكتر في الملف ده ونعرف أكتر أهمية هذا المشروع. معنا أستاذ رامي زهدي الخبير المتخصص في الشأن الأفريقي، منور معنا يا أستاذ رامي.
2: مساء الخير على حضرتك وعلى المستمعين الكرام.
1: مساء الفل يا فندم. أهمية المشروع إيه يعني من وجهة نظر حضرتك كمتخصص في الشأن الأفريقي؟
2: يمكن عشان ندرك أهمية المشروع ده خلينا نتخيل وضع دولة مصرية قبل السد العالي، إزاي لما جه السد العالي وقف الفيضان والمخاطر المائية وأصلح وجود الزراعة وكمان أضاء مصر كلها. تقريبا ده الحدث في تنزانيا، في دولة بيعاني أكثر من 50% من سكانها من إما انعدام الكهرباء تماما أو نقص كفاءة أو كفاءة الكهرباء، وبالتالي ده حدث تاريخي بالنسبة لتنزانيا، حدث مضيء بالنسبة للقارة الأفريقية، واليوم مصري بامتياز هتضاء فيه بيوت في تنزانيا لأول مرة بمصباح كهربائي بعد سنوات من 1960 تقريبا ما شافتش الكهرباء.
1: ده معناه يعني رد على كل ما قيل قبل كده ان مصر لا تهتم بأفريقيا، انه تترك أفريقيا لآخرين. المشروع ده على المستوى السياسي يعني بيعكس ايه في السياسة المصرية تجاه أفريقيا؟
2: يعني المشروع ده اكبر تأكيد وبرهان على ان الدولة المصرية دولة داعمة ومساندة وبتقدم كل ما تستطيع لكافة الدول الأفريقية. وخلينا نفتكر زيارة مهمة للرئيس عبد الفتاح السنة 17 لتنزانيا، كانت زيارة مهمة وكانت أول زيارة للرئيس. ما يحدث الآن هو نتاج توافقات سياسية وعلاقات مهمة ومؤسسية في الدولة المصرية في التحرك للقارة الأفريقية، علشان في الآخر نلاقي منتج حقيقي نجد فيه اليوم البطل في المشهد هو قطاع خاص مصري، والقطاع الخاص المصري هو قطاع خاص إفريقي أيضا. وبالتالي ما يقال أو ما قد يقال عن أي دور سلبي اختلاقا على الدولة المصرية يعني ينتفي الآن مع هذا المشهد المبهر في القارة الأفريقية.
1: بالنسبة لي يعني التهديدات الإثيوبية الأخيرة، احنا بنتكلم على السدود طبعا، لازم نتكلم نفتح هذا الملف ببناء ثلاث سدود أخرى على النيل الأزرق. حضرتك يعني استقبلت هذا التصريح إزاي؟
2: يعني أنا أرى بأن ما يقال في هذا الأمر هو كلام سياسي وليس فني، وربما يقصد به داخل الأسودي أكثر منه الخارج. وأفترض بأن النظام في أسودي يعاني من ظروف صعبة، لأن المشروع ما زال ضبابيا، لم ينتج الكهرباء ولم يحل المشكلات ولم وبالعكس ده أثار خلافات مع دول الجوار ودول الجوار. وبالتالي أرى بأن ما قيل هو أمر سياسي معظمه داخلي، لا يمكن يكون فنيا أمر مناسب. حتى إن سد النهضة نفسه أنا أرى بأنه يحتفظ بمياه مصرية تماما ستأتي مصر عاجلا او عاجلا، وبالتالي استمرار المكايدة السياسية او العماد الاسيوبي امر يخص نظام اسيوبي. لا افترض بان الامر يعني يقدر بهذا الامر من الجدية،
1: وانه غير قابل للتحقيق على الواقع يعني على الارض الواقع.
2: فنيا يا فندم مستحيل، حتى مياه السد لم تستخدم في الزراعة، لم تولد الكهرباء بشكل فعال حتى الان، لم تنقل الكهرباء للدولة الاسيوبية. وبعدين سد جيريس نيريري قدامنا ده في 5 سنين خلص واشتغل والكهرباء طلعت، والسد النهضة بقاله 14 عام ما فيش اي نتاج على الشعب الاسيوبي مباشر.
1: والله المقارنة دي جيدة جدا، يعني انه الايادي المصرية المهندسين والفنيين والعمال المصريين بقيادة المقاولين العرب والسويدي الكتريك يعني قاموا بانجاز بيوت الخبرة الاجنبية ما قدرتش عليه في هذا الوقت القصير جدا يا استاذ رامي. يعني
2: الحقيقة كمان الشركات المصرية لو ما كانتش ناجحة في مصر وفي تنفيذ مشروعات هائلة داخل الدولة المصرية في ال 14 سنة الماضية ما كانتش قدرت تسوق نفسها بهذه الدرجة من التأثير في القارة الأفريقية. يعني هي بتتحدث عن تجارب واقعية ناجحة وبتنقلها للقارة الأفريقية، وبالتالي كان التحالف المصري هو الأقوى وأفترض بعد هذا

0: مع الفيضانات مع الانذار المبكر. هناك مشروع في تنزانيا قيد الدراسة يربط العاصمة دودوما بجزيرة زنجبار بكوبري معلق فوق المحيط لأول مرة. كل هذه المشاريع الحقيقة مع ظهور هذا المشروع للنور بهذا القدر أصبحت هذه المشاريع أكثر ترتيحا للتنفيذ الآن من قبل.
1: الحقيقة نقدر نقول يعني ضربة معلم من مصر في حوض النيل، وزي ما حضرتك بتقول يعني القادم مزيد من المشروعات في مناطق التأثير المصرية على المستوى الاقتصادي. فبنبارك طبعا للدولة المصرية وبنبارك لتنزانيا الشقيقة، وبشكر حضرتك جدا أستاذ رامي زهدي الخبير المتخصص في الشأن الإفريقي.

مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

0: الفنان بيومي فؤاد.
1: أنا اسمي نجم من العيلة المالكة في كوكب المريخ.
0: في رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلوان.
2: حبيبي مش محتاج أي مساعدة.
0: يوم الحد من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي.

0: ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.
1: جودي في 2019 تعبت شوية ومش قادرة تمشي، بعدين رحنا كشفنا عليها طلع لوكيميا في الدم، قالوا لي روح لها 57. كنت خايف عليها ان هي تعبانة ومرض وحش وانا معيش اي حاجة، معيش فلوس وما طلبوش عمرهم فلوس.
2: الحمد لله جودي ربنا كرمها وخفت بعد ما خدت الجلسات بتاعتها، ربنا رزقنا بمصطفى. اول ما تم 3 شهور حصل له زي تشنجات صغننة، فظهر لنا ان هو عنده الكانسر على الغدة. عمل العملية وهو عنده 1 سنة و4 شهور بالظبط. هو الحمل صعب والحمد لله على كل شيء. كل شخص بيتبرع او بيحط فلوس في مستشفى 57 هو بيساعدهم على ان هم يطلعوا من اللي هم فيه.
3: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الاطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
4: معلومة بسيطة هتوفر لك فلوس مش بسيطة. بص يا سيدي، ما سجلتش عقارك قبل كده؟ وايه يعني؟ تسهيلات الضرائب العقارية هتسهلها عليك خالص وهتدي لك فرصة إعفاء عن السنوات اللي فاتت، بس على شرط. بهزر معاك يا عم، قدم انت بس الإقرار الضريبي وملكش دعوة. يلا الحق نزل أبليكيشن الضرائب العقارية المصرية وقدم إقرارك عشان تستفيد بالتسهيلات
5: تعديلات قانون الضرائب العقارية، لو عرفت عنها تتبسط منها.
6: رقم التسجيل الضريبي 100-688-195.
0: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

0: الليل مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: 90 هواها مصري. ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.
1: ودايما بيبقى ختامه مسك، وبنختار مقالة من وجهة نظرنا أنها مقالة مهمة جدا. والنهاردة اخترنا مقالة بعنوان الطريق الذي يأكل الفقراء لكاتبة الصحفية الكبيرة أستاذة أماني القصاص. ليها رأي وجهة نظر وتحترم، قالتها من خلال المقالة، سواء فيما يتعلق بعمالة الأطفال في الأعمال الزراعية أو ما يصعب هذا من بعض الحوادث المؤلمة اللي هي حصلت وأوجعت قلوب المصريين. مساء الخير يا أستاذة أماني، ومنورة معنا في ماذا ولماذا.
2: مساء الخير يا دكتورة، سعيدة بوجودي معك.
1: أنا الأسعد يا دكتور. أستاذة أماني، رأيك إيه في، طبعا مش رأيك الإنساني، رأيك الإنساني معروف أن كلنا تعبنا قلبنا توجع، لكن كظاهرة وحلولها ممكن تكون إزاي في بلد زي مصر؟
2: في الحقيقة ظاهرة غير إنسانية بالمرة، لا تليق بمجتمع عظيم زي المجتمع المصري، لا تليق بأي مجتمع متحضر. فكرة استغلال للأطفال بالعدد ده وفي الظروف دي علشان يشتغلوا بأجور زهيدة جدا وبدون أي ضمانات حماية وبدون أي ضمانات تليق بطفولة أو تليق بإنسانية، ده شيء مؤلم وأساء لنا كلنا. يعني احنا حتى حضرتك اتكلمتي عن العنوان انه الطريق الذي يقتل الأطفال أو الفقراء، هو الطريق في مصر للأسف خطر على الفقراء وعلى الأغنياء. لكن الحوادث المؤلمة جدا اللي كل فترة قصيرة للأسف بنلاقي فيها ضحية 20 طفل و 30 طفل تم شحنهم في عربيات بالشكل ده وبالعدد ده
1: بشكل غير أدمي
2: بدون أي رقابة، هل تصح عمالة الأطفال ولا لأ؟ ازاي اهلهم بيسمحوا؟ طب ممكن نقول انه اهلهم فقراء فمضطرين، طب السواق اللي بيحط بال 30 طفل في عربيه هل ده هو كمان مضطر؟ هل انه ما فيش دوريه في الطريق ممكن تراقب او تمنع شحن الاطفال بالطريقه دي، او السبق على الطريق من سواق متهور او اللي يحصل فيعرض حياه الاطفال دي للخطر؟ فالجميع الحقيقه الجميع يجب ان يحاسب،
1: إلى جانب طبعا القيمة كمان يعني متدنية جدا. يعني كمان طبعا احنا الاحتياج لمية جنيه يوميا من الفجر لحد المغرب، العودة لأطفال عندهم 10 سنين أو أقل
2: أو أصغر.
1: طبعا احنا ما نقدرش، الموضوع لا يمكن منعه لأن ده جزء من دخل الأسرة وجزء من اقتصاد الأسرة، لكن زي ما حضرتك قلتي لابد من يبقى في دوائر حماية لهؤلاء الأطفال إنه ما يعملوا في جو مناسب.
2: إذا كنا احنا بنتكلم في مجتمعات زراعية وبنتكلم في دولة بتتطلع نحو مستقبل مختلف، مستقبل جديد، وإذا كنا بنتكلم في طرق توفير اقتصاد محترم أو اقتصاد إنساني، مجتمعات الزراعية دي ممكن نعمل فيها مصانع غير مكلفة مثلا لتكثيف المنتجات الزراعية أو لتكثيف الفاكهة.
1: ما هو يبدو أنه المحاصيل تحتاج إلى من يجنيها، يعني أنت لازم طول عمر في العاملين والعاملات من الريفيين اللي بيروحوا الغيط بيجمعوا قطن، بيجمعوا فول، بيجمعوا أي حاجة، أي مكان
2: يجمع الكلام ده، يبقى بظروف نقل مناسبة بأجور مناسبة سن مناسب.
1: يعني حضرتك
2: الفقر ليس مبرر ان احنا نقتل الاطفال بالشكل ده،
1: خصوصا ان في قوانين تجرم عمالة الاطفال. يعني ده احنا وموقعين احنا دي واتفاقيات دولية. حضرتك كاتبة جملة مهمة جدا في المقالة، بتقولي الحل يبدأ بخريطة لمناطق عمالة الاطفال وربطها بالحماية الاجتماعية والتفتيش على المزارع.
2: صحيح. اولا الارقام مرعبه، الارقام اكبر مما احنا متصورين. والسيطرة عليها صعب، لكن الحقيقة لو الدولة كلها تكتفت إن احنا نوصل للأسر الأكثر احتياجا، لسياعد الأسر دي بتوفير عمالة للآباء وليس للأبناء، بتوفير تعليم، بتوفير رعاية اجتماعية حقيقية، تجعل الأسرة مش مجبرة إن هي تخلف عشان ترمي ولادها في الغيطان أو ترميهم في عربيات مشحونين بالشكل ده علشان أي فلوس تيجي لدعم الأسرة. هو الأطفال دي مش بتشتغل عشان مثلا تتعلم ولا عشان تعمل حاجة في وسطها،
1: عشان هي بتشتغل. أيوة.
2: هي بتشتغل بس علشان تكفل اللي المفروض الكبار هم يعملوه. فدور الدولة أو دور المؤسسات سواء مؤسسات حكومية أو مؤسسات مجتمع أهلي، توفير عمل آخر يليق أو يناسب للأطفال، ونسيب شغل الكبار ليهم. يعني نسيب الجمع المحصول ده للي يقدر يقف في الشمس 8 ساعات، واللي يقدر يركب مواصلات، واللي يقدر كذا، مع برضو إعادة الرقابة على الطريق. يعني حتى لو أنا هبعت عمال يجمعوا المحصول برضو يركبوا بشكل إنساني، ما شحنش العدد ده في عربية واحدة واسيب سواء مستهتر أو طريق رايح جاي أو غيره، لأنه يعني بالنهاية هي أرواح، وبالنهاية هم مصريين، وبالنهاية هم محتاجين إن إحنا مش بس الرقابة عليهم، مساعدتهم
1: وتثقيفهم كمان وتوعيتهم. يعني برضو يا أستاذ أماني، ده احنا من زمان جدا بنتكلم انه زيادة الانجاب في المناطق الريفية
2: أو
1: بتبقى لان ده جزء
2: جريمة
1: اقتصادي
2: جريمة.
1: هم بيعتبروه جزء من دخل الأسرة. يعني ان انا كل ما بجيب عيال اكتر انا ما بيكلفونيش حاجة، يعني التكلفة منعدمة تقريبا، وبالعكس مصدر دخل الأسرة كمان. دي ثقافة لازم تتغير.
2: ما احنا لو منعنا عملت الاطفال الثقافة هتتغير. لو انا فهمته ان الطفل ده هيجي لازم تعلمه، لازم تصرف عليه، ولازم تعالجه، ولازم واجباري ما يشتغلش، يبقى هنغير وجهة النظر بتاعت ان انا بجيب اطفال عشان استغلهم وعلشان يصرفوا علي.
1: هو انا اتمنى الحقيقه، يعني يا استاذ اماني اللي كاتباه في مقالتك ده، انه يبقى قائد التنفيذ، بمعنى ان يبقى فيه اسلوب او اكتر من طريقه بتضافر اكتر من هيئه او مؤسسه سواء اهلي او حكومي لحمايه هؤلاء الاطفال بشكل او باخر. مش عايزين ننام نصحى تاني على حادثه مؤلمه تانية، ونرجع نقول يا عيني اطفال، وهن ايه، وهندعم الاسر، وهنوديهم عمره، او هنديهم 100,000 جنيه. يعني اللي هو منع القصه من جذورها.
2: الثمن ده غير مرضي بالنسبه لحياه الاطفال دي.
1: بالظبط.
2: حتى لو مش اطفال، فكره حياه الناس، الاستهتار بحياه الناس، او ان احنا نسيبها عرضه لاي طامع او لاي شخص مستهتر او لاي شخص لا يكترث بذلك، ده معناها ان احنا لا يعنينا حياه الناس. والحقيقه ده لا يليق بمصر مطلقا. يعني
1: لا، احنا لا يعنينا حياه الناس، والاسر لا تعنيها حياه اطفالها كمان، لانه زي ما قلنا ان هي مسؤوليه مشتركه.
2: بالزبط.
1: مسؤوليه مشتركه. بالزبط. يعني انه انا كمان بدفع بابني او بنتي كاطفال يعيش سنهم، الاطفال في سنهم بيتفسحوا وبيلعبوا، بلاش يتفسحوا حتى، يعني ولو ان كل منطقه ليها فسحتها.
2: يكونوا امنين.
1: بالظبط،
2: يكونوا امنين. والحقيقه دكتوره، احنا لما بنفكر في حاجه زي كده ويبقى ده مشروع قومي وطني، نقدر نعملها
1: طبعا.
2: يعني احنا لو كل رجل اعمال، لو كل فنان شهير، لو كل صاحب راس مال بس تحاول انه ينمي قريه واحده في مصر، ده بالنسبه له مش هيكون الرقم الكبير، لكن ازاي هيفرق ده في حياه ملايين الناس من اللي تحت خط الفقر، او من اللي مش لاقيين شغل، او من اللي في القرى البعيده المحرومه من كل الخدمات. لو كل بس شخص قام بدوره او بواجبه، او كل جمعيه اهليه قامت بده،
1: ولو اتطرح مشروع
2: وجه الحياه كله هيتغير.
1: ولو اتطرح مشروع قومي كتير مننا هيبقى فيه متطوعين، وفي ناس بتحب البلد جدا، وفي ناس بتحب الحياه وبتحب تمنح الاخرين فرصه حياه امنه.
2: فممكن يتم تنظيمه
1: بيبقى
2: مشروع. في ناس الحقيقه بتعمل بشكل فردي، يعني في ناس كتير بنشوف رجال اعمال بيعملوا ده مثلا في بلد المنشأ ليهم، او في بلد والدهم، او في كذا، بس بيتم بشكل فردي. لو بقى ده مشروع جماعي يتم بشكل منهجي بحيث انه كل القرى تتم جدولة احتياجاتها او الطريقة اللي نقدر نرفع بيها مستوى سكانها، احنا كده اصبح الجميع في حياة انسانية، في خدمات معقولة، في مشروع يساعد اهل هذه القرى، وكل قرية في مصر محتاجة لها.
1: وعلى فكرة أنا عايزة أقول لحضرتك حاجة، يعني حتى الأطفال في شكل من أشكال العمل والعمالة الآمنة، يعني إحنا بنشوف اللي بيشتغلوا في السجاد اليدوي، اللي بنشوفه بعض الحرف التراثية، يعني أجيال بتتوارث وبيعلموا أطفالهم وبيكونوا منتجين. إحنا مش ضد إن ده يبقى موجود كدخل للأسرة، لكن زي ما حضرتك بتقترحي إن يبقى عمل آمن لا يودي بحياة الأطفال، سواء في عملية النقل حتى على مستوى وسائل النقل اللي هي غير أدمية أو فكل ده ممكن يبقى متوفر، لكن زي ما قلتي في إطار خطة متكاملة. لأن الرقم اللي حضرتك كاتباه، أنا الحقيقة في المقالة بتقولي إن منظمة العمل الدولية قالت في إنه في 21 في تقريبا 1,300,000 طفل بيشتغلوا في مصر، ده على مستوى مصر كلها.
2: للأسف الشديد
1: في كل المهن بقى، وكل مش بس في الريف، لا يعني ممكن
2: يبقى
1: في يعني هو رقم يمكن حصره ويمكن معرفة أماكنه وأكتر الأماكن اللي بيبقى فيها عمل، يعني الدولة عندها كل الأرقام وعندها كل الخريطة، يعني
2: احنا بس محتاجين تنظيم وتحرك منظم لكل الهيئات، لكل المؤسسات، لكل سواء حكومية أو غير حكومية، بحيث أنه يتم ده تحت مظلة عامة نقدر أن احنا نخدم بيها أهلنا في كل قرية وفي كل مكان محتاج الخدمات.
1: أكيد أكيد أتمنى أن يعني الكلام اللي احنا قلناه ده يسمع ويبقى فيه يعني خطوات حقيقية، لأن نتمنى أن ده ما يتكررش الحقيقة، يعني اغتيال براءة أطفال بالطريقة دي الحقيقة كانت قصة مؤلمة جدا لكل المصريين. بشكرك مرتين يا أستاذ أماني على المقالة المهمة جدا اللي كلها إنسانية وعقلانية في نفس الوقت، وخير ختام لحلقتنا النهاردة من ماذا لماذا. ألف شكر. وبكده ألف شكر، وصلت لنهاية حلقة النهاردة من ماذا ولماذا. بشكر طبعا زميلي في الإعداد علاء سرحان، بشكر مهندس الاستوديو المهندس ساري، وبقول لكم طبعا احنا نتقابل على ألف خير إن شاء الله السبت الجاي، حلقة جديدة من ماذا ولماذا في نفس التوقيت من غير شر يا رب، من 4 لـ6 إن شاء الله. وما يفوتكوش تسمعوا الأخبار بصوت زميلي المتألق مازن سامي.

0: الساعة دلوقتي 6. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع مازن سامي.
2: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن مشروع سد ومحطة جوليس نيريري الكهرومائية حظي باهتمام ورعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهاته المستمرة بدفع العمل بالمشروع وتنفيذ مختلف مكوناته وفق أعلى المستويات، مشيرا إلى أن المشروع يمثل نموذجا للتعاون المصري التنزاني. جاء ذلك في كلمة للرئيس الوزراء خلال مشاركته نيابة عن الرئيس السيسي في افتتاح مشروع سد ومحطة جوليس نيريري الكهرومائية، والذي نفذه التحالف المصري المكون من شركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك بحضور رئيسة تنزانيا سامية حسن وعدد من كبار المسؤولين في البلدين. وأوضح رئيس الوزراء أن المشروع يعكس قدرة وإمكانات الشركة المصرية الوطنية على تنفيذ المشروعات الكبرى على المستوى الدولي وبصفة خاصة في القارة الإفريقية، مؤكدا أن التحالف المصري المنفذ قدم جهدا مميزا لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي. وشدد مدبولي على استعداد مصر للمشاركة في تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية في الدول الإفريقية الشقيقة، بما يسهم في دعم جهود التنمية وتعزيز التعاون والشراكة بين مصر ودول القارة. وخلال الافتتاح وجهت رئيسة تنزانيا سامية حسن الشكر إلى مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على جهودها في تنفيذ سد ومحطة جوليس نيريري الكهرومائية، مشيدة بالدور الذي قامت به شركتا المقاولون العرب والسويدي إلكتريك في إنجاز المشروع بكفاءة عالية. السيد الوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة التقى مع نائب القائد العام للقوات المسلحة الليبية الفريق أول صدام حفتر في مدينة العلمين، وذلك لمناقشة تطورات الأوضاع على الساحة الليبية والجهود الليبية والدولية المبذولة لدفع العملية السياسية، وبما يمهد الطريق للاستقرار وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا. وأكد رئيس المخابرات العامة أهمية استثمار حالة الزخم السياسي الراهن حول المبادرات باعتبارها فرصة تدفع في اتجاه الاستقرار ووحدة الصف الليبي. وزير خارجية بدر عبد العاطي أكد أهمية تكثيف التحركات الدبلوماسية لخفض التصعيد والتوصل إلى تفاهمات سلمية تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة مع ضمان حرية الملاحة الدولية واحترام أمن واستقرار دول الخليج. وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس رفجي، بحث الوزيران مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود الرامية للعودة إلى المسار الدبلوماسي، سواء عبر المفاوضات بين عمان وإيران أو استئناف تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران. اقتصاديا، وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي أكد أن زيادة كميات الخام الموردة إلى معامل تكرير البترول وبالتوازي مع تنفيذ مشروعات رفع الكفاءة أسهمت في زيادة إنتاج المنتجات البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلية وخفض فاتورة الاستيراد. جاء ذلك خلال حضور وزير البترول الجمعية العامة لشركة الإسكندرية للبترول. ورياضيا، ضمن مباريات الدوري الممتاز تقام الآن مباراتا بترول أسيوط أمام السويس بتروجيت وطلاء الجيش في مواجهة المقاولون العرب، وفي 8 مساء يلعب المصري أمام سموحة ويواجه غزل المحلة بيراميدز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. مولد المصطفى، نور أضاء الدنيا.
3: مولد الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام مش مجرد يوم بيعدي وخلاص، دي نفحة نور بتتجدد في قلوبنا المعنى الحقيقي للرحمة والهدى، وسيرة طهرة فضلت منارة للإنسان على مر الزمان. ربنا سبحانه وتعالى اختاره وحط فيه سر الجمال كله، قلب رحيم وصدق وأمانة وتواضع جم. ولما سأله السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلقه قالت بكل بساطة: كان خلقه القرآن. يعني النور ماشي على الأرض بيعطف على الضعيف ويكرم المحتاج ويعفو عن اللي أساء لي وهو قادر يرد الإساءة. سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ما كانتش أخلاقه مجرد كلمات بنرددها، دي كانت حياة ومعاني بنعيشها. الرحمة عنده طبع، والصدق عنده أساس، والتواضع دايما سمة لكل تصرفاته. وعشان كده احتفلنا بذكراه مش بس بليلة الميلاد، ده امتداد لسيرته في حياتنا اليومية. نتعلم من رحمته ونقتدي بصدقه وتواضعه عشان تفضل سيرته الطاهرة هي الطريق اللي بنمشي عليه. يا حبيبي يا رسول الله، ولد الهدى والكائنات ضياؤه، ومع ميلاده نزل نور الرحمة، نور رايته الراحمون يرحمهم الرحمن، نور قال تبسمك في وجه أخيك صدقة. يا حبيبي يا رسول الله، ولد من قال فيه العلي القدير: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلى الله عليه وسلم، ذكر في كل وقت وحين. يا حبيبي يا رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد.
1: حين أشرق نور النبوة تغير وجه الحياة. المولد النبوي الشريف، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

الراديو 99 يهنئ مصر والأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف. كل عام وأنتم بخير.

0: يا مساء الفل والخير والجمال والكريستال على كل اللي بيسمع راديو 90 في كل حتة في مصر. معاكو ياسمين محفوظ ومي إيهاب في اللي انت شايفه. مساء الفل ياسمين.
1: يا مساء الورد ويا مساء الفل ويا مساء الكريستال، علشان طبعا ده حصري خاص بمي.
0: بالظبط.
1: فعايز اقول لك انت وحشه
0: من الزباله الراديو المصري، ف
1: هو
0: مصري بالظبط كده.
1: مفيش حاجه حصري، كله على راديو 90 اللي هوها مصري.
0: الله، خطه في منتهى الذكاء.
1: هدف عظيم ولكن هو مرمانه.
0: بالظبط. خليني افكركم ان احنا رقم تليفوننا 2-18-10-8-66، رقم الواتساب 010-490-90-4. خش لكم في الموضوع على طول.
1: لا لا لا، انت كده قطعت عليا من فضلك.
0: قطعت عليكي؟ انا على طول قطع عليكي يا سامي.
1: ايوه، لو سمحت كنت لسه هوجه لك سؤال مهم جدا.
0: اتفضلي.
1: ممكن تقولي حلقه النهارده عن ايه؟
0: يعني انا ما كنتش ناويه نعرفهم قوي كده، فاهمه؟ بس يعني
1: مش غربك. اوكي،
0: هم مش غربه، فاحنا ممكن نقول لهم عادي. انا جاي اسالكم سؤال واضح وصريح النهارده يا جماعه، سؤال عميق واضح وصريح.
1: عميق، اهم حاجه بقى عميق.
0: عميق بقى جاي لك انت قدام العابك انت.
1: ايوه، اديني بقى ارجوك.
0: طب مش في العمق. الواقع ان هو مش عميق خالص، بس انا هساله. يا جماعه، انا جاي اسالكم النهارده، هل انت من الناس اللي بتحب تقول رايها في كل المواضيع اللي بتطرح في حياتها، ولا انت من الناس اللي زي حياتي كده بتكسل تقول رايها؟ يعني في ناس بتكسل، وهل انت مع من الناس اصلا تقول رايها وتعبر عن رغباتها وعن كل ده، ولا زي انا بقيت اي نقاش دلوقتي؟ ايه ده نقاش؟ سلام عليكم.
1: انا بحس الناس بجد والله انهم حاسين ان هو عارف اللي هو انا هقل درجه لو ما قلتش رايي في كل حاجه.
0: بالظبط، هنقص حته. في حته من كده مش هتبقى موجوده.
1: ده حقيقه.
0: فهل انتم من الناس دول، ولا من الناس اللي بتحب ان هي تريح دماغها اعملوا اللي انتم عايزينه واتكلوا على الله؟
1: بس ارجوكم قبل ما ترد على السؤال ده فكر كويس قوي. هل انت فعلا بترد على او بتقول رايك في كل القضايا اللي مطروحه؟ في كل الحاجات اللي بتثير جدل، في كل الترندات اللي بتبقى موجوده؟ وسؤالنا اعتقد يعني من وجهه نظري المتواضعه التي لا قيمه لها على الاطلاق.
0: مشكله ياسمين، قد الدنيا ياسمين.
1: لها علاقه بالسوشيال ميديا. يعني فكره الناس اللي هي لازم تقول رايها في كل حاجه. فده سؤال عميق جدا.
0: انتوا شايفين الموضوع ازاي؟ انا عن نفسي بقيت اي حد بلاقيه بيقول رايه بقول له انت صح، وبحر مسا عليك. السلام عليكم.
1: انا بقولش انت صح، عارف اعمل ايه؟ ببعت سمايل فيس.
0: طب ما حلو ده. انت عشان بتتكلمي على السوشيال ميديا كمان، بتكلم على الواقع كمان. اللي هيعمل كده هنقول له ايه؟ السلام عليكم.
1: بالظبط.
0: بس كملناش دعوه بقى، قول اللي انت عايزه واتكل على الله بقى.
1: هتجادلني ولا مش فاضيه؟
0: بالظبط، ما عنديش صحه.
1: بالظبط.
0: طاقه على قد التنفس.
1: والله انا بقيت طاقتي على قد الكلام.
0: اصلا
1: اقسم بالله لسه امبارح كنت بتكلم مع حد،
0: الكلام قال لي بكش بكش.
1: انا مش لاقيها. فانا حسيت ان انا بقيت اكل عشان اقدر اتكلم.
0: يعني بتغذى على الموضوع.
1: بالظبط.
0: هيطلع نسمع عمرو دياب، نرجع نبدا حلقتنا. يلا بينا.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية، بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع، ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد،

لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: انت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90 90.
1: لسه معاكم ياسمين محفوظ ومي إيهاب في اللي انت شايفه. تعالي نعمل مبادرة يا ياسمين.
2: اتفضلي.
1: ايه رأيكم يا جماعة ما نقولش رأينا في حاجة لمدة شهر؟ ايه رأيكم في المبادرة؟
2: هقولك على حاجة. انا مسحت الابليكيشن بتاع الفيسبوك من حوالي 10 ايام او اسبوع مثلا. فكرة الطاقات السلبية اللي بقت ناس ده في ناس بقت بتقطات على الاخبار اللي مش لطيفة عشان تعمل بوست طويل عريض تقول رأيها فيه تمام وتعلي الريتش. فأنا بقيتش أنا استحمل. وبعدين بكتشف ان في ناس مثلا بتستدعي حوادث قبل كده حاصلة بنفس القصة. فبلاقي لا كده كتير عليا تو ماتش قوي يعني فاهم اللي هو يعني لا لا لا لا, لا كتير كتير. وبعدين طاقتي مش قادره تستحمل. وبعدين فعلا انا ليه اقول رايي في كل حاجه؟ هو انا بفهم في كل حاجه
1: غير ان انا ما بفهمش كل حاجه؟ ما ريح دماغي انا رايي هيغير ايه في الكون؟
2: انا ممكن اقول رايي في حاجه مثلا مفصليه بمعنى ايه
1: مصيريه او مهمه او رايي هيكون
2: او مريت بموقف مشابه فانا عايزه اقول انا يا جماعه حصل كذا كذا فناخد بالنا من كذا او كده.
1: رأي هيغير في حاجة يعني لو هو ممكن يغير في حاجة
2: وبقول
1: يعني كده. رأينا ممكن يكون يغير في حد مثلا بيسمعنا يكون مثلا بيمر بيأس أو باكتئاب نقول رأينا في حاجة يحسن معاه شوية
2: مثلا على موقف مريض بيها فبقول رأيي فيها يا جماعة بالزبط. مثلا أنا مثلا رجوع شيرين مثلا عجبني جدا ساعتها كتبت لها أنا عادة ما بتدخلش في حياة الناس الشخصية يعني خالص ولا شيرين
1: مبسوطين جدا إن هي رجعت
2: رجعي ومبسوطة إن هي رجعت وبقول لهم يا جماعة قلت لها مبسوطة بالدعم فهنا ممكن أقول رأيي عشان هنا في دعم احنا بالزبط. بنحبك بصح ان انت رجعتي فده اللي بتكلم فيه
1: واللي احنا بنقوله برضو للمستمعين دايما لما يبقى في حد بيمر بحاجه او بيعزمه
2: بالظبط
1: لازم نقول راينا كنوع من انواع الدعم ليه
2: بالظبط.
1: انما انت دلوقتي في حوار جدالي نقاشي مش هتستفيد منه حاجه
2: لا. وفي ناس كمان بتفتي في حاجات مش بتاعتها
1: هي
2: الناس اللي بتفتي في الدين مثلا
1: في كل المواضيع
2: في ناس اقسم بالله في يوم كان شيخ الازهر كاتب فتوى كده شيخ الازهر دخلوا قالوا انت بتفهمش في الدين
1: انا لقيت حد بيقول هو احنا يعني هناخد فتوانا من الازهر هناخده منين
2: مش عارفه والله
1: هناخد فتاوينا منين
2: شيخ الازهر لا وبيعلوا عباره الافتة كمان
1: ايوه
2: ففي ناس هنا وعارفه لو جيت سالتيهم مثلا ام السيدة محمد اسمها ايه شكرا طيب
1: فهي دي اللي بدنا ندخل
2: الموضوع لا ما اقصدش قوي ان الناس بقت عندها فكره ان هم مرضى انا دايما بسميهم مرضى امتلاك الحياه المطلقه
1: ان احنا بس اللي فاهمين
2: احنا اللي عارفين احنا ما اعرفش
1: انا بس اللي صح وغيري ده يذهب للجحيم
2: بالظبط وانت لو ما انتش زي ورايك مش زي يبقى انت ما بتفهمش وبعدين فاحنا بقينا يعني في اسره لفكره اللي هو انا لو ما قلتش رايي انا كده حاجه فاتتني
1: انا قصدي ما قلت بالليل
2: انت يا جدعان الحقوني
1: اول مره بالليل لو ما قلتش رايي
2: فده اللي بنتكلم فيه يعني واحد مثلا ايه يقول لك لو كان نزل

0: اللعيب فلان حطه مكان فلان وما اعرفش ايه. انت عارف
1: اكتر اتغير
0: ماشي هنا
1: عارف حضرتك مدير فني
0: مثلا.
1: لا لو اسمع الاغنيه الجديده
0: انا مكان فلان
1: كان الفيلم بقى احلى. في ايه
0: بس ساعات بتبقى صح على
1: فكره. انا معاهم. انت عارف انا عندي مشكله يا ياسمين، ما بعرفش استمتع بالاغاني، لان انا دايما لما بسمع اغنيه لو كانوا بقى حطوا جمله مكان الجمله دي كبت الاغنيه
0: في حته خليها في حته ثانيه. ايوه بالظبط كده. فده اللي بنتكلم فيه ساعات بقى رايك لو حتى لطيفه. وبعدين انا اكتر حاجه بتضايقني بقى ايه، الناس اللي بتتدخل في حياه المشاهير الشخصيه. بمعنى ايه؟ مثلا فلان انفصل عن زوجته
1: او اتجوز فلانه
0: او اتجوز فلانه
1: ارتبط بفلان،
0: انت مين؟
1: يقول لك احنا مقطعينها من ساعه ما اتجوزت فلان. انت مالك؟
0: انت مالك؟ انت عارف ظروفهم، انت دخلت حياتهم. فانا هنا بستغرب، وفكره الناس بتتدخل في حياه الناس الشخصيه دي برضه حاجه سخيفه جدا. يعني حاجه انا مش فاهمها الحقيقه.
1: تعالى نسمع الاغنيه دي ونرجع نشوف الموضوع ده عشان شكله هي
0: ايوه هيسمع مننا. يلا بينا.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
0: مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90 90.
1: عارفة يا مي؟ عارفة ايه اللي أسوأ من اللي بيقول رأيه في كل حاجة؟ فكرة ان حد مثلا دلوقتي انا قاعدة مع مي ومي قالت رأيها في موضوع وعجبني جدا اقوم انا بقى مصدرة الرأي ده كأنه رأيي واتبنى الرأي ده كأنه رأيي
2: واللي هو قديم وبلدي
1: قوي قوي فده من أسوأ الحاجات اللي بشوفها في البشر. عايز اقول لك على حاجه,
2: ده حتى الاقارب بتتسرق دلوقتي
1: والله مش طب اقول لك على حاجه والله
2: ده اللي خير.
1: انا مره حد كان بيتناقش معايا في حاجه فقلت رايي لقيته كاتبه على السوشيال ميديا
2: يمكن عجبه ياسمين.
1: طب يقول لي استاذني اعمل اي حاجه منشن طيب
2: اي حاجه
1: طب ياسمين انا هكتب الراي ده
2: استاذني
1: فده أسوأ. وبعدين في ناس مثلا بتتناقش معايا في حاجات فلاقيهم بيرد عليا بردود ناس انا شايفاهم اوريدي كاتبينها على السوشيال ميديا.
2: ما يمكن برضو اقتنعوا بالراي فبيقولوه فمش عارفه يعني
1: نقوله بس ما تبنهوش يعني انا يعني ما يقولش مثلا
2: الراي عجبهم فتبنوه
1: يعني ده كده ما انت صاحب راي فما تجيش بقى تعمل صاحب راي عليا.
2: يبقى يعني
1: انت كده حرامي راي كده لسه راي
2: لسه راي حلو الموضوع حتى الاراء اللي بقت
1: بالظبط
2: مش عارفه في ايه
1: يعني تخيلي بقى في ناس وفي ناس مثلا بيبقى عندها رهاب اجتماعي بمعنى ايه بيبقى عندهم اراء مهمه جدا وحلوه جدا بس يخافوا يكتبوها لحسن حد يهاجمهم يحصلهم نوع من انواع الاختلال المعنوي
2: الارهاب الفكري. ما كبرش الموضوع يا
1: موضوع كبير
2: ياسمين احنا بنتكلم على ماليش دعوه انت
1: ورايك بدايه الحلقه ان السؤال سؤال عميق تحملي عمق من فضلك.
2: لا مش للدرجه
1: ده
2: السؤال كان الغرض منه هنقول يا جماعه راينا ولا ناخد اجازه من الراي كده لكن هتدخليني في الاختيال المعنوي لا
1: والارهاب الفكري
2: لا لا لا, لا, لا. انا هنا هلغي رحلتي
1: والتطبيع القسري مع كل المعتقدات المخالفه لفطرتنا السليمه.
2: انا كده مضطره الغي رحلتي واطلع من الاستوديو.
1: لا خليكي اتفضلي.
2: لا
1: والله
2: مقدرش.
1: لا والله مش رحله تقول من غيري.
2: رقم اخره 62 يقول حابه امسي عليكم اقول رايي للناس اللي بحبهم بس اما الاخرين بحتفظ لنفسي. وجهه نظر تحترم.
1: طب هل بقى ناس سالتك على رايك اصلا ولا انت طوعيه؟
2: لا بتطوع بيه.
1: اوكي
2: هو بالنسبه
1: لي مع الجزئيه دي فكره ان انا ما طلبتش رايك فانت قلت رايك
2: لا للناس اللي تهمني قوي لا هقوله مش بمزاجهم.
1: اوكي
2: انا رايحه وهقوله
1: اصلا في عاده
2: وبهزن عليه
1: لما حد بيحكي لي حاجه وبسكت فبقول سكت لي هو انت عايز رايي
2: ما طلبتوش
1: بالظبط. انا وصلت للمرحله دي. انا اول كنت ممكن فاهمه انا وصلت يعني واستاذنك ممكن اقول رايي. انا وصلت مرحله بقى عندي والله العظيم ثلاثة بقيت اخاف اقول رايي لحسن اللي قدامي يقول لي انا ما
2: طلبتوش
1: ممكن اقول رايي
2: اللي هو يا عكسفه اللي انت فيه فكده مش هنعمل
1: فاقول له رايي بقى فاديها له في وشه. مش انت اللي قلت لي قولي
2: مش انت اللي طلبت بقى استحمل بقى عواقب افعالك
1: بالظبط.
2: استاذه الهام مساء الجمال عليكي يا استاذه الهام. ليه القسوه دي يا استاذه الهام؟ مش
1: لونك مش عاجبني يا استاذه الهام.
2: رقم اخر 65 مساء الخير على احلى عصفورتين في 90 90. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه المولد النبوي.
1: سنه وانت طيب.
2: كل سنه وانت طيب يا رب وكل الامه العربيه بخير يا رب
1: يا رب.
2: ده حازم بيقول انا لازم اشارك في رايي برايي في الحاجه اللي اعرفها. عامه دي وجهه نظر تحترم لان في ناس بتشارك رايها في كل حاجه يعني اللي اعرفه واللي ما اعرفوش.
1: فدي في موضوع الاراء دي ايه دلوقتي على السوشيال ميديا التغذيه العلاجيه والحاجات اللي لها علاقه بالدايت والاكل بقى الناس كلها عندهم خبره في ايه اللي بيتخن واللي بيتعجبات
2: اللي انا عايزه اتكلم فيها قوي بقى الناس اللي دايما بتقول رايها في العلاقات العاطفيه للناس
1: لهم
2: الناس فجاه كل الناس بقت لايف كوتش. ما في مشكله في الموضوع ده. احنا محتاجين نعرف هل انت الراي اللي انت
1: بتديه اصلا
2: لا هل انت انك بتدي لواحد انت دلوقتي بتدي واحدة رأيك تقولها مثلا اتطلقي
1: خبرتك ايه وتلاقي اصلا سنجل
2: مثلا خبرتك ايه علشان تديها نصيحة في هذا الاتجاه. دي حاجة احنا محتاجين نعرفها. تعالي نطلع نسمع الاغنية الجاية دي ونرجع نكمل حلقتنا. يلا بينا
1: يلا بينا.

0: راديو 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 7 مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أكد أن مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية حظى باهتمام ورعاية رئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه يمثل نموذجا للتعاون المصري التنزاني. جاء ذلك في كلمة لرئيس الوزراء خلال مشاركته نيابة من الرئيس السيسي في افتتاح مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري الذي نفذه التحالف المصري المكون من شركتي المقاولين العرب والسويدي إلكتريك، وذلك بحضور رئيس التنزاني سامي حسن وعدد من كبار المسؤولين في البلدين. وأوضح رئيس الوزراء أن المشروع يعكس قدرة وإمكانات الشركات المصرية الوطنية على تنفيذ المشروعات الكبرى على المستوى الدولي وبصفة خاصة في القارة الإفريقية، مؤكدا أن التحالف المصري المنفذ قدم جهدا مميزا لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي. وشدد مدبولي على استعداد مصر للمشاركة في تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية في الدول الإفريقية الشقيقة بما يسهم في دعم جهود التنمية وتعزيز التعاون والشراكة بين مصر ودول القارة. السيد الوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة التقى مع نائب القائد العام للقوات المسلحة الليبية الفريق أول صدام حفتر في مدينة العلمين لمناقشة تطورات الأوضاع على الساحة الليبية والجهود المبذولة لدفع العملية السياسية بالبلد الشقيق. وأكد رئيس المخابرات العامة أهمية استثمار حالة الزخم السياسي الراهن باعتبارها فرصة تدفع في اتجاه الاستقرار ووحدة الصف الليبي. القوات المسلحة أعلنت انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري الصيني المشترك نسور الحضارة 2026 بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات. يتم تنفيذ التدريب على مدار عدة أيام بعدد من القواعد الجوية المصرية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى مباحثات هاتفية مع وزير خارجية جيبوتي عبد القادر عمر. تناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، فيما استعرض وزير الخارجية التحضيرات الجارية لعقد قمة منتصف العام للاتحاد الأفريقي بالعالمين في 4 أكتوبر القادم. اقتصاديا، وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أكد أن زيادة كميات الخام الموردة إلى معامل تكرير البترول بالتوازي مع تنفيذ مشروعات رفع الكفاءة أسهمت في زيادة إنتاج المنتجات البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلية وخفض فاتورة الاستيراد. جاء ذلك خلال حضور وزير البترول جمعية العامة لشركة الإسكندرية للبترول. رياضيا، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز لكرة القدم يلتقي المصري مع سموحة بغزو المحلة مع بيراميدز في 8 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.

صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة المولد النبوي الشريف، الراديو 90-90. أغنية جديدة على الراديو 90-90.

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90 90.
1: اللي انت شايفه لسه بنتكلم عن هل انت من الناس اللي بتقول رأيها في كل حاجة ولا بتحتفظ برأيك لنفسك؟
2: خبا لو حد ردك قالك لا تعليق
1: بكسل اقول رأيي في الموضوع ده
2: لا تعليق لما حد يقولك لا تعليق صحيح بترد عليه تقولي له ايه؟
1: خلاص مش هعلق، هعلق اقول ايه
2: يعني؟ لا لما حد يقول
1: لي لا تعليق هعلق اقول ايه؟
2: اصل في ناس ساعات بتستسكى مثلا انت لو متضرره من حاجه فهو عشان له مصلحه، سوري متضرره من حد هو عشان انت ليكي او ليه مصلحه مع من الحد ده اقول لك لا تعليق. انا لو عندي نفس الموقف ده عارفه بقول ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله.
1: بالظبط منطقي جدا يعني. طيب في ناس يا جماعه اللي هي بتقول رايها في كل المجالات وفي كل المواضيع وبيطلع ما عندهمش
2: علم
1: في كل الأصعدة والمستويات
2: وكل المنصات بتاعت السوشيال ميديا
1: وفي الآخر رأيهم ده يتغير في 3 ثواني وفقا للمستجدات. بيبقى شكلكوا ايه؟
2: لا مش وفقا للمستجدات وقتي انا استعجلت وقلت رأيي في حاجة هوب مي اللي انا يعني شايفها حد مهم جدا والناس كلها بتسقف لها قالت رأيي مخالف هوب في ثانية امسح الرأي بتاعي وادخل اعمل
1: عارفة الكنترول زد
2: ده كنترول شيفت دلوقتي بس فهو ده اللي بتكلم فيه. فكره ان في ناس ساعات بتخاف. طب والله والله مش بكذب، انا اعرف ناس ما بتقولش رايها غير لما في ناس معينه تقول اقراها الاول.
1: نشوف الاول انتوا هتقولوا ايه بناء عليه، نشوف احنا هنقول ولا
2: بالظبط
1: ولا مش هنقول. تعالي نشوف ناس بعت لنا ايه على الواتساب. رقم اخره 99 بيقول اكيد هقول رايي بس ممكن ما اقولش اصلا، وده متوقف على انا بتكلم مع مين. ماشي يعني على الاقل مش بتقوله في كل وقت ولكل الناس سواء هي طلبته او ما طلبتوش، فدي حاجه كويسه. احمد ابراهيم بيقول مساء الفل والياسمين عليك يا مي وعليك يا ياسمين.
2: يا مساء الفل.
1: ليه بيقولوا مساء الفل والياسمين؟ يعني ليه ما بيقولوش والمي مثلا؟ يعني اشمعنى
2: يعني ايه مي اصلا؟ خديت عليه هنا بقى رد عليا يعني
1: صوت القرد.
2: لا لا متهزريش
1: دي معلومه انا كنت بحاول اخبيها عنكم الفتره اللي فاتت بس قررت اقولها لكم يا جماعه.
2: لا متهزريش،
1: اعملي سيرش على جوجل وانت قاعده معنى اسم مي. المية هي القردة الصغيرة، المية بقى ايه القبيلة بقى كلها، فهما. فانا فخورة بالاسم جدا مفيش اي مشكلة يا جماعة، بس انا بابا هو بيسميني الاسم ده كان مقتنع ان هو
2: طيب
1: الغزالة الشاردة عن القطيع، فهو ما كانش عارف المعلومة دي ما كانتش عنده، فانا مش هلومه بس
2: قلت شاردة عن القطيع.
1: الغزالة الشاردة عن القطيع
2: حاجة صغيرة كده دلوقتي عن القطيع.
1: طبعا بتهزري.
2: يا امال انت فاكرة ايه؟ قولي يا غزالة.
1: احمد بيقول
2: تخيل اسأل شات جي بي تي والله
1: اسأليه. على حسب الشخص يعني، في اشخاص ارتاح ليهم واحس ان هم مش هينتقدوا فاقول لهم، وبالنسبة للاشخاص اللي ما بيعجبونيش اي حاجة فهقول لهم ورايح دماغي من جنانهم. برافو برافو يا احمد على وضعك. غادة منصور بتقول مساء الجمال والكريستال على الامارات الحلوين، انا بطلت اقول رأيي تماما وفي مرحله انت تمام وكله وكله تمام عشان خلاص الباقي من العمر نفسي اعيشه في سلام من غير ما اقول رايي. الله يا غاده على وضعك يا غاده، اللي هو انت صح وانت صح وفرصه سعيده. بالظبط كده.
2: كنت انا كاتبه رايي في موضوع مهم جدا على السوشيال ميديا من فتره تمام، لقيت حد داخل بيجادلني قلت له تمام.
1: لا جدال ايه؟ لا لا لا مفيش صحه
2: وما اعرفش
1: ده انا ده انا عايز اركب تنفس صناعي عشان
2: اكمل معاكم اليوم على الواقع. بس قلت له يا رب يكون سامعان،
1: انا عايز تنفس صناعي اكمل معاكم اليوم رايي ايه واختلاف ايه
2: والاراء بتتقرب
1: جايه
2: تمام. تمام دي بقى لقيتها مزعله قوي. طب اعمل ايه؟ طيب
1: لازم ادخل واجادل
2: انت نفسك رايي اللي انا كاتباه مش عاجبك فجاه كتبت رايك تمام فين غلطي انا دلوقتي؟
1: مفيش اي
2: فين ليه القمصه؟
1: لا لا ما نقدرش على الكلام ده.
2: على فكره دخلت لقيت مي اللي هو غزال فعلا
1: بجد.
2: والله
1: انا ربنا نصرني.
2: والله
1: انا ربنا نصرني. انا اسمي احمد سعد ونرجع نكمل حلقتنا يلا بينا.

ما بجدد خد عمري ما شفت انا كده ولا حد حلوة وواصلة الليبل الوحش دي اللي جمالها مجنني دي اللي جمالها مجنني انا صوتها

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: جودي في 2019 تعبت شوية ما كانتش قادرة تمشي، بعدين رحنا كشفنا عليها طلع لوكيميا في الدم، قالوا لي روح ده 57. كنت خايف عليها ان هي تعبانة ومرض وحش وانا معيش اي حاجة، معيش فلوس وما طلبوش عمرهم فلوس.
2: الحمد لله جودي ربنا كرمها وخفت بعد ما خدت الجلسات بتاعتها. ربنا رزقنا بمصطفى، اول ما تم 3 شهور حصل له زي تشنجات صغننة، فظهر لنا ان هو عنده الكانسر على الغدة. عمل العملية وهو عنده 1 سنة و4 شهور بالظبط. هو الحمل صعب والحمد لله على كل شيء. كل شخص بيتبرع او بيحط فلوس في مستشفى 57 هو بيساعدهم على ان هم يطلعوا من اللي هم فيه.
3: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الاطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 33 00 19.

0: قاعدين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف، اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعوات.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته،

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز لكرة القدم، بترول أسيوط يتعادل مع السويس بتروجيت بهدف لكل منهما، وطلع الجيش يفوز على المقاولون بهدف نظيف. وفي الثامنة مساء يلعب المصري أمام سموحة وغزل المحلة مع بيراميدز. هل ستسقط مانشستر يونايتد بثنائية في أولى جولات الدوري الإنجليزي؟ وليدز يونايتد يتغلب على نوتنغهام فورست بهدف نظيف، فيما يلتقي حاليا برنتفورد مع توتنهام. وفي الدوري الإسباني، فالنسيا يواجه سيلتا فيجو في الثامنة ونصف مساء، بينما يحل ريال مدريد ضيفا على إسبانيول في العاشرة ونصف مساء. وأخيرا في الدوري الإيطالي، تقام مباراة جنوا أمام نابولي وبارما في مواجهة كاغلياري في العاشرة إلى ربع مساء.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90. الراديو 90.90 هواها مصري.
2: صدعتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج، أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل. صدعتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع، ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: إيه الجديد؟ مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. الراديو 90.90 هواها مصري.

0: اللي انت شايفه على الراديو 90 90.
1: في ناس ياسمين ببقى عايزة اقول لهم رغم ان انا باخد اوميجا 3 بانتظام الا اني مش فاكر ان انا طلبت رأيك مثلا، من كتر ما هم بيحبوا يقولوا رأيهم في حياتي او في حياة غيرهم، اللي هو انت ليه بتعملي كده، انت ليه بتلبسي كده، انت ليه بتاكلي الاكل ده، انت ليه بتروحي المكان. يا جماعة
2: والفكره هنا
1: بقى احنا مش كبرنا على الحاجات دي، ودي اللي مش عدينا المرحله دي خلاص.
2: وساعات بتحاسبي على فكره مثلا ايه يعني انت بتنزلي صوره في امان الله الاقي ناس مثلا يقولك يا ايه اللي انت لابسه ده،
1: كمان
2: ما اعرفش ايه
1: انت، فالهو مش فاكر اني طلبت رايك في في, في حاجه ليه كده. ما بدل ما تفرض رايك عليا
2: تصوري،
1: افرض ظهرك ونام اريح لك
2: والله. يعني يعني قول رايك في اللي يخصك في اهل بيتك، تبالك وبين الناس يعني
1: سيبك. لا بيحبوا يتدخلوا في اي حاجه، في, في تفاصيل شغلك، في حياتك، في تلاقيهم دايما مدخلين نفسهم في حياه الناس. وفي نفس الوقت انت لو جيتي تبصي على الاشخاص دول، احنا لو حبينا نطلع حاجات نقول عليها راينا هنقعد 9 سنين نقول راينا فيك مش هنخلص.
2: طب بالنسبه للناس، لو حد قال لك انت بتقبضي كام؟
1: بقبض كام؟ انا ممكن اقول لهم عشان يشفقوا علي.
2: لا في ناس
1: لا ان في ناس عندها
2: تملك من البجاحه
1: لا لا
2: ان هي تتدخل. زي الناس يقول لك ايه، تبقى انت قاعده كده، هو انت عندك كام سنه؟ وانا عاده ما عنديش مشكله في سني.
1: أيه.
2: تمام.
1: لا بصي، لا في مشكله يعني فيش حد يسال بنت على سنها وانا عن وزنها ماشي، وانا عن مرتبة. احنا ليه لا اقول كده مرتبنا؟ عشان في ناس فاكره ان اللي بيشتغلوا في الميديا بشكل عام دول بتنزل عليهم الدولارات كده. لا يا جماعه احنا عادي زيكم والله. يعني
2: الفكره كمان مش في كده، انا بتكلم حتى في المطلق. يعني مثلا ما الاقي حد، وانت بتقبضي كام؟ انت مالك انا بقبض كام؟ وحاجه سخيفه جدا لما تسال حد على مصدر دخله او بياخد كام. ففي ناس حتى
1: بمناسبه المرتب يا ياسمين، لما الاقي بقى الناس اللي مني بقى ابويا وامي مثلا يقولوا لي
2: انت لسه قبضه،
1: انت لسه انت بتاخدي منين فلوس، انت ما انت لسه قبضه، ما انت مش بتشتغلي. يا جماعه انا مش بشتغل في البترول، معادي ما انا باخد منكم، ايه اللي هيحصل يعني؟
2: مبدئيا اصلا ربنا ما قتلوش عاده
1: يعني
2: هو كده. ف
1: ايوه
2: انا لغايه دلوقتي باخد من ابويا عاديه.
1: طب اهو
2: يعني انا لازم ابويا ده بقى
1: ده نداء لكل اللي بيسمعونا دلوقتي، فاهمه ان احنا ناخد عينيه عادي.
2: وعلى فكره انا مثلا ليه قرايبي مش بيدوني عاديه، انا بزعل والله ومش بهزر. حتى لو هيدين، بس عارف لو انت على فكره عودتني على كده فما ينفعش ان انت تفاجئني يعني. فانا عندي اخويا كبير لسه واخد منه عاديات لغايه دلوقتي.
1: طب ما حلو ده.
2: وعايزه اقول لك على حاجه، انا اخويا ده كل يوم كان يقول لي ها عايزه كام
1: بالظبط، انا اتصل ليه اصلا بيكوا يعني؟ هنعوز منكم غير ان احنا هنعوز،
2: هو بيقول لي اجيب لك حاله الميه، اقول له لا ده عايز حق ناشف.
1: احنا بالظبط كلنا والله
2: بالظبط
1: كده، هناخد حلاوه في الاخر بالفلوس،
2: وكمان بتدخل
1: الفلوس نفسها فيها حلاوه يعني، فاهم؟
2: بالظبط كده
1: يعني. يعني انا كل رسمه
2: دي بقى رايك في الفلوس على فكره.
1: قول لي رايك في الفلوس. بالظبط، كل رسمه جديده دايما بقول للدنيا كده بيني وبين نفسي، كفايه دروس بقى، هاتي فلوس يعني. عايزين
2: عايزين نعمل حلقه عن الفلوس،
1: ايه رايك؟ انا عملت قبل كده حلقه يا ياسمين.
2: ايوه
1: الحب ولا الفلوس؟ مفيش واحد يوحد ربنا قال لي الحب.
2: انا كنت معاك.
1: ايوه ما كانش واحد
2: يرسم ده قدامي
1: قال لنا الحب فيه يا جماعه.
2: لا والله الناس قالوا الحب ولا مصدقتهمش.
1: صدقتيهمش اصلا؟
2: لا طبعا. لا فكره الفلوس في حياتنا يعني الفلوس يعني مش سيبك بقى اي حاجه.
1: لما حد يقول لك ايه اللي بيبسطك اكتر من الفلوس؟ الفلوس الكتير
2: الاكتر. بالظبط.
1: مش كتير قوي. ايه اسعد في الدنيا من صوت الاي تي ام وهي بتعمل كر كده وهي بتطلع لنا فلوس؟
2: لا ايه
1: اسعد
2: بقى لما ببقى عارفه ان دي اخر عشان داخل حاجه في المرتب.
1: دي مشكله، دي
2: ده حقيقه. فدي ساعتها مش بحب اسمع راي الاي تي ام في القصه دي خالص.
1: الصوت ده ساعتها هيعصبني.
2: بالظبط.
1: في حاجه تانية بقى ياسمين.
2: ايه قولي لي.
1: انا بالنسبه لي رايي طالما عدى عليه سنتين يبقى مش بتاعي.
2: حلوه قوي الاكسبير ده. ليه يعني ايه عدى عليه سنتين؟ يعني مثلا انت قلت لي حاجه في رايك من سنتين،
1: شخصيتي بتتغير، ما ممكن فكرتي تتغير.
2: بس سنتين كتير.
1: سنتين كتير. بس انا يعني ممكن نمشيها سنتين، ما تفكيري هيتغير، هتعرض لمواقف ممكن تغير لي رايي عادي. فانا بقعد بقى اللي بيضايقني انت عارفه انت شبست برايي ساعتها، ما هو بيتغير عادي اهو.
2: على فكره ما عنديش مشكله. عايزه اقول لك على حاجه، انا كياسمين مريت بتغيرات فكريه ومراحل كتيره غيرت فيها رايي. تمام. بس اهم حاجه الثابت موجود،
1: المبادئ موجوده مش بتتغير
2: والمبادئ بتتغير. بس في ثوابت ما ينفعش تضيع.
1: لا وفي مبادئ معظم المبادئ نادرا ما تضيع لانها بتبقى قناعات عند الانسان. لكن انا دلوقتي بتكلم على ان قلت رايي في موضوع ما ارجع افتكر هو انا ليه لازم يعني اقفش في الموضوع واقول رايي واتعب دماغي واتعب دماغي اللي بيسمع ما هتغير عادي جدا هو لكن
2: على ذكر انت على ذكر الاراء وكده تعرف مثلا دلوقتي انا قلت رايي من 10 سنين في حاجه 10 سنين معنى كده ان انا كنت في مرحله عمريه مختلفه تماما
1: بمواقف بمر بيها
2: بقى لسه فتي مثلا لو انت بعد 10 سنين يا جماعه انا كنت اطلع ما عملت كذا يجيبوا لك القديم الله طب انا عارفه يا جماعه
1: طب ايه المشكله
2: يا جماعه ولا ايه ده
1: نفس الشخص
2: لم تأتوا الجديد يعني
1: زي عارفه الناس اللي ممكن لما ان شاء الله ياسمين كده يعني انت كده كده نجمه وكل حاجه ان شاء الله تبقي نجمه مصر الاولى فاهمه تلاقي حد مثلا جايب لك صور من اعدادي عادي يا جماعه ما كلنا بنتغير يعني
2: على فكره
1: انتوا بتكبروا الموضوع ليه ايوه كلنا ليه بتكبروا الموضوع
2: انا ثواني بقى انت فتحت الموضوع مهم جدا فكره بنت تعالي لحد صوره القديمه
1: بالظبط
2: يعني لا ايه الهدف
1: ما انا لو جبت صورك انت من 3 سنين مش هتبقى نفس الانسان
2: انا طلعت الهجمه لقيته جايبين ومركزه على مناخيري وبقي مش عارفه ليه وبيتريقوا على شكلي
1: تمام التنمر كده كده متنمر ده مريض
2: لا بس انت جبت لحد صوره ولا تنمر
1: عليه يعني بقى اضاف لك ايه
2: بصيت لنفسك في المرايه قبل ما تكلمك
1: وسمتك مقويه قلبك
2: دي من الحاجات اللي بتستفزني جدا على السوشيال ميديا فلو هنتكلم بقى في قصة الاراء نرجع لها تاني بلاش ترهق نفسك في انك تبدي رايك في كل حاجه
1: بالظبط
2: ولا ترهق صوابعك دي في انك لازم تكتب رايك وبعدين خد بالك
1: اقول ما قالش رايي اهو
2: مثلا فهل الراي ده في كتاب دين
1: مثلا
2: فلازم لا هي القصه كلها انا عايزه اقولها مش بالضروره انك تقول رايك في كل حاجه بالزبط. تمام مش هتخسر حاجه ولا هتكسب حاجه على فكره
1: بالمناسبه بس تريح دماغك في الاخر انا لما حد بيقول لي رايي ما بيعجبنيش بقول له بص هو رايي يحترم كل حاجه بس انا مش هحترمه يعني مش لازم تقول نفسك معايا انك تقنعني بوجهه نظرك لانها مش هتغير حاجه في الكون ما عادي
2: يعني الفكره كلها انت بجد يعني رايك في راسي في كل حاجه بس انا ما بطلتش رايك حضرتك انا بقولها كده لما بطلب رايك حضرتك يعني تدلب رايك
1: بالظبط
2: بس اللي انا عايزه اقوله في القصه
1: تدلب بدلوك
2: بالظبط اللي انا عايزه اقوله في القصه دي كلها انا بلاحظ ان في ناس بتتشال وتتحط وما اعرفش ايه
1: عشان
2: لازم اقول رايي طيب يا جماعه طب انت استفدت ايه الضغط عندك هيزيد السكر احتمال يجيلك
1: تمام احنا قلنا قبل كده
2: البقاء للاروق
1: يعلى قلنا البقاء للاروق ليه تعمل في نفسك كده
2: فانت لقيتها
1: بتقول اولى
2: دي حاجات تانية
1: والمشكله على فكره ان في ناس ساعات بتقول رايها ويعني بتدعي القوه انت على فكره انت كيبورد حضرتك
2: تعالي كده ايه فيس تو فيس
1: تعالى نفصل الراوتر وهنشوف الموضوع ماشي ازاي
2: بالظبط فهي دي القصه كلها لازم تعرف ان انت مش مجرد غير انك حد بتكتب على الكيبورد فما تحرقش بقى خد بالك انا اكتشفت حاجه انا ضيعت وقت كتير من عمري عشان بكتب اراء بكتب حاجات كده كتير ليه يا جدعان انا عشان اكتب واعمل بقى اصحح وكلام من ده
1: الوقت ده كنت عملت فيه حاجه مفيد نزلت لعبت تنس
2: اكلت اكل حلو
1: مثلا
2: لعبت في باليه
1: يعني مثلا كده حاجات من النوع ده
2: اكيد اتفرجت على حاجه مفيده
1: مثلا
2: سمعت
1: انت شايف 90
2: سمعت
1: مثلا سمعنا ياسمين يا جماعه نجمه مصر الاولى
2: راح قلبي
1: فيعني تعملوا حاجات من النوع ده هتبقى افيد من النجمه
2: الاولى كريني بعد ما اقول لك على حاجه بتاعت نجمه مصر الاولى دي
1: ياسمين انا ياسمين جماعة احنا كنا معاكم النهاردة ياسمين محفوظ ومي ايهاب اللي انت شايفه كنا مبسوطين جدا ان احنا معاكم النهاردة وتوحشونا جدا لحد ما نتقابل الاسبوع الجاي
2: ان شاء الله
1: باي باي
2: باي Yeah, bring it.

0: 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 8 مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أكد أن مشروع سد ومحطة جوليس نيريري الكهرومائية حظى باهتمام ورعاية رئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه يمثل نموذجا للتعاون المصري التنزاني. جاء ذلك في كلمة لرئيس الوزراء خلال مشاركته نيابة عن الرئيس السيسي في افتتاح مشروع سد ومحطة جوليس نيريري الذي نفذه التحالف المصري المكون من شركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك، وذلك بحضور رئيس تنزانيا سامي حسن وعدد من كبار المسؤولين في البلدين. وأوضح رئيس الوزراء أن المشروع يعكس قدرة وإمكانات الشركات المصرية الوطنية على تنفيذ المشروعات الكبرى على المستوى الدولي وبصفة خاصة في القارة الأفريقية، مؤكدا أن التحالف المصري المنفذ قدم جهدا مميزا لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي. وشدد مدبولي على استعداد مصر للمشاركة في تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية في الدول الأفريقية الشقيقة بما يسهم في دعم جهود التنمية وتعزيز التعاون والشراكة بين مصر ودول القارة. السيد الوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة التقى مع نائب القائد العام للقوات المسلحة الليبية الفريق أول صدام حفتر في مدينة العالمين لمناقشة تطورات الأوضاع على الساحة الليبية والجهود المبذولة لدفع العملية السياسية بالبلد الشقيق. وأكد رئيس المخابرات العامة أهمية استثمار حالة الزخم السياسي الراهن باعتبارها فرصة تدفع في اتجاه الاستقرار ووحدة الصف الليبي. القوات المسلحة أعلنت انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري الصيني المشترك نسور الحضارة 2026 بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات. يتم تنفيذ التدريب على مدار عدة أيام بعدد من القواعد الجوية المصرية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى مباحثات هاتفية مع وزير خارجية جيبوتي عبد القادر عمر، تناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، فيما استعرض وزير الخارجية التحضيرات الجارية لعقد قمة منتصف العام للاتحاد الأفريقي بالعالمين في 4 أكتوبر القادم. اقتصاديا، رئيس وزراء كندا أعلن أن بلاده ستبدأ تطبيق رسوم جمركية بالمثل على السلع والبضائع الأمريكية الواردة إلى الأسواق الكندية اعتبارا من 8 سبتمبر المقبل، وذلك في أعقاب انهيار المحادثات التجارية بين البلدين. رياضيا، محمد القاسم لاعب منتخب مصر للمصارعة الرومانية ضمن الميدالية الثالثة لمصر في دورة ألعاب البحر المتوسط تارانتو 2026 بعد تأهله لنهائي منافسات وزن 87 كيلوغرام عقب فوزه على بطل تركيا بنتيجة 12-3 بعدم التكافؤ. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. في ذكرى المولد النبوي ذكرى تتجدد وإنجازات تتجسد.
2: لم تقتصر حركة إنشاء

0: المساجد الجديدة على القاهرة والعاصمة الإدارية والمدن الكبرى. ففي بني سويف شرق النيل شيد مسجد عمار بن ياسر بتكلفة بلغت 6 ملايين جنيه، وفي سنبلاوين بمحافظة الدقهلية افتتح مسجد الأقصى بتكلفة بلغت 23 مليون جنيه، كما شملت حركة إنشاء المساجد الجديدة مدناً ومحاور مختلفة لتتسع خريطة العمران الديني خارج العاصمة. وهكذا تبدو المساجد الجديدة جزءاً من حركة أوسع شهدتها المحافظات المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تجمع بين إنشاء دور عبادة جديدة وتطوير القائم منها.
1: في ذكرى المولد النبوي نحافظ على تاريخنا ونبني مستقبلنا. الراديو 90 90. الراديو 90 90 يهنئ مصر والأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف. كل عام وأنتم بخير.

سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90.90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

اسمع الراديو 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90

مساء الخير، كل سنة وانتم طيبين. في احتفالين كبيرين هذا الأسبوع أو هذه الأيام، يعني أولا ذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا أول ما بتهل شهر ربيع الأول بتهل الاحتفال بالمولد النبوي، بتشوفوا في الشوارع حلاوة المولد والمناطق ازاي بتبقى مبهرة وجميلة. اللي بيروح فيكم السيدة زينب وعايز يشعر بالمولد النبوي يروح السيدة زينب وعبدين والحسين والأزهر والدراسة، هناك هيشعر بجلال الموقف. على فكرة الطرق الصوفية بتعمل مسيرة في هذا اليوم، هو يوم الخميس القادم بالمناسبة، بس الاحتفالات بالمولد بدأ من أسبوعين. يعني أنا بشوف ده، أنا امبارح كنت في سيدنا الحسين لقيت مشهد معتاد. طبعا أنا عشان أنا من عبدين أساسا فأنا بشعر بقيمة المولد. المناطق وسط البلد دي بتحس فيها بحاجتين، بالمولد النبوي الشريف وبرمضان. طبعا الناس اللي من وسط البلد ومن عبدين والسيدة زينب وسيدنا الحسين والدراسة والدرب الأحمر كلهم عارفين اللي أنا بقوله ده كويس جدا. المناسبة التانية وهي مناسبة عظيمة جدا برضو، اللي هي الاحتفال بمولد العذراء أم النور. يعني بعد 15 يوم من الصوم والصلوات والقدسات والنهضات الروحية والمدايح، الكنيسة القبطية في مصر بتحتفل بعيد السيدة العذراء أم النور النهاردة السبت. بالمناسبة النهاردة السبت اللي هو موافق 22 أغسطس، ده عيد صعود جسد السيدة مريم بحسب التقليد طبعا للكنس القبطي. احنا كده بنختتم واحد من أكثر المواسم الروحية ارتباطا بوجدان الأقباط والمصريين والمسيحيين في العالم كله. كل الأديان بتحب السيدة مريم بلا استثناء، مقدسة عند الجميع. السيدة مريم يعني لو جينا نتكلم في الإسلام على وجه التحديد ليها صورة كاملة باسمها، صورة مريم. وبالمناسبة المصريين بيحبوا السيدة مريم فوق الخيال. في سيدتين المصريين بيعشقوا، السيدة فاطمة الزهراء والسيدة مريم، ونقد من أهل البيت برضو سيدة زينب والسيدة نفيسة. بس السيدة مريم ليها جلال وقدسية كبيرة جدا. لما تتأمل وتشوف المولد النبوي الشريف مع الاحتفال بالسيدة العذراء أم النور، تعرف أن الأجواء الروحانية في مصر أجواء عظيمة. بالمناسبة أنا بشوف الاحتفالات بالسيدة مريم بأم النور في كل الدنيا، بالذات الشرق الأوسط. أنتوا عارفين الشرق الأوسط ده مهد الأديان. الأديان الثلاثة الكبيرة نزلت في الشرق الأوسط. أنا شخصيا ما عنديش تفسير بما أني بفكر اجتماعيا ودينيا في هذه المسائل، بس الشرق الأوسط فلسطين ولبنان ومصر والجزيرة العربية وسوريا والعراق، دي البلاد اللي نزلت فيها تقريبا الأنبياء المعروفين. احنا عندنا 25 نبي ورسول، دول مذكورين ومعروفين، لكن العلماء بيقدروا عدد الأنبياء والأنبياء اللي نزلوا في العالم كله أكتر من 200,000 نبي اللي هم يعني اللي نزلت عليهم النبوة. لكن الديانات الكبرى اللي هي من أول الديانة الإبراهيمية اللي هو سيدنا إبراهيم، ده كان عراقي الجنسية طبعا، سيد المسيح كان فلسطيني الجنسية، سيدنا موسى كان مصر الجنسية، هو أصوله من فلسطين، سيدنا يوسف مصري الجنسية لكن أصوله من كنعان طبعا زي ما انتم عارفين، سيدنا محمد عربي سعودي الجنسية. أنا بكلمكم على الأديان الكبير والرسالة مهد للشرق الأوسط. ولذلك لما تبص على الاحتفالات بالسيدة العذراء أم النور في الشرق الأوسط بالذات في لبنان وفلسطين وفي بيت لحم، لا احتفالات كده لما تبص على الفيديوهات، أنا بشوف الفيديوهات وشوف الاحتفالات عظيمة وجليلة وكبيرة وكلها محبة، وشفت مسيرات بالاحتفال بأم النور. الاحتفال بأم النور في الشرق الأوسط يختلف عن الاحتفال حتى في الفاتيكان نفسه. الفاتيكان نفسه اللي هو يعني كرسي الرسول
كرسي الرسول، بولس الرسول. لا، في الشرق الاوسط اللي هو مهد الاديان في الشام بالذات ومصر، احنا عندنا في المنيا مثلا على سبيل المثال الاحتفال بالسيده مريم، لا عظيم، مختلف تماما يعني، مختلف تماما. المنيا كلها بتحتفل، بالمناسبه مسلمين ومسيحيين، مسيحيين ومسلمين، الاحتفالات كبيره جدا في المنيا. المنيا ليه بقى؟ المنيا خد بالكو، المنيا دي احنا عندنا مسار العائل المقدس، عارفينه. السيده مريم لما جت بالمسيح هربت من الرومان، ده مسار العائل المقدس الشهير. جت مصر، عاشت في مصر 3 سنين، يعني مصر، مصر كانت قبل العائلة المقدسة، زي ما كانت قبل لآل البيت بالمناسبة، زي ما كانت قبلة من لآل البيت. المسار العائلة المقدسة جم هنا في مصر، عاشت السيدة مريم، عاشت في المطرية، وعاشت في أسيوط، وعاشت في سينا، وعاشت في المنيا. الكلام ده، ده مسار رسمي الكنائس اتفقت عليه، انه السيدة مريم بطفلها المسيح لما هربت من الرومان جت مصر، عاشت في ال4 أماكن دول. قعدت في هنا في مصر القديمة في مجمع الأديان، قعدت حوالي سنة، وحتى في كنائس يعني في كنائس موجودة، موجودة اللي زارتها العائلة المقدسة، ده المسار العائلة المقدسة. احنا بنتكلم انه يعني منذ صوم العذراء، صوم العذراء ده بدأ في 7 أغسطس من أول الشهر ده، يعني الكنائس في مصر تحولت لساحات مفتوحة للصلاة، القداسات بقى والتتردد والمدايح والألحان الخاصة بالسيدة العذراء، الآلاف والملايين في مصر بيحتفلوا بالاحتفالات دي قبل كل ده، قبل اليوم العيد النهاردة بالمناسبة. اليوم العيد احنا عندنا العذراء دي ليها مكانة كبيرة جدا، يعني مكانة كبيرة جدا. يعني انا عايز اقول لكم انه في تصريحات كبيرة جدا طالعة من الاباء والقساوسة والبطارقة في مصر، كلها مبهجة ومفرحة. انا بشوف فيديوهات حتى في المنيا اللي جاية من المنيا واسيوط، كلها عظيمة يعني، لانه اللي يعيد 22 اغسطس المناسبة الوحيدة اللي بتحتفل فيها الكنيسة بالسيدة العذراء، دي بتحظى بعدد كبير من الاعياد والتذكارات الكنسية على مدار العام بالمناسبة. عيد ميلادها، عيد دخولها الهيكل للسيدة مريم أم النور، عيد دخولها الهيكل، عيد مجيئها إلى مصر مع السيد المسيح والقدسيين. لا، إحنا عندنا حالة في مصر مختلفة جدا، الحالة دي تواكبت مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. زي ما أنتوا عارفين المولد النبوي الشريف إن شاء الله يوم الخميس اللي جاي، وإحنا النهاردة مولد السيدة أم النور. إحنا هنا في أجواء احتفالية عظيمة، كل سنة طيبين. دي كانت مقدمة بسيطة كده على الاحتفالات اللي بتشوفها مصر واللي بيعيشها المصريين. قبل ما نتكلم عن في حلقتنا النهاردة في رسالة وطن، هنتكلم عن تنظيم الإخوان الإرهابي، التنظيم ده اللي أرهق المصريين وأرهق المنطقة كلها. احنا بعد سنتين هنكمل 100 سنة إخوان. مصر هي الدولة التي نشأ فيها تنظيم الإخوان سنة 1928. التنظيم ده منذ نشأ في مصر، أنا عايز أقول لكم أنه تعب مصر، وبسبب هذا التنظيم وأفكار التنظيم مصر لم تتبوأ المكانة التي يجب أن تكون عليها، نتيجة المشاكل اللي عملها التنظيم وأفكاره في بنية السلطة والحكم وحتى البنية الاجتماعية في مصر. لا، هتوحد يقول لي أنت تعمل متكبر الموضوع ليه وكل حاجة إخوانه. لا، بس أنا هكلمك كلام يعني أنظمة الحكم اللي حكمت مصر. الملك فاروق بس هديك مثال على سبيل المثال، أرهق حكومة الوفد 29 28 النشأة، ابتدى حسن البنا يشتغل سياسة، وحتى حكومة الوفد النحاس باشا جابه وطلب منه ما يدخلش الدين في السياسة، انت عايز تشتغل سياسة اشتغل. عملوا جامعات خاصة، الاخوان عملوا نظام خاص، كان ليهم جيش خاص بيقوم بعمليات اغتيالات. ده عمل ايه ده؟ ده عمل ايه؟ بيخلي انظمة الحكم، يعني انت حكومة الوفد دي خدت اجراءات اللي بيدفع تمنها المصريين وكلهم والاحزاب دفعت تمنها، لحد ما في يوم ايام الملك فاروق قتلوا رئيس وزراء ونائب عام، قتلوه قتلا يعني قتلوه. فكان نتيجة ده انه دخلت البلد في حالة طوارئ،
وحكومة الملك برضو ردت بقتل مين؟ حسن البنا. دخلنا احنا في دوامة عنف بسبب ان الجماعة عايزة تحكم وعايزة تفرض سيطرتها وافكارها. هي مش حزب سياسي، هي عندها افكار ايديولوجية ولا تقبل الافكار الاخرى. يعني الاحزاب ايه الاحزاب؟ الاحزاب انت عندك حزب يساري يميني وسط يمين وسط. الاحزاب بتقبل انه زي الاحزاب زي ما بره بنشوف الديمقراطي يصعد الجمهور يبقى معارض، الجمهور يصعد الديمقراطي يبقى معارض، العمال في بريطانيا يصعد المحافظين يبقى معارض هكذا. لكن لا، هم لا يقبلوا اي افكار.

0: صوروا له ورجعوا الاخوان كانوا محظورين ساعتها. رجع الاخوان للسلطه اللي يشتغلوا يعني مع الدوله الجديده اللي هي صوروا له. كانوا في الاول تمام زي الفل لحد ما جه الرئيس عبد الناصر حب يشكل الحكومه. الرئيس عبد الناصر ما كانش متخانق معاهم، بالعكس انا عاوز اقول لكم على حاجه، يعني الثوار يوليو مجلس قادة الثوره خد بعضه وراح زار قبر حسن البنا ورا الفتح عليه، ورا الفتح اذن بالمصالحه، وراحوا جابوا ابراهيم عبد الهادي رئيس الوزراء اللي قتل في عهده حسن البنا حكمه. اهو في اكتر من كده؟ في حاجه تانية حلاوه اهو. جم الثوار جم تصالحوا مع تنظيم الاخوان. الثوار ثوار يوليو حضروا كل الاحزاب، حضروا كل احزاب بفعل وفد، احزاب كلها حضرت الا تنظيم الاخوان. رجع تاني للعمل السياسي ورجع بيها للجمعيه، كانت في الضرب الاحمر هنا. رجع الاخوان رجعوا الاخوان اشتغلوا في الشارع. جه الرئيس عبد الناصر تولى السلطه في 54 بعد سنتين من الثوره. جه في 56، جه في 54، جه الرئيس عبد الناصر عايز يشكل حكومه، طلبوا من الرئيس عبد الناصر اقتسام الحكومه، يبقى عندهم 10 وزارات، ياخدوا التعليم والخارجيه ومش عارف والداخليه وياخدوا مش عارف ايه. الرئيس عبد الناصر رفض، عايز يخليهم هم شريك موجود لكن ما يقتسموش الحكم. دخلوا في صدام مع مين؟ مع الرئيس عبد الناصر. الرئيس عبد الناصر عمل اجراءات ضدهم، قاموا حاولوا اغتالوا الرئيس عبد الناصر في اغتيال شهير جدا في المنشيه سنه 1956. دخلت الدولة في صدام كبير جدا مع التنظيم، واغتيالات بقى وقتل وتفجيرات وعربية الجيب اللي فاكر بقى اللي فاكر فيكو، وعربية الجيب وحاولة اغتيال عدد من الوزراء وعدد من المسؤولين، ودخلنا في دوامة عنف. ايه اللي بتعمله السلطة بقى ساعتها؟ بقى لما بتخش في دوامة العنف بتلاقي حد بينازع على السلطة، بتتخذ اجراءات طوارئ اللي بيدفع ثمنها الشعب نفسه، وبيدفع ثمن الديمقراطيه كلها بتدفع ثمنها، ويتم التضييق على الحريات بدافع الامن، وهي سلطه بتبقى محقه لانه قدام تنظيم متطرف بيحمل سلاح. اشتغل الاخوان ضد الرئيس عبد الناصر وحاولوا يفجروا القناطر الخيريه، وكانوا يفجروا الكهرباء، وكانوا عملوا عمليات قتل واغتيالات كبيره جدا. السلطه تشرست، السلطه تشرست. ده كله بيجي على الحريات العامه وبتيجي على الاحزاب الاخرى. فالتجربة الديمقراطية بتبوظ بسبب وجود تيار ديني شرس مسلح كان عندهم نظام خاص. انا بحكي لك الحكاية اللي عايز اقول لك ان وجود تنظيم الاخوان في مصر عطل الدولة المصرية. وخد بالك ده كل ده بيبقى ليه اثار اقتصادية ضخمة وكبيرة، لانه تنظيم الاخوان هو بيشتغل ضد السلطة وبيشتغل عنف، بيشتغل برضه في مصالح اقتصادية، يضرب بنوك ويضرب مصالح اقتصادية ويضرب مصالح اقتصاديه، ويضرب بنوك ويضرب اقتصاد ويضرب سياح ويضرب، كل ده بيأثر على الاقتصاد، فالبلد بتتراجع. مين اللي بيجني الثمار ده كله؟ البلد كلها بتجني الثمار ده كله. الثمار حنضل بتتراجع، والدوله بتتشرس، اجهزه الامن التقوى بتكبر طبيعي، وده طبيعي جدا لان احنا هي وهم بيحاربوا قتله مجرمين. بعد الفاصل احكي لكم حكايه التنظيم وصراعاته مع الانظمه المختلفه منذ الملك فاروق، عبد الناصر، الرئيس السادات، الرئيس مبارك، المجلس العسكري، الرئيس عدلي منصور، الرئيس عبد الفتاح السيسي. بعد الفاصل احكي لكم حكايه تنظيم ارهابي عطل مسيره الحريات العامه والاقتصاد والديمقراطيه في مصر. بعد الفاصل.
1: رساله وطن مع الكاتب الصحفي احمد الخطيب على الراديو 90 90.

0: زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر على الراديو 90-90.
1: مساءكم مصري جدا. كتاب التاريخ فصوله بتحكي حكايات كتير، واحنا مع بعض هنقسم تاريخ مصر لفصول ونقراه كل فصل ورقة ورقة. الفصل الأول في كتاب التاريخ بيتكلم طبعا عن الحضارة المصرية القديمة، الفصل الثاني والثالث والرابع وباقي الكتاب هتكون حكاياتنا كمان مع الحضارات وحكايتها اللي اتبعت على تاريخ مصر. كتاب التاريخ هنحكي منه كل الحكايات في زي ما التاريخ بيقول. وحكاية التاريخ معانا النهاردة بتقول: فين قبر الإسكندر الأكبر؟ قليل جدا من الناس اقتربوا من حكم العالم المتعارف عليه في هذا الوقت بالكامل أكتر من الإسكندر الأكبر، ومع ذلك لحد النهاردة محدش عارف هذا الإسكندر الأكبر مدفون فين. مجلة علم الأثار نشرت مقالتين لروبرت بيانكي سنة 93 و95 حوالين البحث عن قبر الإسكندر الأكبر، ولقت إنه ما كانش من المفروض إنه يكون هناك قبر أصلاً على الإطلاق، لأن الإسكندر أراد أن يلقى في نهر الفرات عند وفاته سنة 323 قبل الميلاد، ليعتقد أتباعه إنه اختفى وصعد للجنة عشان يبقى مع والده. ومع ذلك اختار جنرالاته دفنه بدلا من هذه الوصية، ومن المفترض انه يكون قد انتهى به المطاف مدفون في 3 اماكن زي ما الاحتمالات بتقول. اولها في ممفيس عاصمة المملكة القديمة في مصر خلال القرن الرابع او الثالث قبل الميلاد، وبعد كده نقله لقبر جديد في اسكندرية، ومن المحتمل ان القبر تعرض للتلف والتخريب في مرحلة ما، ولغاية النهاردة لا يوجد اي جزء من القبر او حتى جسد الاسكندر، ولا حد عارف لغاية اللحظة دي هو صحيح اترمت جثته في نهر الفرات ولا اتدفن في اسكندرية ولا اتدفن في بلاده. وزي ما قلنا ان كتاب التاريخ مليان ورق ورق، انا بسنت بكر ودي ورقة النهاردة. الحكاية الجاية هنكمل مع بعض القراءة في كتاب التاريخ في زي ما التاريخ بيقول.

التسعة لعشرة الصبح على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد.

في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

الراديو 90 90 هواها مصري. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90 90.

0: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله

أشهد أن محمدا رسول

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أكد أن مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية حظى باهتمام ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه يمثل نموذجا للتعاون المصري التنزاني. جاء ذلك في كلمة لرئيس الوزراء خلال مشاركته نيابة عن الرئيس السيسي في افتتاح مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري الذي نفذه التحالف المصري المكون من شركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك، وذلك بحضور رئيس التنزاني سامي حسن وعدد من كبار المسؤولين في البلدين. وأوضح رئيس الوزراء أن المشروع الاستراتيجي يعكس قدرة الشركات المصرية الوطنية على تنفيذ المشروعات الكبرى على المستوى الدولي وبصفة خاصة في القارة الأفريقية، مؤكدا أن التحالف المصري المنفذ قدم جهدا مميزا في هذا الإطار. وشدد مدبولي على استعداد مصر للمشاركة في تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية في الدول الأفريقية الشقيقة. وزير الموارد المائية وريهان سويلم وصف مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية بتنزانيا بالنموذج الناجح للشراكة بين دول حوض النيل. وأوضح وزير الري أن ما تنفذه مصر في تنزانيا وغيرها من دول حوض النيل رسالة عملية بأنها دولة تنمية وتعاون وصداقة. القوات المسلحة أعلنت انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري الصيني المشترك نسور الحضارة 2026 بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات. يتم تنفيذ التدريب على مدار عدة أيام بعدد من القواعد الجوية المصرية. محافظة الضفة الغربية شهدت عدة إصابات بين الفلسطينيين واقتحامات من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين. وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد هجمات المستوطنين خاصة في محافظة جنين بالتزامن مع الاستيلاء على الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني. اقتصاديا، رئيس وزراء كندا أعلن أن بلده ستبدأ تطبيق رسوم جمركية بالمثل على السلع والبضائع الأمريكية الواردة إلى الأسواق الكندية اعتبارا من 8 سبتمبر المقبل، وذلك في أعقاب انهيار المحادثات التجارية بين البلدين. رياضيا، اللاعب عبد الرحمن سامح أحرز الميدالية الذهبية في سباق 50 مترا فراشة ضمن منافسات السباحة في دورة ألعاب البحر المتوسط تورنتو 2026. لمح مصر أول ذهبية في الدورة، كما حطم الرقم القياسي المسجل في هذه المنافسات. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا وابتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. وأحسن منك لم ترى عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، محمد صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. الراديو 9090.

رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90 90.

0: رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90-90. مساء الخير، عودة مرة أخرى في رسالة وطن للحديث عن موضوع النهاردة. كنت قبل الفاصل كلمتكم عن تنظيم الإخوان في مصر. احنا خلاص فاضل سنتين ويكمل 100 سنة نشأة تنظيم الإخوان، أنشئ في مصر سنة 1928. اصطدم مع كل الأنظمة الحاكمة في مصر، صدم مع الملك فاروق، صدم مع ثور يوليو، الرئيس محمد نجيب، الرئيس عبد الناصر، الرئيس السادات، الرئيس مبارك، مع المجلس العسكري، مع الرئيس عدل منصور، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. اصطدم صدام كبير جدا جدا جدا. في كل هذه المراحل التنظيم كان عبء على الدولة المصرية، كان الصدام ده كان صدام مسلح وصدام عنيف وصدام فيه قتل وتفجير. الاقتصاد دفع ثمنه، السياسة دفعت ثمنها، كل شيء دفع ثمنه. دفعنا ثمنه. الحريات العامة تراجعت، الاقتصاد دفع ثمن كثير جدا، التعطيل على مستوى الأرض، بث الأفكار والشائعات والسموم والأكاذيب، صدام يعني دفع ثمنه بشكل كبير جدا على مدار 100 سنة. أنا معايا على الهاتف تليفون صديقة العزيزة والكاتبة الصحفية القديرة والكبيرة الأستاذة شيماء القرنشاوي، رئيس تحرير جورنال مصر. مساء الخير أستاذة شيماء.
1: مساء الخير أحمد، يا رب تكون بخير وجميع المستمعين بخير يا رب، وبلدنا في أحسن وأفضل حال دايما.
0: أنا سعداء بيكي في 90-90 المرة التانية.
1: أنا اللي سعيدة جدا.
0: كنا عايزينك النهاردة ضيفة، بس أنت طبعا عندك الجورنال النهاردة.
1: النهاردة فأنت
0: يوم أنت تغير اليوم، يوم أنت تغير اليوم الصدور، يوم أنا غير يوم رسالة وطن.
1: لا معنا بيه. إن لم نتواجد بالجسد فنحن معك على الهاتف وبنحنا من حظي إن أنا أكون معكم.
0: أنا بنهنيكي للمرة الثانية طبعا، أنت كنت ضيفة معنا في حالة رسالة وطن قبل شهر تقريبا. بنهنيكي على يعني قيادتك لجورنال مصر اللي عامل حالة حلوة في السوق المصري، يعني تجربة حلوة، تجربة حلوة في مصر. وأنا كمان يمكن عندها خصوصية معايا، أنت عارف إحنا متربين سوا وجيل واحد، رغم إنه أنت أكبر مني في السن بس ماشي. لكن تجربة
1: بالتأكيد على المعلومات المهمة دي أرجوك.
0: الله عليك. لكن إن تقودي جريدة خاصة مستقلة، واعتقد ان خلال شهرين حققت نجاحات كبيره احنا حاسين بيها
1: الحمد لله. يعني طبعا توفيق ربنا وكل فريق العمل من الزملاء المحترمين والمحترفين والمتميزين، ويعني الحمد لله. يعني انا بشوف انه يعني مجتمعنا وقراءنا وجمهورنا يعني يستحقوا ان احنا دايما نبذل اقصى ما في وسعنا عشان نقدم لهم محتوى محترم، محتوى يليق بالذوق العام المصري ويليق بوعي المصريين. المصريين على فكرة ناس كده، خليني أقول لك يعني بالعربي البسيط كده، لا دماغهم كبيرة، يعني دماغهم كبيرة ومش أي حاجة فعلا يعني تملع عينيهم كده ولا أي حاجة يعني تشكل ثقافتهم. المصريين ذواقين جدا وخصوصا للصحافة. طبعا احنا للصحافة، حتى وإن كان ناس كتير دلوقتي بتقول إنه يعني شغلانتنا ومهنتنا بتعاني ويعني،
0: بس انت عامله حاله يا شيماء بصراحه.
1: الحمد لله
0: الحمد لله. انت كمان بتقولي من ورا الحاله دي حاجه، ان الصحافه الورقيه برضو يعني تعيش وتتواجد، بس بشرط ان المحتوى، يعني دايما نقول احنا المحتوى هو البطل،
1: ورغم انه ده كان التحدي الاهم والاكبر الا اننا يعني الحمد لله يعني قدرنا، حتى يعني زي ما انت بتقول، ويا رب يكون فعلا يعني المجاملة في كلامك.
0: لا عامل حالة والله عامل حالة. أنا مراقب يعني.
1: الحمد لله.
0: إحنا عندنا خصوصية كبيرة معاكي طبعا، زميلة عزيزة وأخت فاضلة وجيل واحد وتجربة واحدة، وبعدين يعني في نص تاني ما ينفعش أقوله على هوا كذلك. بس أنت يعني كمان الأخبار اليوم عاملة معاكي واجب.
1: أنا
0: عشان التوزيع أنت بتوزعي.
1: أنا حاسة مكالمتين كمان وهبقى في أحكام الأسطورة. يعني
0: لسه بصراحه في اخبار اليوم، اخبار الناس بيوزع في اخبار اليوم.
1: ايوه ماشي. طب الجرنان بيطبع في اخبار اليوم لانه مطابع اخبار اليوم مطابع عريقه.
0: طيب طب انت ما ده جزء من نجاحك على فكره، ده جزء من نجاحك
1: والله العظيم بجد والله وبمنتهى الامانه وبعيدا عن اي حاجه، هي فعلا مطابع اخبار اليوم
0: طبعا
1: فيها ميزات والله فعلا ما لقيناهاش في مطابع تاني على فكره. يعني ما زالت بتحظى بالامكانيات طبعا والله والله فعلا من غير والله من غير تحيز. بس يعني هقول لك على حاجه ودي برضو من تفاصيل الحكايه، احنا مثلا الجورنال بتاعنا بيتوزع للاماكن الرسميه والجهات الرسميه مغلف بغلاف بلاستيكي عليه
0: جميل
1: تيكت عليه
0: جميل والله وشياكه بصراحه
1: بالظبط كده، عليه اسماء الـ الـ الـ الـ الـ الاشخاص اللي رايح لهم سواء في يعني وزارات او
0: مسؤوليه قيادات راي
1: بالظبط. فعلى فكره بقى دي كانت
0: احنا في مركز اخبار اليوم ودراسات ما بيجيلناش نسخه يا استاذ شيماء بعد اذنك.
1: والله يا فندم احنا بنوزع تبع اخبار اليوم ودي شكوى على الهواء
0: انت كده ترفضين انا بقى تترسي ميكي شيماء انت كده ترفضين انا كده
1: محققات
0: اللي انت عايزه انت الحمد لله انت
1: رفضت
0: حاجه انت رحت محكمه الوزراء وانا ترفضت
1: بإذن كيان الوزراء بانه التوزيع عندكم ما بيوصلكوش. طب انا اعمل فيها ايه دي بقى؟
0: اخر مقالاتك يا شيماء انا للاسف سامحيني ما قريتوش والله.
1: والله يعني ما انا ما انت قلت بقى خلاص انت عندك عذرك ان انت ما بيوصلكش الجرنان.
0: لا لا لا
1: هعمل ايه طيب؟ طب اعمل ايه؟
0: انت عايز
1: عايز انا اهم من المقال. انا عايز اقول لك احنا كنا عاملين يعني ملف يعني قوي جدا وملف يعني محترم جدا عن الاطقم الطبيه في مصر وانه احنا يعني يعني ما يعانيه هذا القطاع، وفي نفس الوقت احنا حتى كان يعني منشط الجرنان الطواقم الطبيه متهمون وابرياء يعني كل ما يخص هذا القطاع وهذا الـ الـ الـ يعني الـ الـ الـ المهنه المقدسه عندها مشاكل وعندها شكاوى وعندها ازمات، لكن في نفس الوقت احنا برضو بنتكلم عن ايه هي المساوئ او العقبات اللي بيواجهوها الناس والمواطنين في التعامل مع القطاع ده، وهو بيقوم بدوره بنسب قد ايه، مشاكله مشاكل الناس معاه ايه. والحمد لله يعني عرضنا ده بمنتهى المهنيه والشفافيه والله وبدون تحيز فعلا للجورنان. بس احنا الحمد لله يعني قادرين ان احنا يعني نخترق ملفات افتكر ان هي الحمد
0: انا اعتقد انك انت بتناسبي الجريده الاسبوعيه تختاري زاويه ملف بعمق بتناقشيه بعمق، ودي اعتقد الصحيفه الاسبوعيه بتقدر يعني طول عمرها بتعمل ده. انت اعدت هذا الفن مره اخرى انك انت بتختاري ملف وزاويه معينه وبتغوصي فيها بالعمق في الجورنال مصر.
1: ده مجهود الزملاء، وانا الحقيقه يعني بستغل فرصه وجودي معاك ان انا بشكرهم تاني وعاشر وعشرين لانه فعلا كلهم
0: شكرا لازم يكون يعني فلوس يا استاذ شيماء الكلام ده يعني مجانا كده ما اعتقدش يعني
1: هم اللي ادوني فلوس اكيد عشان انا بشكرهم. رئيس التحرير لما
0: يشكر الناس حتى مستقر عليهم الشكر حتى الشكر مستقر عليهم
1: حضرتك اللي قلت يا فندم ده
0: يعني
1: انت يعني اكيد ده يترجم ان انا بشكرهم على الهوا في الراديو وبرنامج مهم زي برنامج حضرتك، هم بقى اللي يعني يدوني فلوس في الموضوع ده. لبستني قضيه رشوه كمان على
0: لا
1: انا تمام
0: شيماء عزلك عايز اسالك عن تنظيم الاخوان. انا يعني بقول ان تنظيم الاخوان الارهابي احنا بعد سنتين هنتكلم 100 سنه، التنظيم ده صدم بكل الانظمه السياسيه في مصر من ايام الملك فاروق للرئيس محمد نجيب للرئيس عبد الناصر للرئيس السادات للرئيس مبارك، وبلغ ذروه الصدام مع الدوله المصريه في 30 يونيو مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا التنظيم عطل الدوله المصريه يعني عطل حتى مسار الحريات والديمقراطيه والمسار الاقتصادي.
1: يعني انا هكلمك من يعني من بعد شويه بعيد عن السياسه كتنظيم سياسي. انا شفت ويعني عايشت هذا التنظيم وهؤلاء الفئه من البشر اصحاب الفكر الايديولوجي المعين اللي هم يعني طبعا احنا كلنا عارفين اساساتهم ايه وعقيده فكرهم ايه. خليني اقول لك ان انا شفتهم فيما يتعلق بالقانون
0: ودولة
1: القانون.
0: بالنسبة للأستاذ شيماء القرنشاوي رئيس تحرير جريدة جورنان مصر أصلا محررة قضائية من الطراز الرفيع، يعني هي عاشت في المحاكم وعلى كل المستويات وشافت قضاء كبار جدا، يعني تبعت الملف القضائي ده من الملفات المهمة جدا جدا جدا عشان بس ندي سياق.
1: وعايز أقول لك إنه يعني اللي أنا عشته وعاصرته مع أعضاء هذا التنظيم من خلال القانون، من أول بقى القانون ك
0: أنا أحييك على الزاوية دي يا شيماء، أحييك على الزاوية دي يا شيماء، أحييك.
1: ربنا يخليك. أنا بشوفها بصراحة يا أحمد لا تقل أهمية خالص عن الجوانب السياسية والاقتصادية وكل الجوانب الأخرى، لأن هي دي أساس قيام أي دولة محترمة. أنت أي نظام سياسي مهما كان فكره ومهما كان مرجعيته، إن ما كانش يحترم القانون ويؤسس فعلا لدولة قانون، فهذا النظام هو نظام فاسد بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وهذا النظام أو هذه الجماعة أنا شفت بعيني وعشت بنفسي تفاصيل ووقائع ومواقف لا ذكر فيها لاحترام أي قانون ولا أي تشريعات.
0: هي جماعة سرية يا شباب، مش كده؟ هي جماعة سرية،
1: هي لا تحترم إلا مرشدها ومكتب إرشادها وعقيدتها المسمومة اللي قايمة على المتاجرة بالدين طول الوقت، وادعاء الدين وادعاء تطبيق الشريعة الإسلامية، وكل ده كلام يعني ثبت بالدليل والبراهين انه لا اساس له ولا اي صحة له على الاطلاق. دي كلها متجرات يعني الحقيقة يعني سخيفة وما ترقاش اصلا، يعني ما كانش يعني سهل قوي كمان على المصريين ان هم يكتشفوها، لان زي ما بقولك المصريين دماغهم كبيرة مش اي حد يضحك عليهم. علشان كده الناس دي لم تستمر في حكم بلد بحجم مصر الا سنة، كانت سنة يعني ما يعلم بها لربنا عدت علينا كأنها 100 سنة.
0: صحيح.
1: الحمد لله، الحمد لله ان احنا كان في ظهرنا جيش قوي وفي ظهرنا يعني مؤسسة عسكرية قدرت تحمي البلد دي وتنقذها. واحنا لو المصريين يعني، وانا بقول ده والله بقناعة تامة يعني، انه المصريين مديونين بأي حاجة فهم مديونين لجيشهم، انه هو الحمد لله الحمد لله قدر ينقذ بلدنا، قدر ينقذ بلدنا. يعني مش عايز اقول مديونين لجيشهم، لانه جيشهم ده جيشنا ده مننا وبتاعنا وبتاعنا واحنا منه، واحنا كلنا يعني واحد
0: هو مننا، هو مننا، هو ابني واخويا
1: بالظبط كده، وجاري
0: وابن
1: اختي وابن خالتي وابن خالي. فاحنا الحمد لله انه احنا يعني كان ورانا مؤسسة عسكرية وجيش قوي قدر يحمي بلدنا دي. هرجع واقول لك انه التنظيم الإخوان ما عندوش أي فكرة عن حاجة اسمها قانون ولا دولة قانون ولا قانونية مؤسسات ولا أحكام قضائية ولا احترام ولا هيبة محاكم ولا أي حاجة. يعني أنا هسترجع معاك مواقف يمكن بسيطة، ويعني كانت بالنسبة لنا احنا اللي كنا شغالين في الملف ده أو يعني بنشوفه من واقع شغلنا بقى ومن طبيعة شغلنا. يعني إقالة المستشار عبد المجيد محمود وعزله
0: فكرة العام السابق،
1: حاجة يعني عارف انت الهم اللي يضحك، يعني عارف انت كنا ما حدش كان مصدق ولا مستوعب، يعني ما حدش كان مستوعب ولا مصدق ازاي كده، وبعدين تجيب نائب عام على مزاجك وتعينه. يعني ما فيش احترام لقوانين بتنظم العمل القضائي، فيش احترام لقدسية مؤسسة قضائية اللي هي أحد مؤسسات الدولة اللي المستقلة.
0: هو يعني الدولة بتقوم على ثلاث سلطات: السلطة التشريعية، صح كده شيماء؟
1: صح.
0: السلطة التنفيذية، السلطة القضائية. بالظبط كده. لا يحق لأي سلطة أن تجور على الأخرى، ما لهاش علاقة بالتالي.
1: طبعا استقلالية تامة وفصل تام بين السلطات. يا فندم اللي كان ودي برضو من الحاجات المؤسفة والمحزنة اللي لو اتكلمنا فيها على مستوى القانون ودولة القانون عند هذا التنظيم، كان اللي بيترأس لجنة إعداد الدستور وقتها كان واحد يعني من شيوخ القضاء زي ما بنسميهم، المستشار الغرياني، كان محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، وكان منتمي انتماء يعني بالقلب والروح لتنظيم الإخوان. خلصوا لنا الدستور الساعة 2 بالليل ولا 3 بالليل والناس نايمة، ما حدش عارف حاجة في أي حاجة. يعني حاجة كده يعني بص كان
0: بحقيقة الزاوية اللي انت اخترتيها زاوية مشكلته مع القانون ده بيتوائم تماما عن كونهم جماعة سرية بتعمل في الظلام في
1: طبعاً
0: تحت
1: طبعاً
0: الأرض طول الوقت.
1: طبعا وبعدين هي أصلا بحكم القانون وبمسمى القانون كانت محظورة، كانت جماعة محظورة يعني قبل ثورة يناير. هي يعني احنا حتى كنا لما بنيجي نكتب الأخبار بتاعت تجديد حبسهم وتجديد حبس قياداتهم كنا بنكتب قيادات الجماعة المحظورة أو أعضاء الجماعة المحظورة
0: أو المنحلة.
1: هي لا هي بعد كده بقى بقت جماعه ارهابيه برضه باحكام محاكم قضائيه يعني على اعلى من اعلى المحاكم في مصر، ومحاكم امن الدوله طوارئ ومحاكم يعني. لكن انا عايزه اقول لك انه هم تعاملهم وهم كانوا بيحكموا، شوف يعني المفروض ان انت وانت في سده الحكم دي يعني لو ما احترمتش مؤسسات الدوله او سلطات الدوله زي انت ما قلت الثلاثه، واحترمت استقلاليه كل مؤسسه وقدسيه كل مؤسسه، يبقى انت لا تصلح، لا تصلح على كل المستويات. ازاي انت تنتهك كل الـ يعني ما يخص السلطه القضائيه بهذا الشكل، والمفروض ان انت يعني هنثق فيك كحاكم. ده يعني ده انا بقول لك شفنا حاجات بصراحه كانت يعني
0: غير حصار المحكمه الدستوريه عشان الفكره دي
1: طبعا حصار المحكمه الدستوريه طبعا، ومنع القضام ان هم يمارسوا عملهم، الاحكام اللي كانت
0: بتطلع
1: مش على مزاجهم بيلموا بعض ويروحوا يحاصروه، منتهى الارهاب ومنتهى الترويع.

0: يبقى انت يعني ما
1: شيماء،
0: محتاجش.
1: انا حقيقه بشكرك، وكنت اتمنى تكون اضيفه معانا، وان شاء الله في وقت قريب تبقى
0: ده
1: اضيفه معانا.
0: انا اللي
1: احتفي
0: عاوزني
1: بيكي،
0: وحش ان انا ما كنتش معاك، وان شاء الله
1: انا احتفي
0: تتعوض
1: بيكي
0: باذن الله.
1: وبشكرك الكاتبه الصحفيه الكبيره والقديره الزميله
0: شكرا
1: العزيزه شيماء
0: شكرا جزيلا
1: القرنشاوي، رئيس تحرير جورنال مصر. شكرا جزيلا.
0: شكرا.
2: رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: اللاعب عبد الرحمن سامح يحرز الميدالية الذهبية في سباق 50 مترا فراشة ضمن منافسات السباحة في دورة ألعاب البحر المتوسط تورنتو 2026، يمنح مصر أول ميدالية ذهبية في الدورة، كما حطم الرقم القياسي المسجل في هذه المنافسات. ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز لكرة القدم، بترول أسيوط يتعادل مع السويس بتروجيت بهدف لكل منهما، وطلائع الجيش يفوز على المقاولون بهدف نظيف. الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الشرقية إنبي غدا في الدوري الممتاز. هال سيتي يسقط مانشستر يونايتد بثنائية في أولى جولات الدوري الإنجليزي، وليدز يونايتد يتغلب على نوتنغهام فورست بهدف نظيف. وفي الدوري الإسباني يحل ريال مدريد ضيفا على إسبانيول في 10:30 مساء. وأخيرا في الدوري الإيطالي تقام بعد قليل مباراة جنوا أمام نابولي وبارما في مواجهة كاجلياري.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90. الراديو 90.90 هواها مصري.
2: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الانسجة المحيطة، وده لانه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
2: الجديد
0: مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو

0: رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة.

من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟ الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

لازم تحلم عشان تعيش فما تخافش انت كل وحدها فاكيد ما تسقفت في كتفك نبني مستقبل وقفت رجالة وتلقى كل حاجة تكمل في يوم هنوصل والفكرة تكبر طول ما احنا جنب بعض كلمة السر نقدر

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90 90.

رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90-90. مساء الخير. قبل الفاصل كنت بتكلم عن مئوية تنظيم الإخوان الإرهابي في مصر. تنظيم الإخوان أنشئ في مصر سنة 1928، بعد سنتين هيكمل 100 سنة. هذا التنظيم أرهق مصر جدا جدا جدا، وتعبها سياسيا واقتصاديا وإيديولوجيا. يعني أفكاره كانت كلها صدامية مع القانون ومع الدولة ومع الأنظمة السياسية ومع مؤسسات الدولة طول الوقت وطول الوقت، وأنهك الأنظمة السياسية، أنهك يعني دخل في معركة شرسة مع الرئيس عبد الناصر، وحاول اغتيال الرئيس عبد الناصر في المنشية سنة 1956. دي وقعة شهيرة جدا نتج عنها انه دخلت قوات الدولة في مطاردة لعناصر الجماعة اللي كانت بتحاول تعمل اغتيالات وتقتل، وحاولت اغتيال وزراء واغتيال رئيس دولة على فكرة، لانه التيار الديني في مصر، التيار الديني اغتال رئيس دولة وسط الجيش، اغتيال الرئيس السادات في 6 أكتوبر 1980. دي الحقيقة. يعني الصدام، هذا الصدام، الصدام ده دفعت مصر ثمنه كثيرا، يعني كثيرا جدا، ودخلوا في صدام مع الرئيس مبارك والرئيس السادات نفسه. رغم ان الرئيس السادات بالمناسبة يعني عمل حاجات التيار الديني، حاجات كثيرة جدا، ولا ورغم ذلك لم تشفع له، بل بالعكس. يعني الرئيس السادات اول ما تولى الحكم عقب بعد الرئيس ناصر رحمة الله عليه، افرج عنهم من السجون، افرج عنهم جميعا، واتاح لهم العمل السياسي. نجحوا في العمل في النقابات والجامعات والشارع، واداروا المساجد. لا، كانت تجربة صعبة جدا امر، ورغم ذلك لم يشفع له الرجل كل ذلك ابدا. حاولوا قاموا بعملية انقلاب عسكري سنة 1994 فيما عرف بقضية الفنية العسكرية. راحوا دخلوا على كلية الفنية العسكرية واغتالوا العديد من الضباط، الطلبة الضباط، وراحوا أسيوط، وكانوا في محاولة انقلاب كبيرة جدا يعني، وقتلوا العديد من ضباط من جنود الأمن المركزي. ده سنة 1974، كان لسه السادات منتصر ليه سنة في حرب أكتوبر، ودارت الأيام ودخلوا في معارك وحاولوا يقتلوا عدد من الوزراء والمسؤولين، وإلى أن اغتالوا الرئيس السادات سنة 1981 في العرض العسكري الشهير، اغتالوا رئيس الدولة. هذا الرجل يعني الذي فعل لهم الكثير، كان هو بيحاول يحتوي كل الناس. الرئيس مبارك جه، دخلوا في صدام معه برضه، عملوا موجة إرهاب ضخمة وكبيرة في التسعينيات، كبيرة جدا، وكان أثرها ضخم وكبير. وكذلك لما جه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رغم أنه الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء بناء على ثورة شعب، يعني ما جاش بقرار أو ما جاش بتولي، أرقل الناس هي التي جاءت بالرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا كلكم تعلموا وتعرفوا كيف فعل هذا التيار مع الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. كمل الاغتيالات التي تمت للجنود المصريين في سيناء والضباط الشرطة وقادتهم والقضاء في كل مكان في مصر. التمن كان غالي جدا جدا جدا جدا. بالمناسبة ده عطل الاقتصاد تعطيل كبير جدا. لو انت عايز تقول لي احد اسباب المشاكل الاقتصادية في مصر، احدها، احد الاسباب، انا مش كل الاسباب طبعا، انه تأخر التنمية والمشاكل الاقتصادية بسبب الحرب على الارهاب والمشاكل دي. في اسباب اخرى طبعا، انا مش بقول لك حاجة، بس انا بفهمة، انا بتكلم زاويتي هنا، ان الجماعات الارهابية في مصر عطلت مسار التنمية، وعطلت مسار الاقتصاد، وعطلت مسار السياسة، وعطلت مسار الامن. لانه احنا قعدنا فتره طويله جدا جدا لكميه الاغتيالات اللي كانت بتتم، والقتل والتفجيرات شفتوا فاكرين التفجيرات قد ايه؟ يعني انا عايز اقول لك انه يكفي ان هم
اتحرق في 25 يناير بعد 25 يناير التيار الديني مش التيار السياسي، حرقوا اكتر من 4500 سيارة شرطة. مش هكلمك على التفجيرات اللي تمت في الاسم الشرطة ولا مديرية الامن ولا اغتيالات، لا لا لا، كان ده كل ده وكل ده اقتصاد، كل ده اقتصاد. هتقول لي انت بتتكلم في حاجات قديمة، بقول لك انه التيار موجود، هو سبب في احد اسباب تأخر الدولة المصرية وان هي لا تتبوأ مقعدها الحقيقي، لانه التيار صعب، تيار مجرم، تيار بيحمل السلاح، مش تيار سياسي ابدا. يعني انا كنت معاكم النهاردة في حلقة خاصة عن مأوية تنظيم الاخوان الارهابي، كيف عطل الحركة القانونية والدستورية والاقتصادية والامنية للدولة المصرية على مدار 100 سنة. مرة تانية كل سنة طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف، كل سنة طيبين بمناسبة أعياد العذراء أم النور، كل سنة ومصر بخير، تصبحوا على خير.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أكد أن مشروع سد ومحطة جوليس نيريلي الكهربائية حظى باهتمام ورعاية رئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه يمثل نموذجا للتعاون المصري التنزاني. جاء ذلك في كلمة لرئيس الوزراء خلال مشاركته نيابة عن الرئيس السيسي في افتتاح مشروع سد ومحطة جوليس نيريلي الذي نفذه التحالف المصري المكون من شركتي المقاولين العرب والسويدي إلكتريك، وذلك بحضور رئيس تنزانيا سامي حسن وعدد من كبار المسؤولين في البلدين. وأوضح رئيس الوزراء أن المشروع الاستراتيجي يعكس قدرة الشركات المصرية الوطنية على تنفيذ المشروعات الكبرى على المستوى الدولي وبصفة خاصة في القارة الأفريقية، مؤكدا أن التحالف المصري المنفذ قدم جهدا مميزا في هذا الإطار. وشدد مدبولي على استعداد مصر للمشاركة في تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية في الدول الأفريقية الشقيقة. وزير الموارد المائية وري هانس ولم وصف مشروع سد ومحطة جوليس نيريلي الكهربائية بتنزانيا بالنموذج الناجح للشراكة بين دول حوض النيل. وأوضح وزير الري أن ما تنفذه مصر في تنزانيا وغيرها من دول حوض النيل رسالة عملية بأنها دولة تنمية وتعاون وصداقة. القوات المسلحة أعلنت انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري الصيني المشترك نسور الحضارة 2026 بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات. يتم تنفيذ التدريب على مدار عدة أيام بعدد من القواعد الجوية المصرية. محافظات الضفة الغربية شهدت عدة إصابات بين الفلسطينيين واقتحامات من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين. وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد هجمات المستوطنين خاصة في محافظة جنين بالتزامن مع الاستيلاء على الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني. المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والسفير الأمريكي لدى تركيا توم باراك قال إن إسرائيل لم تبلغ الولايات المتحدة مسبقا قبل شن غارة على قاعدة أبو الدهور شمالية سوريا مؤخرا، وحذر من أن الهجوم كاد يؤدي إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين إسرائيل وتركيا وسوريا. المسؤول الأمريكي صرح أيضا بأن بلاده تجري مناقشات مع الأطراف المعنية لإعادة تفعيل آلية لمنع الاشتباك بين إسرائيل وسوريا مع إمكانية إشراك تركيا فيها. اقتصاديا، التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي استكمل اليوم تنفيذ قوافل المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة الشاملة من خلال القافلة المقامة بقرية إتفاق المسك بمركز مطاي بمحافظة المنيا. استهدفت القافلة تقديم حزمة متكاملة من الخدمات والمساعدات لأهالي القرية والأسر الأولى بالرعاية والتي استفاد منها أكثر من 40,000 مواطن. رياضيا، ريال مدريد يحل ضيفا على إسبانيول في العاشرة والنصف مساء ضمن منافسات الدوري الإسباني. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.

0: مولد المصطفى، نور أضاء الدنيا.
1: يا من تحب محمداً وتريده لك شافعاً يوم الخلائق تحشر، صلي عليه وعلى آله، فلربما تحظى بسقيا من يديه وتظفر. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. في الأيام العطرة، في الشهر الطيب، في اليوم العظيم، يوم مولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، افرح واحتفل، احتفل بيوم من حقك تحتفل وتسعد به، يوم ولد فيه خير البشر، أضاءت الدنيا وما حولها بميلاده الشريف، يوم لازم نعرف ولادنا قيمته، يوم عظيم لازم نحتفل به زي ما بنحتفل بكل يوم مهم في حياتنا. وإذا كنا بنحتفل بالأيام المهمة، ما بالك بيوم ولد فيه سيد البشر، سيد المرسلين، خاتم الأنبياء، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقعد مع أولادنا ونعرفهم ونحكي لهم ونحتفل معاهم ونحسسهم قد إيه إن اليوم ده فيه سعادة وفرحة، ونعرفهم إن أفضل حاجة نعملها طول اليوم إن إحنا نقرأ ونتعلم عن سيدنا محمد ونصلي عليه طول اليوم. فاللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله.
0: حين أشرق نور النبوة تغير وجه الحياة. المولد النبوي الشريف، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90-90. وأحسن منك لم ترى عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، محمد صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. الراديو 90-90.
2: ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90-90.

وحلقة جديدة من حلقات ملوك الكورة معاكم على هوا الراديو 90-90. يا مساء الفل عليكم يا سميعة الراديو 90-90 في كل مكان في الدنيا. أهلا بيكم وملوك الكورة اللي دايما معاكم كل جمعة وسبت الساعة 10 بالليل والحد الساعة 11. اتعودنا دايما إن برنامجنا بيهتم بالكرة العالمية بكل تفاصيلها من كل مكان في الدنيا، الدوريات الكبرى والبطولات القارية والبطولات من كل مكان في العالم. ورجعنا من تاني لأيام السبت الممتاز، اليوم المفضل والمحبب لعشاق وملوك الكرة في العالم كله. تلاقي نفسك كل يوم سبت بتتابع 4 و5 و6 و7 مباريات في كل مكان في العالم. رجعنا لأيام السبت الممتاز، اليوم العظيم، اليوم المحبب لعشاق كرة القدم. هنبدأ منين؟ تعالوا نبدأ من الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي اللي فيها كانت مفاجآت مهمة جدا جدا النهاردة. تعال أبدأ معاك من مباراة الأمس، مباراة الأرسنال مع كوفنتري سيتي اللي تابعنا مع بعض هنا في ملوك الكرة الشوط الأول منها. وأنا كنت بكلمك لو تفتكر في حلقة امبارح وبقولك جماهير الأرسنال بيقولوا لمايكل أرتيتا أنت السنة دي العقبات الصعبة قدامك مش موجودة، ولا موجود محمد صلاح مع ليفربول ولا يورجن كلوب ولا بيب جوارديولا مع السيتي، كلها أندية بتبدأ مشاريع جديدة، فدي فرصتك أن أنت تحتفظ بلقب الدوري الإنجليزي مع الأرسنال، وليه لأ تنافس كمان على دوري أبطال أوروبا اللي وصلنا للمباراة النهائية في الموسم اللي فات. والبداية كانت حلوة، البداية كانت عظيمة، كانت سهرة سعيدة جدا لجماهير المدفعجية في كل مكان بفوز بثلاثية للأرسنال على فريق كوفنتري الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي تحت قيادة اللعيب اللي احنا كنا بنحبه جدا في المنتخب الإنجليزي وتشيلسي فرانك لامبرد. المهم الأرسنال فاز 3، كاي هافرتس وبوكايو ساكا وأوديجارد اللي أحرزوا الأهداف، وكانت بداية وانطلاقة جميلة جدا لعشاق الأرسنال في الدوري الإنجليزي. تعالوا بقى نروح لمباريات النهاردة في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي اللي كان فيها مفاجآت صادمة. البداية الساعة 2:30 مباراة هال سيتي مع مانشستر يونايتد. هال سيتي الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي بيستضيف مانشستر يونايتد مع مايكل كاريك، ونهاية الموسم اللي فات كتالت للدوري كانت نهاية عظيمة جدا لجماهير الشياطين الحمر، وكانوا مبسوطين جدا بابنهم مايكل كاريك والشغل الحلو اللي حققه مع اليونايتد منذ توليه في الموسم اللي فات. فتوسموا خير ان البداية تكون حلوة، لكن البداية النهاردة كانت يا جماعة صادمة جدا جدا. هل سيتي الفريق اللي لسه صاعد للدوري وإمكانياته طبعا ما تجيش حاجة في إمكانياته اللعيبة اللي موجودة في مانشستر يونايتد، فاز 2-0 على مانشستر يونايتد. الهدفين جم في الشوط الأول في الدقيقة 17 وفي الدقيقة 38، 17 أجاييو وفي الدقيقة 38 مندي، وفازوا 2-0 على مانشستر يونايتد مع استحواذ قليل جدا، لكن في نفس الوقت فعالية هجومية في الهجمات المرتدة والتحولات كانت صعبة جدا على دفاعات اليونايتد. اليونايتد محتاج شغل كتير، محتاج الفترة اللي جاية بعدد كمان من الصفقات يجريها علشان يقدر يكمل في الدوري وما يحصلوش تعثرات. جماهير النهاردة جماهير اليونايتد محبطة جدا، هزيمة وفي اول جولة وامام فريق لسه صاعد للدوري الانجليزي، فكانت البداية صعبة جدا جدا جدا. مايكل كاريك بعد نهاية المباراة طلع لشبكة البي بي سي البريطانية قال لك لدينا بعض الجوانب التي تحتاج إلى تحسين، لم يكن من المتوقع أن يكون الأداء مثاليا أبدا. طب ليه يا مايكل؟ يعني أنت كنت بتعمل إيه في فترة الإعداد طالما أنت متوقع أن الأداء لم يكون مثاليا في الجولة الأولى أو في الجولات الأولى؟ طب أنت كنت بتعمل إيه في فترات الإعداد بالإضافة إلى التدعيمات اللي أنت عملتها مع الفريق؟ يعني المهم كاريك كمان قال التأخر في النتيجة يزيد الأمر صعوبة خاصة أمام فريق صاعد على ملعبه، وقال يجب أن نستمر في التطور كفريق ولدينا الكثير لنتعلمه من هذه التجربة. مباراة واحدة لا تغير مسار كل شيء ولا تغير مسار النادي. الكلام يعني إيه؟ يخوفك بالنسبة لمحبين وعشاق مانشستر يونايتد في العالم كله. إيه اللي هيحصل السنة دي في الموسم؟ خصوصا الجولة الأولى كانت صعبة وفيها تعثر أمام فريق لسه طالع للدوري. هل مايكل كاريك هيستمر
هل كام جولة كده وتبدأ المطالبات برحيل مايكل كاريك ويبدأوا يدوروا على مدير فني؟ ده اللي هنشوفه ونتابعه إن شاء الله خلال الأسابيع المقبلة. إيفرتون بداية مميزة جدا، فاز النهاردة على كريستال بالاس 2-0. إبسويتش تاون برضو الصاعد للدوري الإنجليزي فاز على ساندرلاند 2-1 في مباراة كانت حلوة جدا. نوتنغهام فورست تلقى خسارة على أرضه وعلى ملعبه وسط جماهيره أمام ليدز 1-0. تاني بقى المفاجآت الصادمة اللي كانت النهاردة في السبت الممتاز بالنسبة للدوري الإنجليزي، مشروع ديزيربي مع توتنهام. المشروع النهاردة يا جماعة في الجولة الأولى توتنهام يخسر بثلاثية أمام برينتفورد في مباراة يعني كانت صادمة جدا لجماهير توتنهام اللي كانت بتطمح في بداية قوية مع ديزيربي في هذا الموسم والمنافسة ويكونوا موجودين في التوب فور، لكن الهزيمة كانت قاسية جدا بثلاثية لويس بوتر الهدف الأول وجان ليت الهدف الثاني وكايودي الهدف الثالث لبرينتفورد، ثلاثية بيفوز بيها برينتفورد على توتنهام. فالكلام اللي طالع من دلوقتي من الوسائل الإعلام عفوا عن توتنهام ان الغيابات اثرت، طبعا كان في عندهم عدد من الغيابات بالاضافه الى الصفقات الجديده اللي خلاص قدامها ساعات قليله جدا وتتم. تعال اقول لك الغيابات قبل ما نروح للصفقات لان الصفقات دي هنتوقف عندها شويه. كان عندهم غيابات النهارده المدافع الهولندي فان دي فين طبعا مميز جدا، بيدرو بورو الباك اليمين الفائز بكأس العالم مع المنتخب الأسباني، عندك كمان سيمونز النجم الهولندي من ضمن الغيابات في توتنهام النهاردة. لكن برضو مهما كانت الغيابات النتيجة كانت تقيلة جدا جدا النهاردة بالهزيمة أمام برينتفورد بثلاثية. طيب بالنسبة بقى للتعاقدات فاحنا اتكلمنا امبارح ان خلاص سافينيو خلص. بالنسبة بقى لنجمنا عمر مرموش، فأنا جمعت لك كده كل اللي اتقال خلال الساعات اللي فاتت بالنسبة لانتقال عمر مرموش لتوتنهام. التقارير في وسائل الإعلام الإنجليزية قالت لك كل حاجة انتهت تماما وكل الاتفاقات تمت. توتنهام توصل إلى اتفاق مع مانشستر سيتي من أجل التعاقد مع عمر مرموش لمدة 5 مواسم تبلغ قيمة الصفقة حوالي 70 مليون جنيه استرليني بالإضافة إلى حوافز إضافية، واللاعب اتفق مع توتنهام خلاص وخلص كل الشروط الشخصية. ده طبعا نجمنا عمر مرموش. وعندي كمان خبر تاني بيقول إن التسريبات إن موعد الفحص الطبي لعمر مرموش مع توتنهام اتحجز خلاص يوم الاثنين بعد بكرة، وخلال الساعات القليلة المقبلة توتنهام هيعلن عبر منصاته على مواقع التواصل وعلى قناته الرسمية التعاقد مع النجم المصري عمر مرموش كيكون مهاجم لنادي توتنهام في هذا الموسم. وده أهم خبر بالنسبة لنا النهاردة إن عمر مرموش أصبح خلاص قريبا جدا من التعاقد مع نادي توتنهام الإنجليزي، فإن شاء الله نتمنى له مسيرة موفقة. شفنا قبل كده في توتنهام العالمي أحمد حسام ميدو، شفنا الكابتن حسام غالي كمان، وده هيصبح ثالث لاعب مصري ينضم لتوتنهام، وبإذن الله بالتوفيق يكون واحد من أهم أركان مشروع ديزيربي المدير الفني المميز جدا لتوتنهام، ويعوضوا الخسارة النهاردة ويشتغل معاهم ويكون ليه مساهمات بإذن الله في هذا الموسم، مساهمات كبيرة مع توتنهام في الدوري الإنجليزي بإذن الله. طيب دي البداية اللي كان لازم أبدأ بيها النهاردة، الدوري الإنجليزي والجولة الأولى وأخبار عمر مرموش. تعال أقولك السؤال اللي هندردش فيه النهاردة على مدار الحلقة، قولي كده من وجهة نظرك بعد خلاص اقتراب نهاية الميركاتو الصيفي والتعاقدات بقى كلها والفترات الإعداد وبدايات البطولات والدوريات الكبرى في كل مكان، عايز أعرف من وجهة نظرك رتب لي كده أقوى 3 أندية في العالم حاليا. عندك طبعا أرسنال مفيش خلاف عليه، عندك باريس سان جيرمان، عندك البايرن، عندك ريال مدريد بالتشكيل الجديد وجوزيه مورينيو، عندك برشلونة مع هانز فليك، عندك الانتر، عندك أندية كتيرة جدا. اختار لي منهم 3 ورتبهم لي وقول لي هم دول أقوى 3 أندية في العالم، وشاركني على صفحة الراديو 9090 على الفيسبوك.
أو على رقم الواتساب 010-490-90-4. يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. معاكم محمود الفقي وصديقي العزيز محمد عمرو، هو رئيس تحرير برنامج ملوك الكورة. يلا نبدأ حلقة النهاردة. معاه كلام مهم جدا عن حمزة عبد الكريم ومباراة بكرة، إليتشي بيستضيف برشلونة، وعندنا كمان متابعات مهمة جدا، كأس السوبر الألماني بروسيا دورتموند مع البايرن بدأ في الساعة 9:30 والبايرن متقدم 2-0. عندنا مباراة مهمة جدا، الظهور الأول لجوزيه مورينيو في الدوري الأسباني مع ريال مدريد في المباراة اللي هتبدأ الساعة 10:30، يعني بعد حوالي 12 دقيقة من دلوقتي. ريال مدريد مع إسبانيول، والتشكيل خلاص ظهر، التشكيل موجود اهو، التشكيل الجديد لريال مدريد بالصفقات الجديدة، تعال أقول لك عليه. كورتوا في حراسة المرمى، بامفريس الباك اليمين الهولندي، باك يمين ريال مدريد الصفقة الحديثة، وكده أرنولد بيرجع ليه دكة الاحتياط. في قلوب الدفاع كوناتي الصفقة الجديدة برضو من ليفربول، وهويسن الاثنين في قلوب الدفاع، وكاريرس في ناحية الشمال باك شمال، وكوكوريلا موجود في دكة الاحتياط. برناردو سيلفا في وسط الملعب برضو صفقة من الصفقات الجديدة من مانشستر سيتي النجم البرتغالي، وفالفيردي الاثنين دول في وسط الملعب. عندك ثلاثة تحت المهاجمين، بيلينغهام في المنتصف، ناحية اليمين أردا جولر، ناحية الشمال فينيسيوس جونيور، وفي قلب الهجوم النجم الفرنسي كيليان مبابي. ده تشكيل ريال مدريد في أول مباراة في الجولة الأولى في الدوري الأسباني مع المخضرم البرتغالي جوزيه مورينيو. هتابع معاك الشوط الأول من ريال مدريد مع إسبانيول، هتابع معاك البايرن مع دورتموند في كأس السوبر الألماني، ومعايا أخبار عن حمزة عبد الكريم، معايا أخبار كمان بخصوص عدد من لاعبتنا المحترفين في العالم كله النهاردة، معانا تفاصيل ومعانا كلام كتير جدا في ملوك الكورة. لكن تعالوا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نرجع لكم عشان نبدأ حلقة النهاردة وملوك الكورة على هوا الراديو 90-90.

ملوك الكورة مع محمود الفيري على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

بمؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

9 ل10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر
1: ومن أخبارنا
0: موضوع
2: زي ما حضراتكم كنتوا تمانين
0: حدث
1: مصر بتشهد حدث لأول
0: معلومة ومعرفة نقاش
1: وعشان يكون موضوعنا محل
0: لكل المجالات سياسة
2: اقتصاد
1: وفي مؤشرات البورصة
0: ورياضة كل ده وأكتر في آخر اليوم يومياً في 11:00 مساء على الراديو 90 90.

90 هواها مصري. ملوك الكورة مع محمود الفيلي على الراديو 90 90.

ونلوك الكوره على هوا الراديو 90 90. وزي ما كنت بقول لك من لحظات دقائق ويبدا الظهور الاول للبرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو في الحقبه الثانيه ليه مع ريال مدريد. الجوله الاولى لريال مدريد امام اسبانيول قلت لك التشكيل لريال مدريد، ظهور ثلاث صفقات من الصفقات الجديده، دامفريس الباك اليمين الهولندي القادم لريال مدريد من انتر ميلان، وكوناتي ابراهيم كوناتي القادم من ليفربول المدافع في قلب الدفاع، وبرناردو سيلفا المخضرم البرتغالي القادم من مانشستر سيتي، مع وجود بقى طبعا الاسماء العظيمه جدا زي كيليان امبابي، فينيسيوس جونيور، وبيلينغهام. فهو تشكيل قوي جدا جدا، وقاعد على الدكه جنب مورينيو برضو اسماء مهمه جدا، يعني مارك كوكوريلا باك الشمال اللي تألق في المونديال مع المنتخب الاسباني، عندك كمان ارنولد الباك اليمين، عندك انطونيو روديجر المدافع الالماني المخضرم، ابراهيم دياز النجم المغربي، اسماء كتيره كما فينجا. طبعا الصفقه الجديده لإفواري دي موندي موجود برضو على دكه الاحتياط. فجوزيه مورينيو مع كتيبه ريال مدريد داخلين الدوري الاسباني هذا الموسم، ومش الدوري بس كمان دوري الابطال، بطموح ان هم يغيروا اللي حصل الموسم اللي فات، الموسم الكارثي، الخروج من غير ولا بطولة في الموسم اللي فات. فبالنسبة لهم هذا الموسم مع جوزيه مورينيو اللي ما بيقبلش الخسارة أبدا هيكون موسم قوي جدا جدا جدا. بكرة إن شاء الله في نفس هذا التوقيت هنكون قاعدين مستنيين المباراة الأولى لبرشلونة، إيلتشي بيستضيف برشلونة في الجولة الأولى في الدوري الأسباني. احنا هننتظر المباراة مش كمحبين لبرشلونة فقط، كمحبين للاعبنا الشاب حمزة عبد الكريم. بكرة ان شاء الله المباراة الساعة 10:30، إيلتشي على ملعبه ووسط جماهيره بيستضيف برشلونة، ملعبه اسمه مارتينيز فاليرو، بيستضيف برشلونة في الجولة الاولى. تعال اقول لك بقى على اخر الاخبار والتطورات بخصوص موضوع حمزة، وهل هيشارك مع الفريق الاول مع برشلونة سواء في الدوري او دوري الابطال. تعال نبص كده الجرايد والوسائل الاعلام الاسبانية قالت ايه في الساعات الاخيرة. صحيفة سبورت الاسبانية النهاردة السبت، الغلاف بتاعها يا جماعة لك ان تفتخر وتروح تبص عليه، الغلاف بتاعها صورة حمزة.

وقتها في الحالة دي لو ما تمش التعاقد يعني مع مهاجم وتأجل الموضوع للميركاتو الشتوي، هتنحصر المنافسة في مركز المهاجم ما بين ثلاثة: حمزة عبد الكريم نجمنا طبعا، ورافينيا النجم البرازيلي، وأنتوني جوردون اللاعب الإنجليزي المنتقل حديثا إلى برشلونة. الاثنين منهم رافينيا وجوردون مش مهاجمين أصلا، هم أجنحة، لكن هيستعين بيهم هانز فليك في هذا المركز لأن فريقه افتقد طبعا ليفاندوفسكي راح الدوري الأمريكي، وفيران توريس راح لباريس سان جيرمان، وأصبح المكان مش موجود فيه غير حمزة عبد الكريم اللاعب الشاب فقط. فبإذن الله تكون فرصة عظيمة لنجمنا ويتألق. أحرز 4 أهداف في الفترة التحضيرية، فترة الإعداد مع برشلونة، والنهاردة هانز فليك اتكلم عنه، يعني اتسأل عن حمزة عبد الكريم في المؤتمر الصحفي لمباراة إليتشي. قال: يقدم حمزة أداء رائعا في فترة الإعداد للموسم، إنه مهاجم صريح رقم 9 ويجيد تسجيل الأهداف، وهو أمر بالغ الأهمية لمركزه، وسيتواجد معنا في قائمة الفريق لمباراة الغد في الدوري الأسباني. عايز أقول لك بقى كمان، يعني هانز فليك قال لك إن هو هيكون موجود معنا في القائمة، عايز أقول لك إن المواقع كلها وكمان الوسائل الإعلام الأسبانية منزلين تشكيل المتوقع لبرشلونة. حمزة عبد الكريم أساسي، موقع سوفا سكورة هم نزل التشكيل المحتمل، حمزة عبد الكريم هو المهاجم الأساسي، ومن تحته لامين يامال ورافينيا. وصحيفة سبورت برضو الكتالونية قالت كده، قالت إن حمزة عبد الكريم إن شاء الله بكرة هيكون هو المهاجم الأساسي لبرشلونة في مباراة إليتشي في الجولة الأولى من الدوري الأسباني. فعشان كده كنت بادئ الكلام وبقول لك احنا بكره الساعه 10:30، سواء كنت بتشجع برشلونه ومحب لبرشلونه او ما بتحبهاش وعاشق لريال مدريد، هتقعد وهتتفرج علشان خاطر ابننا الشاب حمزه عبد الكريم. ويا رب يا رب دعواتنا ودعوات كل المصريين ان حمزه يكون ليه مساهمه بكره. انت مش متخيل لو ليه مساهمه بكره تهديفيه هتفرق مع حمزه قد ايه، هيثبت اقدامه ويكون موجود في الجوله الثانيه كمان مع الفريق الاول باذن الله. هتلاقي يعني ساعات وهتلاقي خبر نازل ان هم بيتعاقدوا معاه وبيغيروا الشرط الجزائي من 15 مليون يورو ل 150 مليون يورو. هتحصل يعني حاجات عظيمة جدا في مستقبل حمزة عبد الكريم بإذن الله مع مساهماته التهديفية في المباريات الرسمية. دعواتكم كلنا ندعي له بإذن الله لحد بكرة ولحد ما يتألق ويحرز ويسجل بإذن الله في مباراة إليتشي مع برشلونة بكرة بإذن الله. بدأت خلاص من حوالي 2 دقيقة مباراة ريال مدريد مع إسبانيول، وزي ما بقولك كده أنا معاك لحد الساعة 11، فهتابع معاك تقريبا أول نص ساعة من المباراة. أقولك كده جوزيه مورينيو هيلعب إزاي، أقولك الشكل والأداء ريال مدريد ناوي على إيه، وكمان معايا لسه أخبار ومعايا موضوعات كتيرة جدا. لكن تعالوا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نرجع لكم عشان نكمل معاكم ملوك الكورة على هوا الراديو 90 90.

ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس، الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها

لإعلانك على الراديو 9090. راديو 9090. ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلامي شركة ليوم ميديا.

مجيئي على الراديو 90 90. رجعنا تاني نكمل معاكم برنامجنا وملوك الكورة على هوا الراديو 90 90. سؤالنا اللي هنقرأ تعليقاتكم عليه في نهاية الحلقة النهاردة، رتب لي كده من وجهة نظرك حاليا واحنا بنتكلم كده، أقوى 3 أندية في العالم أو في أوروبا على وجه التحديد، بما أننا بنتابع الدوريات الخمس الكبرى، وضيف عليهم طبعا الدوري التركي بما أن نجمنا وحبيبنا محمد صلاح أصبح لاعبا في ترابزون سبور التركي. طيب قبل ما أكمل معايا كده شوية أخبار عن عدد من المحترفين المصريين. كان معايا معلومة كده عايز أقول لك عليها من مباراة هل سيتي مع مانشستر يونايتد، بس وقتها في بداية الحلقة قلت لك النتيجة واتكلمت عن الصدمة اللي موجودة عند جماهير مانشستر يونايتد بالهزيمة النهاردة في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، ما لحقتش أقول المعلومة. النهاردة اللي اتفرج على المباراة فهل سيتي اللي كان نسبة استحواذه في المباراة حوالي 28% وراح بهجمات قليلة جدا، أحرز منهم هدفين، هدف في الدقيقة 17 وهدف في الدقيقة 38، وفاز على مانشستر يونايتد. لو اتفرجت على المباراة فهل سيتي عندهم لعيب جزائري اسمه محمد بلومي، والاسم ده هيفكرك طبعا للعاصر وعاش واتفرج على كأس العالم 1982، هو ابن أسطورة المنتخب الجزائري الأخضر بلومي. محمد بلومي النهاردة كان بيلعب مع هل سيتي، بيلعب في وسط الملعب ناحية اليمين، ويعني ممكن تقول عليه ايه، جناح يمين، ممكن بيرجع لوسط الملعب رقم 8 ناحية اليمين. المهم ان هو دي اول مباراة في تاريخه في الدوري الانجليزي النهاردة كانت مع هل سيتي، وقدم اداء عظيم جدا. كان دخل 9 التحامات، كسب منهم 6 التحامات. المهم يعني ان لما تتفرج عليه وتسمع الاسم ويرن في ودنك كده تفتكر على طول ذكريات المنتخب الجزائري في مونديال 1982 مع الاخضر بلومي، وهذا الشبل من ذاك الاسد محمد بلومي كان متألق النهاردة مع هل سيتي في مواجهة مانشستر يونايتد. واحنا بنتكلم كده تلاقيني بصيت على النتيجة، وبيلينغهام يحرز الهدف الاول لريال مدريد في الدوري الاسباني في الجولة الاولى، هدف مبكر جدا في الدقيقة 9، وجوزيه مورينيو داخل على نار هذا الموسم علشان يعوض جماهير النادي الملكي عن الموسم الكارثي الموسم اللي فات، هدف مبكر لبيلينغهام في الدقيقة 9، وريال مدريد متقدم على إسبانيول 1-0. طيب تعال نروح لمحترفينا، تعال نبدأ بمحمد عبد المنعم. والخبر السعيد بالنسبة لمحمد عبد المنعم ان هو موجود النهاردة في قائمة نادي نيس في مواجهة نادي لوريان في الجولة الاولى من الدوري الفرنسي. واحنا بنتكلم دلوقتي كده المباراة ما بين الشوطين، خلص الشوط الاول بالتعادل السلبي ما بين نيس ولوريان، ولو تبص على قائمة المباراة هتلاقي محمد عبد المنعم على دكة الاحتياط مع نادي نيس. نتمنى له التوفيق ويا رب يعني يرجع ويشارك ويتألق وينسى بقى الفترات اللي فاتت اللي ابتعد فيها لفترة طويلة جدا بسبب ظروف الإصابة، وبإذن الله يتألق من تاني ويرجع ينور منتخبنا بأدائه العظيم اللي كنا متعودين عليه مع محمد عبد المنعم، واحد من المدافعين المميزين جدا في كرة القدم المصرية، مش عشان التدخلات الدفاعية بس، لا هو من المدافعين القليلين قوي في الكرة المصرية اللي يقدر يبني هجمة ويطلع بالكرة. فنتمنى له التوفيق وهو موجود دلوقتي في قائمة نادي نيس لمواجهة لوريان، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي. ده أول خبر كان معايا النهاردة. تاني خبر عن مين؟ عن سام مورسي. سام مورسي مع فريق بلاك بيرن في التشامبيونشيب في إنجلترا، فاز النهاردة على ميدلسبرا 2-1 في التشامبيونشيب. واضح كده أن سام مورسي بقى متخصص أنه يلعب في أندية وياخدهم من التشامبيونشيب ويصعد بيهم للدوري الانجليزي. هو السنة دي مع بلاك بيرن عملها قبل كده اكتر من مرة، اخر مرة كانت مع إبسويتش تاون، فان شاء الله نشوفه مع بلاك بيرن في الدوري الانجليزي الموسم المقبل. عندنا كمان خبر عن حسام عبد المجيد. النهاردة كان اول ظهور لحسام عبد المجيد مع نادي لودوغريتس البلغاري، وفريقه تعادل في الدوري البلغاري مع سلافيا صوفيا 1-1، وشارك حسام عبد المجيد في المباراة. عندنا خبر كمان عن مين؟ عن محمد شريف.
النهارده برضو كان الظهور الاول للمهاجم محمد شريف مع نادي الزوراء العراقي. نجح محمد شريف ان هو يعمل اسيست في مباراته مع الزوراء ضد كربلاء في الدوري العراقي، والمباراه انتهت بالتعادل الايجابي 1-1. ده كانت شويه اخبار كده عن محترفين المصريين اللي موجودين في كل مكان في الدنيا، ربنا يوفقهم ان شاء الله، ونستمر كده نقول في اخبار حلوه بالنسبه لهم. وافكرك تاني لو ما كنتش سمعني من بدايه الحلقه، احنا على بعد ساعات قليله جدا من الاعلان عن ان عمر مرموش لاعبا في نادي توتنهام الانجليزي. التسريبات في وسائل الاعلام الانجليزيه قالوا ان تم حجز الكشف الطبي او الفحص الطبي لعمر مرموش يوم الاثنين بعد بكره ان شاء الله مع توتنهام، والصفقه او التعاقد يعني لمده 5 مواسم مقابل 70 مليون جنيه استرليني. وخلال ساعات هيعلن توتنهام عمر مرموش مهاجما للفريق في مشروع الايطالي ديزيربي، وباذن الله نتمنى له التوفيق. وبكره ان شاء الله اليتشي بيستضيف برشلونه، وباذن الله يكون حمزه عبد الكريم في التشكيل الاساسي ويحرز، ويكون حاجه تاريخيه جدا اول هدف للاعب مصري مع برشلونه في الدوري الاسباني. تعالوا نطلع لفاصل اخير ونرجع عشان نكمل معاكم اخر دقائق في حلقه النهارده وملوك الكوره على هوا الراديو 90 90.

الراديو 99 هواها مصر. ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 99

آخر دقايق خلاص في حلقة النهاردة وملوك الكورة على هوا الراديو 90-90. المدافع الهولندي المخضرم فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول الإنجليزي اللي تزامل مع نجمنا وأسطورتنا محمد صلاح مواسم كتيرة جدا مع ليفربول حققوا فيها إنجازات كبيرة جدا جدا، أهمهم طبعا بطولة الدوري الإنجليزي مرتين، دوري أبطال أوروبا وهكذا. يعني المهم في ليلة أول مباراة لليفربول في الدوري الإنجليزي بكرة إن شاء الله أمام نيوكاسل، اتسأل عن محمد صلاح وهل ليفربول هيقدر على تعويض صلاح وهتعملوا إيه من غير صلاح، وده السؤال الأكثر انتشارا لكل المشاركين أو كل لعيبة ليفربول في مباراة بكرة أو في الموسم الجديد بشكل عام. يعني المهم إن فان دايك رد عليهم بعنوان موجود في كل وسائل الإعلام الإنجليزية، قال لك لن نتمكن أبدا من استبدال لاعب مثل مو محمد صلاح يعني، وموجود التصريح ده في وسائل الإعلام الإنجليزية. طيب ريال مدريد خلاص احنا بنخلص حلقة النهاردة، وقلت لك هتابع المباراة معاكو لحد ما نهاية الحلقة. ريال مدريد متقدم على إسبانيول 1-0 بالهدف اللي أحرزه جود بيلينغهام في الدقيقة 9 والهدف أسيست لأردا جولر النجم التركي. طيب الإحصائيات للمباراة والهيمنة كلها رايحة في اتجاه ريال مدريد، إسبانيول لسه ما جاش ولسه ما دخلش المباراة، وجوزيه مورينيو عاقد العزم على إسعاد وفرحة جماهير النادي الملكي مرة أخرى بعد الموسم اللي فات. طيب نبدأ منين دلوقتي كلامنا؟ تعالوا نبدأ من مباريات بكرة. بكرة برضو عندك مباريات كتيرة جدا ومتنوعة في كل مكان في الدنيا. يعني مثلا في الدوري الإنجليزي الساعة 4 عندك برايتون مع أستون فيلا، مباراة حلوة جدا، وفي نفس التوقيت هتتفرج على الظهور الأول لإنزو ماريسكا في الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي، ومانشستر سيتي بيستضيف بورنموث، مباراة حلوة قوي خلي بالك. والساعة 6:30 هنتفرج على إيراولا مع ليفربول في الظهور الأول برضو لإيراولا مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، ليفربول مع نيوكاسل، قمة كبيرة جدا، قمة مبكرة في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي. في الدوري الأسباني الساعة 6 أتلتيكو مدريد مع فياريال، والساعة 10:30 المباراة المنتظرة اللي كنت بكلمك عليها النهاردة إليتشي بيستضيف برشلونة. طيب عندنا الساعة 7 ظهور لنجمنا محمد صلاح، ده برضو كل الكلام ده بكرة إن شاء الله، ترابزون سبور بيستضيف اسطنبول بشاك شهير بكرة الساعة 7 بالليل. بخصوص الكلام اللي أنا كنت بقوله مبارح عن مستوى نادي ترابزون سبور اللي احترف فيه نجمنا أو انتقل إليه نجمنا محمد صلاح، وإن هو فريق ضعيف ومحتاج تدعيمات كبيرة جدا عشان حتى يفكر يفوز بلقب الدوري التركي، خصوصا انه ابتعد بشكل كبير عن الاستمرار في الدوري الاوروبي، يعني محتاج معجزة. فرانكو فاروز فاز عليهم 1-0 في تركيا وما كانوش يعني ايه بيلعبوا بكل طاقتهم، في المجر هيرجعوا اعتقادي الشخصي هيتعادلوا او يفوزوا تاني على ترابزون سبور، فارق في المستوى بين الناديين واضح جدا يعني. فالخبر اللي معايا ان فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المتخصص في الانتقالات بيقول لك إن ترابزون سبور توصل لاتفاق مع النجم البرازيلي فابينيو في صفقة انتقال حر. يعني فابينو فاكرينه طبعا كان زميل صلاح في ليفربول أيام يورجن كلوب قبل ما ينتقل فترة للدوري السعودي مع اتحاد جدة، هو الآن أصبح لاعبا في ترابزون سبور التركي مع محمد صلاح. لسه برضو هم محتاجين أكتر صفقات للتدعيم لترابزون عشان يساعدوا صلاح بصراحة عشان يقدروا يفوزوا بالدوري التركي. فبكرة الساعة 7 بالليل عندنا مباراة لنجمنا وأسطورتنا محمد صلاح، ترابزون سبور أمام اسطنبول بشاك شهير. طيب بكرة عندنا ظهور أول لباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي الساعة 10:15 بالليل، باريس سان جيرمان ورين في الدوري الفرنسي. ايه مباريات كمان حلوة في الدوري الإيطالي؟ إيسي ميلان مع تورينو الساعة 10:15 مساء، ودي تقريبا أحلى المباريات اللي هتكون بكرة إن شاء الله، وإن شاء الله نستمتع بيها كعشاء لكرة القدم في كل مكان. عندنا بكرة برضو يوم مزدحم جدا، عندنا كمان مباريات في الدوري المصري البطولة المحببة لجمهور الكرة في مصر، أول ظهور للنادي الأهلي بكرة أمام إنبي الشرقية إنبي، في ظهور أول برضو للمغربي الحسين عموتة مع النادي الأهلي في بطولة الدوري المصري. إن شاء الله نستمتع بالوجبة الكروية اللي هتكون بكرة على مدار اليوم. ووقتنا خلاص خلص معاكم النهاردة في ملوك الكورة،
كنت معاكم محمود الفقي، وان شاء الله يا رب دايما نتقابل على خير على هوا الراديو 90-90. الاسبوع اللي جاي نتقابل في حلقات جديدة وملوك الكورة على هوا الراديو 90-90. مع السلامة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي يعود إلى القاهرة مختتما زيارة لتنزانيا شارك فيها نيابة عن الرئيس السيسي في افتتاح مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري. مدبولي يؤكد أن المشروع الذي نفذه تحالف مصري يعكس قدرة الشركات المصرية على تنفيذ المشروعات الكبرى على المستوى الدولي. انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري الصيني المشترك من سوري الحضارة 2026 بعدد من القواعد الجوية المصرية. محافظات الضفة الغربية تشهد إصابات بين الفلسطينيين واقتحامات من جانب قوات الاحتلال والمستوطنين. الاعتداءات الإسرائيلية تأتي في ظل تصاعد هجمات المستوطنين خاصة في محافظة جنين بالتزامن مع الاستيلاء على الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني. المبعوث الأمريكي إلى سوريا يقول إن إسرائيل لم تبلغ الولايات المتحدة مسبقا قبل شن غارة على قاعدة أبو الدهور شمالية سوريا مؤخرا، ويحذر من أن الهجوم كاد أن يؤدي إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين إسرائيل وتركيا وسوريا. المسؤول الأمريكي يصرح أيضا بأن بلاده تجري مناقشات مع الأطراف المعنية لإعادة تفعيل آلية لمنع الاشتباك بين إسرائيل وسوريا مع إمكانية إشراك تركيا فيها. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يستكمل قوافل المرحلة الثالثة من مبادرة إيد وحدة من خلال تقديم خدمات ومساعدات لأكثر من 40,000 مستفيد بالمنيا. بيراميدز يفوز على غزل المحلة بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من الدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر. خلقت مبرئا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. محمد صلى الله عليه وسلم. بمناسبة المولد النبوي الشريف، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90. في ذكرى المولد النبوي ذكرى تتجدد وإنجازات تتجسد.
2: على مساحة 191 فدانا وفي قلب العاصمة الإدارية الجديدة يرتفع مسجد مصر والمركز الثقافي الإسلامي، واحدا من أبرز الصروح الدينية التي شيدت في مصر خلال السنوات الأخيرة. المسجد يتسع لأكثر من 130,000 مصل، وتعلوه مئذنتان يصل ارتفاع كل منهما إلى 140 مترا. ولم يقتصر المشروع على ضخامة البناء، فقد جمع بين الأصالة والمعاصرة في طرازه المعماري، وأصبح من أبرز أيقونات العمارة الإسلامية الحديثة. وحصد مسجد مصر 3 جوائز عالمية من مؤسسة Engineering News Record. إنه النموذج لمسجد لم يعد مجرد مبنى للعبادة، وإنما صار معلما دينيا وثقافيا بارزا في قلب العاصمة الجديدة.
0: في ذكرى المولد النبوي نحافظ على تاريخنا ونبني مستقبلنا. الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة. كل ده وأكثر في آخر اليوم على راديو 90 90.
1: مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات اخر اليوم. هنتابع معاكم النهارده اهم الاخبار العالميه والمحليه في حلقه من اعداد زميلتي العزيزه غريده مصطفى، رئيس تحرير البرنامج الاستاذ محمد الصنباطي، وهكون موجوده معاكم من دلوقتي ولحد الساعه 12 ياسمين الحفنوي. ابرز عناوين ملفاتنا النهارده اللي هنتكلم فيها مع حضراتكم. في بدايه ملفاتنا هنبدا بالملف السياسي، واللي هنتابع فيه افتتاح سد ومحطه جوليوس نيريري الكهربائيه في تنزانيا، المشروع لشركه في تنفيذه خبرات وعقول مصريه، وكمان هنتعرف على دور مصر في دعم التنميه ومسانده دول القاره الافريقيه. في ملف اخر نستمع الى اراء المحللين حول التحركات المصريه في الملفات العربيه وجهود القاهره لخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقه. في ملف التعليم نتابع اجواء امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانويه العامه ومواعيد قبول اوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادله العربيه والاجنبيه وطلاب ستيم. في أجواء الاحتفالات الدينية نقترب من تفاصيل الاحتفال بعيد السيدة العذراء مريم، ونتابع تهاني الكنائس المصرية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. أما في ملفنا الرياضي هنتابع اليوم الثاني من منافسات الأسبوع الأول في الموسم الجديد من الدوري الممتاز لكرة القدم. وفي تقريرنا النهاردة هنتابع تعليقات على افتتاح مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري الكهربائية في تنزانيا، والجديد في خدمات الأوتوبيس الترددي السريع وكيفية تواصل الركاب مع الشركة. بعد الفاصل هنتعرف على تفاصيل ملفاتنا في آخر اليوم النهاردة، وهنتابع تقارير الزملاء من كل مكان. هنخرج لفاصل سريع ونرجع نكمل معكم، خليكم تابعينا.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: أهلا بحضراتكم من جديد. عنواننا ملفنا الأول في آخر اليوم هو افتتاح سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية، إنجاز مصري على أرض تنزانيا، حيث يعد المشروع هو أحد المشروعات الكبرى التي نفذتها شركات مصرية في تنزانيا بمشاركة خبرات وعقول مصرية في إطار دعم التعاون بين البلدين والمساهمة في جهود التنمية بالقارة الإفريقية. معنا على التليفون للتعليق ضفنا الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد ناجي أمحى، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية ومجلة الديمقراطية. أستاذ أحمد ده برحب بحضرتك.
2: أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ ياسمين وسهلا مستمعين، أهلا بيك.
1: أستاذ أحمد، نبدأ من أهمية المشروع نفسه، خاصة أنه بيمثل نموذج للتعاون المصري التنزاني وشارك في تنفيذه عدد كبير من الشركات والخبرات المصرية. ماذا يعني هذا الإنجاز المصري في دعم جهود التنمية في تنزانيا وتعزيز العلاقات بين البلدين؟
2: تسمحين نروح بالموضوع لأبعد شوية. هو الموضوع يتعلق بالمنظور المصري التنموي في التعامل مع دول القارة الأفريقية، وتنزانيا أحد دول حوض النيل اللي تتمتع بعلاقات طيبة مع جمهورية مصر العربية، وفي السياق ده جاء تطور العلاقات في مجال بناء سد جوليوس نيريري. المشروع ده استغرق حوالي 42 شهر، شاركت فيه مجموعة من شركات يطلق عليها التحالف المصري. المشروع هيخدم قطاعات الزراعة والري وأيضا الكهرباء ومحطات توليد الطاقة. لما بنشوف المشروع على أرض الواقع هو تجسيد حقيقي للمقولة المصرية أو عفوا المبدأ المصري في تحقيق المكسب للجميع. الدولة المصرية تنظر إلى القارة الإفريقية وتتعامل معها ومن ضمنها دولة تنزانيا الشقيقة من منظور تنموي يعلي من مصالح الشعوب، ويحاول أن يبني إلى المستقبل، ويحاول أن يجعل العلاقات أكثر استقرارا وديمومة علشان تحقيق بهدف تحقيق التنمية المستدامة لشعوب القارة الإفريقية وبالطبع من ضمنها الشعب التنزاني. هل توجد مصلحة مصرية مباشرة في هذا الاقتراب؟ طبعا توجد مصلحة مصرية مباشرة. مصر تدرك جيدا أن دول القارة الإفريقية دول مهمة جدا في دعم السياسة الخارجية المصرية في المحافل الدولية. يمكن من الواضح النهاردة من كلام دولة رئيس الوزراء كيف أن تنزانيا تتبنى مواقف رشيدة ومواقف متزنة تنسجم والرؤية المصرية، سواء فيما يتعلق بالنزاعات الإفريقية أو ما يتعلق بالنزاعات الإقليمية أو الدولية. من الواضح تماما أن الدولة المصرية تهدف إلى دعم أشقائها في القارة الإفريقية، لأن في ذلك مزيد من إكساب الخبرات وفتح المجال للاستثمار للشركات المصرية العملاقة سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص. الزيارة بتأتي في توقيت مهم الحقيقة مع افتتاح السد، لأنها تلي زيارة فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة تنزانيا في 18 يوليو الماضي. المعاول اللي اشتملتها الزيارة السابقة أو حتى زيارة هذين اليومين لدولة رئيس الوزراء تركز جميعها على البعد الاقتصادي، وتركز على جميعها على فرص التنمية في المستقبل. فدي كلها أمور بتكسب افتتاح السد أهمية كبيرة. نحن لا نساهم في مشروعا استثماريا وانتهى الأمر، ولكن يأتي في سياق منظومة متكاملة تحقق الأهداف والمصالح المشتركة للدولة المصرية ولدول القارة الأفريقية ولقاعة تنزانيا باعتبارها من دول حوض النيل التي تربطها بمصر علاقة متميزة.
1: ودي رسالة اللي أكدها النهاردة رئيس الوزراء يعني من افتتاح المشروع، قال إن مصر مستعدة للتعاون مع الأشقاء في إفريقيا في مختلف مجالات التنمية. يعني ما دلالة هذه الرسالة وماذا تعكس هنا توجه مصر تجاه دعم التنمية في القارة الأفريقية؟
2: أستاذ ياسمين، زي ما قلت لحضرتك دولة رئيس الوزراء منوط بتنفيذ الاستراتيجية والسياسة المصرية ومن ضمنها السياسة الخارجية المصرية، ولكن لما نراجع برنامج الحكومة نتوقف أمام ما تضمنه من مبادئ رئيسية في السياسة الخارجية المصرية. لما بنبص على مبادئ السياسة الخارجية المصرية وأهداف السياسة الخارجية المصرية في برنامج الحكومة المصرية بنجد أن القارة الإفريقية تحتل شقة كبيرة من سواء الأهداف أو المصالح المشتركة أو السياسات المستقبلية. ومن ثم دي أهمية التركيز على هذه الملفات في هذه الزيارة، التأكيد على والتصريح بهذا الأمر من قلب السد الإثيوبي، من قلب السد التنزاني، أمر في منتهى الأهمية بيؤكد على أن الدولة المصرية لا تمانع، وده الربط مع السد الإثيوبي، الدولة المصرية لا تمانع أبدا من أن تتمتع أي من الدول الإفريقية بحقها في التنمية ولا من حق شعوبها في التمتع بمقدراتها، ولكن بشريطة أن يأتي ذلك في إطار النظر إلى مصالح الأطراف المشتركة التي تدير هذه الأنهار وتدير هذه السدود. علشان كده الدولة المصرية بترسل رسائل المقتنعة أن هذا نموذج ساهمت فيه الدولة المصرية من خلال التعاون في بناء سد يوفر الطاقة ويوفر المياه للشعب التنزاني الشقيق، لكنها في الوقت ذاته لا تتخلى عن مبادئها السابقة من أن الأمن القومي المصري المائي خط أحمر، ومن ثم تعارض للدولة المصرية وما زالت تستخدم كل الأدوات القانونية اللازمة وكل الحجج القانونية من أجل التأكيد على مخالفة دولة إثيوبيا لكل القواعد القانونية وخرقها لمبادئ حسن الجوار ورغبتها في الاستئثار بإدارة منفردة للسد الإثيوبي، ما يمثل نموذجا مختلفا يخلق المخاطر على العكس من السد التنزاني الذي يفتح الباب أمام أفاق التعاون في المستقبل.
1: نعم، الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد ناجي أمحى، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية ومجلة الديمقراطية، أنا بشكر حضرتك على قراءتك وتحليلك لهذا الملف المهم. شكرا يا أستاذ.
2: شكرا يا أستاذ ياسمين. شكرا.
1: معنا تقرير بعنوان سد ومحطة جوليوس نيريري، حضور مصري قوي في تنمية أفريقيا. احتفلت مصر وتنزانيا اليوم بافتتاح سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية في مشروع يعكس حضور الخبرات والشركات المصرية في دعم التنمية بالقارة الإفريقية. أكد عدد من النواب والمسؤولين أن المشروع بيمثل نقلة مهمة في العلاقات المصرية الإفريقية بتحويل التعاون من العلاقات السياسية إلى شراكات تنموية ومشروعات ملموسة تخدم الشعوب، وأيضا تعكس الثقة في قدرات الشركات والكفاءات المصرية على تنفيذ المشروعات الكبرى. مستمعينا، احنا هنخرج لفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم باقي ملفاتنا في آخر اليوم.
0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري. صدعتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج، أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع، ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33 0019. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90-90.

0: من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟ آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: تواصل مصر التحركات والاتصالات مع الأشقاء والشركاء بهدف دعم الاستقرار في المنطقة، سواء من خلال الدفع نحو توحيد الصف الليبي أو مساندة السلطة الفلسطينية، وتأكيد على ضرورة وقف الاعتداء على لبنان ومنع اتساع نطاق التصعيد. للتعليق معنا على التليفون ضيفنا الكاتب الصحفي الأستاذ ضياء خاطر، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية ورئيس قسم الشؤون الخارجية بالعدد الأسبوعي. أستاذ ضياء، أهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا بيكي وأهلا وسهلا بالسادة المستمعين.
1: نبدأ من الملف الليبي، خاصة أن لقاء رئيس المخابرات العامة المصرية اليوم مع نائب القائد العام للقوات المسلحة الليبية تناول استثمار حالة الزخم السياسي لدفع المسار السياسي نحو الاستقرار. ماذا تعني التحركات المصرية من أجل تعزيز وحدة الصف الليبي ودعم استقرار الدولة؟
2: وفي الحقيقة أنه في إطار الجهود المصرية المبذولة لمساندة الأشقاء في ليبيا، التقى اليوم السيد اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة مع نائب القائد العام للقوات المسلحة الليبية الفريق أول صدام حفتر في مدينة العالمين. اللقاء بحث تطورات الأوضاع على الساحة الليبية والجهود الليبية والدولية المبذولة لدفع المسار السياسي بما يمهد الطريق للاستقرار وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا في أقرب وقت. اللقاء أيضا يأتي تأكيدا على عمق العلاقات المصرية الليبية التي شهدت مع بداية تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي تقاربا استراتيجيا مكثفا يرتكز على حماية الأمن القومي المشترك ومحاربة الإرهاب ودعم استقرار الدولة الليبية، خاصة وأن مصر بتنظر إلى ليبيا باعتبارها امتدادا مباشرا لأمنها القومي. وهنا نتذكر الخطوط الحمراء التي وضعتها مصر لمنع أي تهديد على حدودها الغربية. رئيس المخابرات العامة أشار إلى أهمية استثمار حالة الزخم السياسي الراهن حول المبادرات المطروحة والتي يأتي في مقدمتها المبادرة الأمريكية طبعا باعتبارها فرصة تدفع في اتجاه الاستقرار ووحدة الصف الليبي. وهنا أيضا يهمنا التذكير بأن مصر تواصل اللقاءات مع الدولة الليبية، وكان في لقاء هذا الأسبوع مع السيد الرئيس ما بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والمشير خليفة حفتر أيضا في مدينة العالمين منذ 3 أيام، وكان بيدور حول نفس الملفات.
1: نعم. طب ننتقل للتحركات المصرية في ملفات فلسطين ولبنان. أكد وزير الخارجية في اتصالاته اليوم دعم السلطة الفلسطينية وضرورة التزام إسرائيل بوقف الاعتداءات على لبنان إلى جانب تكثيف جهود خفض التصعيد. ماذا يعني هذا الحرص المصري على مساندة الأشقاء والعمل من أجل تحقيق الاستقرار والسلام الإقليمي؟
2: مصر حاليا بتضغط في اتجاه الاستقرار عموما في الشرق الاوسط بدءا من الملف الايراني حتى الملف السوداني. طبعا بيهمنا حاليا القضية الفلسطينية باعتبارها ان يعني الاوضاع قابلة لان هي تتحل، خاصة في مساء الرئيس ترامب وخطة السلام التي استضافت مصر اغلب فعالياتها مؤخرا. وزير الخارجية مكلف من سيادة الرئيس بالتواصل مع الأشقاء في فلسطين وفي لبنان أيضا لتقديم كافة أوجه الدعم لمنع التصعيد وعودة الاستقرار في أقرب فرصة.
1: نعم، احنا بنشكر حضرتك كل الشكر. الكاتب الصحفي الأستاذ ضياء خاطر، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية ورئيس قسم الشؤون الخارجية بالعدد الأسبوعي، شكرا لقراءة حضرتك.
2: أشكرك يا فندم.
1: وإحنا لسه مستمرين مع حضراتكم في فتح باقي ملفاتنا في آخر اليوم. فاصل ونواصل.
0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

قد المقام مع بسنت بكر، كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90، مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن

0: الراديو 90 90 هواها مصري. آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: في ملفنا التعليمي نتابع انطلاق امتحانات الدور الثاني في الثانوية العامة وبدء إجراءات قبول وتسجيل رغبات طلاب مدارس ستيم واستقبال أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية. معنا على تلفون التعليق الكاتبة الصحفية الأستاذة فاتن زكريا رئيس قسم التعليم في جريدة الأخبار المسائي وموقع أخبار اليوم الإلكتروني. أستاذة فاتن أهلا بحضرتك.
2: أهلا بك.
1: نبدأ من امتحانات الدور الثاني التي انطلقت اليوم لطلاب الثانوية العامة وسط متابعة من وزارة التربية والتعليم لضمان انتظام الامتحانات. كلمينا عن اجواء انطلاق امتحانات الدور الثاني وابرز الاستعدادات لضمان سيرها بشكل منتظم.
2: هو انطلقت صباح اليوم السبت امتحانات الدور الثاني لشهادة اتمام الثانوية العامة وسط استعدادات مكثفة ومتابعة دقيقة من غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لضمان انتظام سير اعمال الامتحانات وتوفير بيئة آمنة ومنضبطة لجميع الطلاب. خاض الامتحانات اليوم 211,908 طالب وطالبة موزعين ما بين 125,720 طالب وطالبة في الشعبة العلمية علم علوم و 25,901 بشعبة علم رياضيات و 56,431 بالشعبة الأدبية و 3,856 طالب بالنظام الدولي و 1027 طالب بالنظام القديم. الامتحانات من المفترض ان هي تستمر حتى يوم 27 اغسطس. كمان امتحانات الدور الثاني للنظام القديم هتستمر حتى 31 اغسطس. طبعا الاجواء النهارده كانت يعني اجواء هادئه، ما فيش اي شكاوى من الامتحانات، كان بيخيم الهدوء والانضباط على لجان الامتحانات. ووزارة التربية والتعليم بتواصل متابعتها المستمرة لأعمال الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية بالتنسيق طبعا مع غرف العمليات المحلية بالمديريات التعليمية لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب وانتظام سير الأعمال الامتحان وفق القواعد والإجراءات المنظمة.
1: بالتوفيق اليوم يا رب جميعا. ننتقل إلى ملف التنسيق والقبول خاصة مع بدء إجراءات تسجيل رغبات طلاب مدارس ستيم إلى جانب استقبال أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية. ما هي مواعيد وملامح إجراءات القبول وتسجيل رغبات لهذه الفئات من الطلاب؟
2: طيب، هو النهاردة بالفعل مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بوزارة التعليم العالي أعلن بدء إجراءات قبول تسجيل الرغبات اعتباراً

0: التنسيق اكد على ضروره التزام الطلبه طلبة السن النظام القديم بالدخول مباشرة لموقع التنسيق وتسجيل رغباتهم مع مراعاة الحدود الدنيا والقواعد المنظمة للقبول وترتيب الرغبات قبل تأكيد التسجيل النهائي. الطلبة بتسجل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني, بيدخلوا على الموقع الإلكتروني بيسجلوا بيختار خدمة تنسيق طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا, بعد كده بيدخل رقم الجلوس ورقم السر الخاص بالطالب, ثم تسجيل وترتيب الرغبات مع مراعاة طبعا اختيار الكليات وفقا للحدود الدنيا المعتمدة وقواعد الترشيح, مراجعة الرغبات والتأكد من صحتها, ثم تأكيد الحفظ النهائي, ويحتفظ الطالب بنسخة مطبوعة من بطاقة تسجيل الرغبات بعد إتمام عملية التسجيل. طبعا احنا يعني بنناشد جميع طلبة السن بان هم يلتزموا بالمواعيد المحددة لتسجيل الرغبات واتباع القواعد والضوابط المعلنة بشأنها. اما بالنسبة للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية, وأيضا الطلاب الحاصلين على شهادات مدارس المتفوقين ومدارس النيل لهذا العام اللي هو 2026-2027, طبعا مكتب تنسيق القبول بالجامعات قرر بدء مرحلة القبول الطلبة الحاصلين على شهادات الثانوية العامة المعادلة العربية والأجنبية وشهادات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا السم ومدارس النيل, زي ما برضو ما قلت لحضرتك هي هتبدأ اعتبارا من يوم الاثنين 24/8, ويعني مستمرة وفقا لقواعد توزيع الجغرافي للشهادات المعادلة المصرية والعربية والأجنبية. بتطبق نظام التوزيع الجغرافي على الطلبة الحاصلين على هذه الشهادات, ووفقا دي الأول عام وفقا لمحل إقامة الطالب بجمهورية مصر العربية, مدون ببطاقة الرقم القومي الصادرة قبل الأول من شهر يونيو لعام التقدم, وتلغى أي استثناءات سابقة. بيتم التقديم وفقا لعدد من الإجراءات. الشهادات المعادلة العربية والأجنبية تقرر استمرار العمل بالتسهيلات المقررة كل عام, وهي بتتضمن تخصيص مقر بجامعة الأسكندرية لاستقبال أوراق الطلاب للشهادات المعادلة العربية والأجنبية بالمدينة الجامعية للبنات, وتخصيص مقر بجامعة أسيوط لاستلام أوراق برضو طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بالمبنى القديم لإدارة الجامعة. هذا إلى جانب المكتب الرئيسي الكائن بمركز التعليم المدمج جامعة القاهرة المدينة الجامعية للبنين. الطلاب الحاصلون على شهادات الثانوية من دولة ليبيا الصومال جيبوتي بيتم قبول أوراقهم بمقر المكتب الرئيسي فقط. بيتم السداد مقابل عملية تنسيق الشهادات المعادلة ومراجعة المستندات وتنظيمها من خلال الموقع التنسيق الإلكتروني عبر قنوات السداد الإلكترونية, سواء ببطاقة الدفع المطبق, بطاقات الائتمان, منافذ تحصيل شركات السداد الإلكتروني. بيتم حضور الطالب لمكتب الرئيسي أو أي فرعية مرة واحدة فقط عند تسليم الشهادات الأصلية, بالإضافة لنسخة من البيانات الأساسية وكشف المواد والدرجات الخاصة بكل مادة وبيان رغبات الطالب لاستلام المظروف وتسليم أصول الأوراق والشهادات. الطالب بيتبع عدد من الإجراءات عند تسجيل الرغبات. يمكن الأول بيقوم بالدخول على موقع التنسيق باستخدام العنوان الموضح لتسجيل بياناته الأساسية ونوع الشهادة ورقم الموبايل الخاص به. بيتم إرسال رسالة بها رقم الدخول والرقم السري على رقم التليفون اللي قام الطالب بتسجيله على موقع التنسيق الإلكتروني, وهي أرقام سرية يجب الحفاظ عليها عشان الطالب يعني يحافظ على سلامة عملية التسجيل للرغبات.
1: احنا بنشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل, الكاتبة الصحفية الأستاذة فاتن زكريا رئيس قسم التعليم في جريدة الأخبار المسائي وموقع أخبار اليوم الإلكتروني. شكرا جزيلا لحضرتك. احنا لسه مكملين معاكم باقي فقراتنا في آخر اليوم, فاصل ونرجع نكمل معاكم.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: تعيش مصر هذه الأيام أجواء من الاحتفالات والمناسبات الدينية بالتزامن مع احتفالات الكنائس بعيد السيدة العذراء مريم وما يصاحبها من صلوات وطقوس وفعاليات إلى جانب أجواء الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف. معنا على التليفون للتعليق الزميلة الأستاذة وفاء وصفي، نائب رئيس تحرير مجلة روز اليوسف ومحرر شؤون الكنيسة للراديو 90 90. أستاذة وفاء برحب بحضرتك. كل سنة وحضرتك بألف خير.
2: انت طيبه وكل سنه ومصر كلها طيبه
1: يا رب. نبدا يعني بعيد السيده العذراء الذي يحظى بمكانه خاصه لدى المصريين، وتحرص الكنائس على احياء المناسبه بالصلوات والاحتفالات المختلفه. كلمينا عن اجواء احتفالات الكنائس بعيد السيده العذراء مريم وابرز الطقوس والفعاليات المصاحبه.
2: هو من اهم الاحتفالات اللي بتعيشها الكنيسه هو عيد السيده العذراء او السيده العذراء زي ما المصريين بيقولوها. يعني احنا طبعا شفنا على مدار 15 يوم نهضات مختلفة، موالد في بعض الأديرة خاصة اللي موجودة في الصعيد، واحنا طبعا عارفين ان الصعيد لازالت يعني بتحظى بفكرة الموالد، واحنا عندنا يا ياسمين حقيقة انه اكبر مولد من الموالد المسيحية اللي على مستوى الكنيسة المصري يعني هو مولد الست العذراء في دير درونكا في أسيوط، اللي ممكن يصل عدد الزوار خلال 15 يوم وخاصة في الليلة الأخيرة ما يقرب 1,000,000 زائر. والحقيقة هو يعني لو شفنا حد تابعنا الصور هنلاقي إن الصور جاية بحشود كبيرة جدا على الجبل وجبل درونكا. وحقيقي عايز أقولك إنه هناك دايما في بيبقى في مبيت وفي ناس بتنصب خيم وفي ناس بتقضي 15 يوم في خيم داخل الدير للتبارك واجواء روحانيه الحقيقه خاصه في دير درونكا. والحقيقه منذ قليل استقبل البابا تودروس الانبا يوانس. الانبا يوانس هو المطران اسيوط ومسؤول طبعا عن مولد العذراء في درونكا، وكمان هو سكرتير المجمع المقدس. الحقيقه انه يعني الانبا يوانس كان بيقدم البابا لقداسة البابا تفاصيل المولد نفسه والاحتفالات نفسها طبعا، وفي الاخر البابا تودروس تمن كافه اجهزه الدوله الامنيه والنيابيه والتنفيذيه والشعبيه، خاصه يعني ياسمين عارفه لما بتكون في اماكن مزدحمه بالشكل ده بتكون ليها تامينات عاليه جدا علشان لا قدر الله يعني مفيش اي حاجه تعكر صفو الاحتفالات بتاعتنا. وطبعا دي حاجه دايما الكنيسه بتقدرها وبتحرص دايما على انها تقدم الشكر الحقيقي للقيادات الامنيه. الحقيقه يعني هي طول الوقت بتبقى يعني حريصه على خروج مثل هذه الأجواء في أفضل صورة. خلينا كمان أقول لك وأكد لك لأنه طبعا في بعض الأماكن خاصة سواء كان دير العذراء درونكا دير الجبل الطير كلها بتحمل أسماء الست العذراء، ودير العذراء بالمعادي هي تعتبر من ضمن أماكن رحلة العين المقدسة لمصر اللي بتبقى بتحظى طبعا باهتمام سياحي دولي كبير. وطبعا يعني الحقيقة كانت صورة مشرفة خلال هذا العام. طبعا مولد الست العذراء او الصيام بتاع الست العذراء بتبقى ليه طقوس مختلفه، في ناس بتصومه بميه وملح، في ناس بتصومه من بدايه الشهر، في ناس بتبدا الشهر كله تاخده صيام ليها. طبعا هي ليها مكانه عظيمه جدا الحقيقه الدير، مش بس او يعني الاديره اللي بتحمل اسم الست العذراء بتروح ليه في هذا الوقت كل المصريين مش بس الأقباط، لكن كل المصريين طبعا يحبوا يتباركوا خاصة ان هي يعني موجودة ومكرمة في كل الأديان. من ناحية تانية طبعا الأجواء اللي بتعيشها مصر مش بس مولد الست العذراء، لكن كمان احنا عندنا المولد النبوي الشريف. فكان النهاردة حقيقي كان في برقية من القس أندريا زكي يعني رئيس الطائفة الإنجليزية بيهن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والمصريين بالمناسبة دي. فطبعا انها باقيات متعددة وصلت لفخامة الرئيس، وكل القيادات القادات المسؤولة طبعاً، طبعاً كمان رئيس الوزراء وكل ما هو في منصب كبير وفي منصب يعني، اتبعت له النهاردة برقية تهنئة. وطبعاً هو كان يعني يعني يتمنى فيها للشعب المصري يعني الأطيب الأمنيات، وإنه طبعاً مصر تعيش في سلام، خاصة في ظل كل الظروف اللي العالم كله بيمر بيها. فالحقيقة طبعاً يعني في النهاية ياسمين، إحنا الصورة الكبيرة اللي موجودة، صورة مصر الكبيرة، هي بتضيف وبتؤكد إن إحنا دايماً دايماً بنحب إن إحنا نتأخى مع بعض، وبنعايد مع بعض، وبنفرح لبعض، وبنحزن لبعض. وهي دي الصورة اللي دايما احنا عايشينها حقيقي، مش مجرد صورة محطوطة او رياء. بالعكس، احنا في هذه الاوقات دايما بنقول ان هي بيبان المعدن المصري، وده اللي دايما بيأكد عليه سيادة الرئيس، ان هو ده هذا المعدن هو اللي هيقدر يقف قدام اي حاجة يعني تبقى عايزة تنال من هذا الشعب.
1: ده أكيد. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر الزميلة الأستاذة وفاء وصفي، نائب رئيس تحرير مجلة روز اليوسف ومحرر شؤون الكنيسة لراديو 99، وكل سنة وحضرتك بألف خير والشعب المصري بألف خير يا رب. احنا لسه مستمرين مع حضرتكم، لكن هنخرج لفاصل سريع ونرجع نواصل معاكم في آخر اليوم.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: وصلنا معكم لملعب آخر اليوم واللي بنتابع فيه آخر الأخبار والنتائج في الملاعب والبطولات الرياضية. اليوم الثاني من الدوري المصري، نتائج ومؤشرات أولية، 4 مباريات في انطلاقة النسخة 68. كانت نتائجها المباراة انتهت بين غزل المحلة وبيراميدز، هو فوز بيراميدز على المحلة بنتيجة 3-0، والنصر فاز على سموحة بنتيجة 1-0، وطلع الجيش فاز على المقاولون 1-0، وبترول أسيوط تعادل مع بتروجيت بهدف لكل فريق. وحصاد الجولة الأولى من دوري المحترفين 20 هدف و4 انتصارات خارج الديار. معنا على التليفون التعليق الأستاذ عمرو كمال، مدير تحرير أخبار الرياضة بجريدة أخبار اليوم. أستاذ عمرو أهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا بحضرتك ومستمعين في كل مكان.
1: الدوري المصري الذي شهد على مدار اليومين الأول والثاني عدد من النتائج المهمة في مستهل النسخة 68 من البطولة، في ضوء نتائج اليومين الأول والثاني، ما هي أبرز الملامح الأولية للموسم الجديد من وجهة نظر حضرتك؟
2: يعني الأبرز هو طبعا فوز بيراميدز 3-0 على غزل المحلة بنتيجة تعتبر كبيرة، خاصة من الأسبوع الأول. دايما زي ما حضرتك أشرتي للنتائج بيبقى منتهي بأهداف قليلة، إما تعادلات أو فوز 1-0، وده اللي احنا شاهدناه ولمسناه في الـ3 مباريات المختلفة، في حين إن بيراميدز داخل ساخن جدا بالرغم من تغيير الجهاز الفني بتاعه، بالرغم من رحيل عدد من النجوم عنه كانوا مؤثرين معاه الموسم الماضي والموسم اللي قبل الماضي اللي فاز فيه ببطولة أفريقيا. مش هكذب عليك، الواحد اعتقد ان بيراميدز ممكن يحصل له هزه، ولكن ده اختلف بشكل كبير، في حين ان النادي المصري يعني فوز النهارده مع كابتن عماد النحاس بالتاكيد نتيجه مهمه جدا لمحافظه بورسعيد وجماهير النادي المصري، وايضا فوز طلع الجيش عن قانون العرب. يعني احنا لسه في الاسبوع الاول ولكن كده دخلت المقاولين العرب مش اللي هي تجدي ان الصاعد حديثا لدور الممتاز عامل حساباته، يعني زي تعادل بتروجيت فده برضو عفوا بترول أسيوط مؤثر، وزي امبارح قدر يعني الناس ان هم يحققوا الفوز في اول مباريات ليهم وكانت مفاجأة على البنك الاهلي. ده بيقول لك ان احنا داخلين على موسم دوري قوي. ليه؟ لأن شيء ما بينا أن النظام الدوري اللي احنا لم تقريبا نتدخل فيه ومن الموسم الماضي خلالك أن الدور الأول كله كأنه بطولة لوحدها، الكل عايز يجري ويبقى ضمن الستة اللي فوق عشان يبقوا مأمنين نفسهم، قدروا أن هم يفوزوا بالبطولة، وده طبعا هم محجوز الثلاثة أهلي زمالك لأنه هو حامل اللقب، وبيراميدز لأنه هو الوصيف، وبعد كده الأهلي، في حين أن الفرق التانية تبقى عايزة تبقى في ضمن المربع الذهبي عشان شارك في بطولة أفريقيا، أما بقى اللي تحت هيبقوا من الدور الأول مش عايزة بقى في اللي تحت عشان ببقى بنافس على الهروب من الهبوط، فهو داخل في منافستين، إلحق جمع نقط وإلحق قبل ما تخش مع الناس اللي تحت على رأي المسرحية الشهيرة، ويهرب منها قبل ما تخش في الدوامات وتغرق. فعشان كده الدوري بيمثل قوة كبيرة وبيمثل أهمية لكابتن حسام حسن في اختياراته قبل ما هنقابل أنجولا وجنوب السودان، وده مهم جدا جدا لاختيارات حسام حسن حتى مع الـ9 المحترفين اللي هو حجز لهم أماكن في منتخب مصر.
1: نعم، أنا بشكر حضرتك على كل هذه التفاصيل الأستاذ عمرو كمال، مدير تحرير أخبار الرياضة بجريدة أخبار اليوم. شكرا جزيلا يا أستاذ عمرو على
2: قناتك. شكرا يا أستاذ، استمتعت أن أكون معك.
1: شكرا لحضرتك. معانا تقرير بعنوان الأتوبيس الترددي قنوات تواصل جديدة لخدمة الركاب. خصصت الشركة المصرية للأتوبيس الترددي السريع رقم عبر تطبيق واتساب لتلقي شكاوى واستفسارات ومقترحات الركاب ضمن جهود تطوير الخدمة وتحسين تجربة المواطنين. وأعلنت الشركة أن رقم الواتساب المخصص لخدمة الركاب هو 011-53-15-30-61 011-53-15-30-61 وده للتواصل بشأن حركة الأتوبيسات والخدمات المقدمة بالمحطات والمسارات. تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع الاستعداد لانطلاق المرحلة الثانية من المشروع وحرص الشركة على الاستفادة من آراء الركاب في رفع مستوى الخدمة وتحقيق مزيد من الجودة والانضباط. احنا لسه مستمرين معكم في آخر اليوم، هنخرج فاصل سريع ونرجع نواصل معكم، خليكم تابعينا.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: وصلنا معكم لأخبار ما قبل الساعة 12، وفيها من الرياضة تستكمل غدا مباريات الأسبوع الأول من الدوري المصري بمواجهات الجونة ومودرن سبورت، سيراميكا كليوباترا والقناة والأهلي وإنبي. ويبدأ منتخب مصر الثاني لكرة اليد مشواره غدا بمواجهة البرتغال في دورة ألعاب البحر المتوسط بإيطاليا. أما في حالة الجو، تتوقع الأرصاد غدا طقس مائل للحرارة، رطب صباحا، شديد الحرارة، رطب نهارا على أغلب الأنحاء، وتصل درجة الحرارة في القاهرة إلى 37 درجة للعظمى و24 للصغرى. بكده تكون انتهت حلقتنا من آخر اليوم. بشكر كل اللي سمعوني النهاردة. كنا معكم من فريق الإعداد أغريد مصطفى، رئيس التحرير الأستاذ محمد الصنباطي، وكنت موجودة مع حضرتكم على مدار الحلقة ياسمين الحفني. تحياتي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع ياسمين الحفناوي.
1: رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي يعود إلى القاهرة مختتما زيارة لتنزانيا شارك فيها نيابة عن الرئيس السيسي في افتتاح مشروع السد ومحطة جوليوس نيريري. مدبولي يؤكد أن المشروع الذي نفذه تحالف مصري يعكس قدرة الشركات المصرية على تنفيذ المشروعات الكبرى على المستوى الدولي. انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري الصيني المشترك نسور الحضارة 2026 بعدد من القواعد الجوية المصرية. محافظات الضفة الغربية تشهد إصابات بين الفلسطينيين واقتحامات من جانب قوات الاحتلال والمستوطنين. الاعتداءات الإسرائيلية تأتي في ظل تصاعد هجمات المستوطنين خاصة في محافظة جنين بالتزامن مع الاستيلاء على الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني. المبعوث الأمريكي إلى سوريا يقول إن إسرائيل لم تبلغ الولايات المتحدة مسبقا قبل شن غارة على قاعدة أبو الدهور شمالية سوريا مؤخرا، ويحذر من أن الهجوم كاد أن يؤدي إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين إسرائيل وتركيا وسوريا. المسؤول الأمريكي يصرح أيضا بأن بلاده تجري مناقشات مع الأطراف المعنية لإعادة تفعيل آلية لمنع الاشتباك بين إسرائيل وسوريا مع إمكانية إشراك تركيا فيها. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يستكمل قوافل المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة من خلال تقديم خدمات ومساعدات لأكثر من 40,000 مستفيد بالمنيا. بيراميدز يفوز على غزل المحلة بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من الدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: راديو 99 أكيد هتحب الغنى معاه.
1: ودلوقتي جمعتكم مع الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 99.

0: شكرا.
1: I see, I see, I see.

عايشين سنين أحلام دايبين بأحلى كلام، لا عرفنا لحظة ندم ولا خوف ولا خوف من الأيام. قلبي دق دق دق قلت مين على البلاد دق

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.